0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أسهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبآن مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطروا في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3 ونصف بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف، فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه، فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك. فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء، وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم خمسة أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر خمسة أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى، وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

0: البلاد هتستمر في الحرب.
1: يعني التغيير ده عشان انا اشبه شنو او اشبه منو؟
0: انا ابدو من نفسي.
1: يعني نتخلص من العنصرية، نتخلص من الجبلية،
0: احنا كلنا خطاط.
1: انا بحلم نكون سودان.
0: ايوة، فلو انت ابتعدت من سكة الله بتلغي ان الحاجات دي بتنمو فيك وبتزيد.
1: احنا دارين نبني السلام، والسلام ده تكلمنا في حاجات كتير، وتكلمنا وتكلمنا وتكلمنا. دوري انا الواحد ده اعمل شنو؟
0: اول حاجه رافض انا ابدا من نفسي، لانه لا يمكن زي ما قال المسيح انك تعاين للحاجه الصغيره الموجوده في عين اخوك وتنسى الخشب الكبير الموجوده في عينك. دايرين نغير العالم واحنا ما غيرنا انفسنا، فده ما بينك التغيير. أنا أفتكر أنا أبدأ من نفسي. أنا عندي مشاكل كثيرة جدا بعاني منها كسمعان، فلو ما عالجت المشاكل الموجودة فيني ما بقدر أعالج مشاكلك.
1: وإحنا ميزان الموية حقنا وين؟ يعني أنا ده ما لازم يكون عندي حاجة أساسية أنا بقيف بقول أيوة دي مايلة كده، زي شغلنا بتاع الطول ده، شغلنا بتاع المباني ده، لازم يكون عندك ميزان تقيف. إحنا بنتكلم من قبل قلنا الميزان بتاعنا كلمة ربنا. أنا أوقف كيف مع كلمة ربنا وأشوف أنا وين وبعمل في شنو وأمشي كيف؟
0: كلمة ربنا تبقى هي المقياس، لأنه هي حياة لينا. يعني أنت لو حاولت تعيش بفكرك وبذاتك وبالفلسفة بتاعتك تلغيان هتمشي في دروب الشر الكثيرة. فخلي كلمة ربنا هي المقياس اللي أنت بتقيس به حياتك واللي أنت بتتعلم منه كل يوم.
1: يعني التغيير ده عشان أنا أشبه شنو أو أشبه منه؟
0: أيوة،
1: أعمل أتغير عشان أصل لوين؟
0: أشابه المسيح في حاجات كثيرة جدا، في قداسته، تعلم من أمانته، من رحمته، من
1: في محبته للناس.
0: في محبته للناس.
1: يعني شوف الموعظة على الجبل بيتكلم إنه كيف تعمل الخير للناس، كيف ما تحب القريب وتحب البعيد وتحب عدوك، وكيف انه يكون الدنيا دي عايش في سلام مع الله وسلام مع الناس جيرانك. يعني
0: اتذكر لما جوه عدد من الناس بيتكلموا عن خطيه واحده هي خاطئه وكده، فالمسيح قال لهم من فيكم بلا خطيه فليرميها بحجر. احنا كلنا خطاط، لما نجي نقف قدام الله بنلقى أنفسنا إحنا مليانين بالخطايا، بل نحن مولودين بالخطايا وورثنا الخطية دي. فنحتاج كل يوم نمشي لربنا ننقينا أكثر ويشكلنا أكثر ونبيض أكثر من الثلج عشان نقدر نشابه الصورة الجميلة.
1: يعني نتخلص من العنصرية، نتخلص من الجبلية، نتخلص من التمييز جوا قلوبنا للناس، نتخلص من الكراهية، نتخلص من كل الحاجات دي، ونعترف بها ونقرب بها قدام ربنا انه احنا غلطنا زمان عملنا الحاجات دي، ونبتدي شنو؟
0: ايوه،
1: نشوف الشيء الجديد المفروض نتعلم.
0: اي، لانه كل واحد فينا عنده حته حاجه هناك صغيره ما مظبوطه. فلو انت ابتعدت من سكه الله بتلغي ان الحاجات دي بتنمو فيك وبتزيد، بتبقى زول عنصري، بتبقى زول جهوي، بتبقى زول قبلي، بتبقى زول يعني مليان بالشر. لكن لما تجي لسكه الله بيقدر ينقيك، بيقدر ينظفك أكثر من الخطايا، وتقدر تحب الناس.
1: يعني في الآخر محتاجين نطبق كلام ربنا في حياتنا اللي هو فيه خيرنا. يعني هو لما إحنا نمشي بكلام ربنا ده حنستفيد كلنا، كلنا حيعم علينا الخير وحيعم علينا السلام وحيعم علينا الرخاء والتنمية وحنعيش في راحة كلنا إحنا كبلد.
0: تعرف البلدان اللي اتطورت دي رجعت لكلمة ربنا، عشان كده بيجي التعاين للإنسان بغض النظر عن لونه، بغض النظر عن ثقافته، بغض النظر عن البيئة اللي هو جاي منها، الجغرافيا ما مهم، بعينه للإنسان إنه هو مخلوق على صورة الله. إحنا لو ما وصلنا المرحلة دي، لو ما ابتدينا نغير أفكارنا إنه ربنا دايرنا نحب كل الناس، بلادنا هتستمر في الحرب.
1: ذكرتني المثل بتاع ألمانيا وهتلر.
0: Yeah.
1: يعني هتلر ده فاز بالديمقراطية وفاز بكله، لكن ساق البلد لتهلو وكتلوا الحرب العالمية دي. أنا يعني قريبة 50 مليون شخص ماتوا في الحروب العالمية، لكن الناس وقفوا وقفة مع نفسهم، وقفوا وقفة جادة وقالوا يا أخي إحنا ما لازم نستمر بالصورة دي ولا حنعيش كده،
0: لازم نغير خط الرجع. مهم جدا
1: يعني التوبة، زي الآية القبيل قلنا من يكتم خطاياه لا ينجح، من يقر بها ويتركها يرحم. الرحمة والسلام دي لازم ندرك إحنا مشاكلنا وين ونقر بها ونتركها.
0: بالمناسبة زي ما قلت لك، لو رجعت تقرأ في كتاب مقدس بتلقى إنه كل الملوك اللي التصقوا بكلمة ربنا نجحوا، وأي ملك ابتعد من سكة ربنا مملكته كانت صعبة جدا، وحياته وسلطته تعامله مع الناس. فأنا أفتكر إنه لو نحن دايرين بلدنا تكون زي البلدان المتقدمة، محتاجين نرجع للكلمة اللي هي الأساس، وده المنطلق الممكن يطور بلدنا.
1: والخير ده لكل الناس، لو أنت لا ديني، لو أنت بتؤمن بشنو، يعني الوصية بتاعت ربنا صالحة ونافعة في كل زمان ومكان للناس كلها، ما بس لفئة معينة ولا إنه لشكل معين ولا جنس معين. فهي الوصية دي بتخليك إنسان، بتخليك بتشبه الصورة ربنا خلقك لها، فكيف أنت تعيشها وكيف أنت تطبقها في حياتك ده هو اللي بيخليك إنسان وبيخليك تشبه صورة ربنا الدائرة. ودي الحاجة الوحيدة اللي بتخليك أنت تعيش في سلام مع نفسك وسلام مع ربنا وسلام مع المجتمعات. يعني حتى أنت بتقدر تتبادل الخبرات مع المجتمعات الثانية لما تفهم أنه في عندك قبول جواك أنه دير خليقة ربنا أنه مساويين لك، بتقدر تحب ثقافاتهم، بتقدر تتبادل، ما بتحقرها، ما بتستصغرها، وكل الحياة دي بتتغير فيك.
0: يا سلام، إحنا يعني بنحلم أنه يكون عندنا مجتمعات تعلي من قيمة الإنسان. أنا أحترمك أنك أنت إنسان مخلوق على صورة الله، ده كل المهم. سواء كنت عندك معتقدات مختلفة عن معتقداتي، كنت عندك ثقافة تختلف، كل الحاجات ممكن تكون مختلفة بيناتنا، لكن لما ألقاك رافض عاين صورة الله فيك أقدر أحبك، أقدر أعيش معك. لكن يتزرع فينا إنه الأفكار العنصرية، الأفكار الجهوية، الأفكار القبلية، محتاجين نشتغل في ده.
1: لكن أنت يعني هل بتنادي إنه نلغي القبيلة ونلغي الكلام ده، ولا عايزنا كيف؟
0: أبداً.
1: لأن الناس مرات لما يقولوا القبلية والعنصرية يعني كأنه عايز يلغي هويتك، يلغي قبيلتك، ده الفهم اللي بيجي للزول.
0: إحنا ما بنقول كده. القبيلة يعني كيان مهم جدا جدا في البلد وفي كل مجتمع. أنا بتكلم عن فكرة القبلية والتعصب الأعمى للقبيلة، إنه القبيلة دي أفضل، أنا أفضل منك عشان بس لوني مختلف عن لونك، عشان ديانتي مختلفة عن ديانتك. لكن دارين نعلي قيمة إنه الإنسان السوداني فوق كل شيء. إحنا الليلة وصلنا مرحلة إنه الناس تموت بأي سبب، بسبب وبدون سبب الناس قاعد تموت.
1: يعني قصدك إنه القبيلة دي ما يعني بتديك امتيازات زيادة في القانون ولا الواجبات،
0: تصبت كل الأشياء اللي أعرفها
1: دي كتلة في المجتمع لهدف المجتمع إنك تعيش مع بعض بلغة أو بديانة معينة أو لكن قدام مفهومنا إحنا كدولة كلنا متساويين في الحقوق، متساويين في الواجبات، متساويين في ذات، وإنه أنت خليقة ربنا، عندك إنسانيتك، عندك كده القبيلة واللغة والحاجات دي، دي ميزة من ربنا تنوع الدولة عشان تشوف تستثمر وكيف ومنه تفيد كل الناس، ما بس قبيلتك أو مجتمعك بس.
0: بالتأكيد نحن دايرين ما الهويات الجزئية السائدة في مجتمعاتنا، لكن تسود الهوية الجامعة إنه نحن سودانيين وكفى، قادرين نعيش مع بعض. أنت عارف لو وصلنا للمرحلة دي بلدنا هتمشي في حتة تانية خالص. لكن لو لسه كل واحد فينا متمسك بقبيلته، كل واحد فينا متمسك بثقافته، كل واحد متمسك ومتعصب للحاجة دي، تأكد تماما إنه السودان ما حيفضل بالمرحلة.
1: هوية جامعة تحترم كل الثقافات، تحترم كل الأفراد، تحترم كل الدولة، بتقيف على مسافة واحدة من كل الناس، هوية جامعة لكل التنوع الموجود في السودان، إنه الناس بتنوع ده، بتنوع في مصادره، بتنوع في أشكاله، في دياناته، في قبائله، كيف تكون كل مجموعة في هوية واحدة سودانية وشغالين لخير بعض من أجل بعض عشان مصلحة بعض.
0: ونقدر نبدع ونقدر يعني نلحق ركب العالم المتقدم والمتطور. أنا كإنسان سوداني أقدر أدرس في الجامعة الدائرة أدرس فيها، أدرس التخصص الدائرة أدرسه، أعيش في المكان الدائرة أعيش فيه، أقول الدائرة أقوله مع احترامي لكل القبائل واللغات والأعراف والثقافات، كل الحياة اللي بدينا نحن نحترم فيها. أنا أتأكد تماماً أن السودان حيكون مختلف تماماً،
1: والسودان مميز. يعني أنا ما بحلم نكون زي دولة الفلانية ولا أنا بحلم نكون السودان.
0: أيوة.
1: والسودان بتاعنا ده شايفه فيه كل المقومات بتاعت الجمال وبتاعت التنوع، ده بيخلق فيه كل الجمال، بيخلق فيه كل الحاجات السمحة. انت ممكن لو السودان ده تطور وصل انت ما تحس انه في حاجة ناقصك. يعني ما في بلد فيها ميزة زيادة على بلدك في السودان دي انت محتاج انك تمشي ليه حتى عشان تشوف. فلو احنا سوداننا ده قدرنا تنوع وقدرنا انا بسميه الامتياز بتاع التنوع، يعني انا ما بشوفه حاجة سلبية. ناس كتار بيشوفوا التنوع ده شيء سلبي بيعطل التنمية بيعطل، لكن بالعكس أنا بشوفه ده امتياز إنه إحنا بلدنا ممتع متنوع. أنت بتلقى فيه كل حاجة أنت نفسك فيه، بتلقى بالضبط. كل شكل أنت دار تشوفه، بتلقى كل أكل المناخ. كل ثقافة كل مناخ بتلقى.
0: بالمناسبة رافض نحن دايرين نطوي صفحة إنه يعني السودان الناس تعين لنا إنه السودان رجل أفريقيا المريض. إحنا دايرين نصدر للعالم إبداعات في كل المجالات.
1: عمين نحن
0: نغير الصورة أيوة. النمطية الموجودة في مخيلة العالم إنه السودانيين دائما محتاجين فاتحين أيادين، لكن نحن دائرين نصدر للعالم.
1: إحنا يعني جرعتنا بتاعت الوعي دي عايزين نصل للسودان يكون نموذج للعالم عن المصالحة عن السلام. سودان يعيش بكلمة ربنا زي ما وصايا ربنا فيها الخير وفيها السلام لنا. سودان يخلينا نتعايش مع بعض بمحبة بسلام بمصالحة بقبول. سودان يدرك لتنوع كل واحد والميزة ربنا اداله، وانه كلنا مخلوقين على صورته بنشبهه، وكلنا لنا الحق في ان نكون هنا في وطننا السودان ونعيش مع بعض ونكون نتمتع بالخير اللي ربنا اداه لنا، ونتشارك في المصلحة ونتشارك في الاقتصاد ونتشارك في الخير بيننا كلنا كسودانيين.
0: لكن ده ما بيحصل إلا لو كل واحد فينا غير نفسه ورجع إنه يا رب أنا محتاج أتغير.
1: يعني التغيير
0: يبدأ منك.
1: يبدأ منك. ما إحنا كلنا بنحلم نغير هناك، نغير المدير الفلاني، نغير القائد الفلاني، لكن بننسى إنه أنا ذاتي محتاج
0: أتغير.
1: وأنا لما نتغير حزرع التغيير ده في الحواليني، حزرعه في أسرتي، حزرعه في مجتمعي، حزرعه في الحي بتاعي، أسس ناس كلهم عندهم نفس القلب والغرض إنه يتغير.
0: أكيد.
1: أنا بستحضرني في الحاجة دي السيد المسيحي لما قال أنا زي البذرة لما تقع في الأرض وتموت هتجيب ثمر كتير. السيد المسيح ب12 تلميذ غير وبدون ما يشيل سيف ولا سلاح غير العالم كله، غير مفاهيم الناس كلها. فهل إحنا في السودان ما نقدر نطبق المثل؟ ما نقدر نعيش وأول حاجة نموت عن حاجاتنا القديمة، نموت
0: نازل.
1: عن رغباتنا القديمة، نموت عن كراهيتنا، نموت عن بغضتنا لبعض، نموت عن عدم التسامح وعدم القبول للآخر، نموت عن صورتنا العنصرية لكل إنسان تاني ما بيشبهنا لا في شكل لا في دين لا في لون، نموت عن الحاجات دي ونحيا زي ما وصايا ربنا دايرانا نعيش. ده بيخلينا بعد كده نشبهه وبنقدر نغير مجتمعنا للخير اللي هو داير يكون فيه، واللي هو خلقنا ربنا هنا في السودان ما عشان نتعذب ولا عشان بيكرهنا، لكن خلقنا لأنه السودان بلد جميل، بلد متنوع، بلد فيه خير كتير، وربنا خلقنا في السودان ده عشان نتمتع بالخير ده كله.
0: بس لكن نموت عن طبيعتنا القديمة ونخلع الإنسان العتيق عشان نقدر نعيش في جدة الحياة،
1: ده لازم نعمله. يعني لازم نبتدي، يعني هل الشيء ده بيجي تلقائيا ولا تفتكر انه لازم ناخد وقفة وقرار في الكلام؟
0: وقفة وقرار ونطلب معونة الله، وبالتأكيد نقدر نغير مسارنا لو نحن طلبنا معونة ربنا.
1: يعني في الآخر احنا كسودانيين لازم اول شيء ندرك انه لازم نتغير. سوينا فيه زمان ده كله لازم يقف، لازم نرجع ونقف ونشوف الغلط وين ونتوب ونشوف كلمة ربنا وصاياه السمحة اللي بتقودنا للخير وين، ونرجع نتبعها عشان نصل له أولا ونصل للخير لبلدنا.
0: أكيد.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون، وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيظهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض،

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح.

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذن من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل

نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير، ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولادي الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، فملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
5: إن أي مكان أنت فيه، خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

أهلا وسهلا بمستمعي راديو سمر في كل مكان، معكم أنا القس فيليمون حسن في حلقة جديدة من حلقات دروس عملية في رسالة غلاطية. في هذه الحلقة هنتعرض إلى أمر مهم جدا بعنوان الحرية لا تعني فوضى بل مسؤولية. جهز كتابك المقدس، جهز النوتة والقلم، وماشيين مع بعض ندخل في التفاصيل. الموضوع ده هيكون مهم ومهم جدا بالنسبة لك، فخليك معانا. الحرية لا تعني فوضى بل مسؤولية، ده عنوان الحلقة بتاعتنا، وحاخد معه القراية من غلاطية أصحاح 5 عدد 7 لحد ما نوصل لعدد 15. كنتم تسعون حسنا، فمن صدكم حتى لا تطاوعوا للحق؟ هذه المطاوعة ليست من الذي دعاكم خميرة صغيرة تخمر العجين كله، ولكنني أثق بكم في الرب أنكم لا تفتكرون شيئا آخر، ولكن الذي يزعجكم سيحمل الدينونة أيا من كان. وأما أنا أيها الإخوة، فإن كنت بعد أكرز بالخيطان فلماذا أضطهد بعد؟ إذن عثرة الصليب قد بطلت. يا ليت الذين يقلقونكم يقطعون أيضا، فإنكم إنما دعيتم للحرية أيها الإخوة، غير أنه لا تصير الحرية فرصة للجسد، بل بالمحبة أخدم بعضكم بعضا، لأن كل الناموس في كلمة واحدة يكمل: تحب قريبك كنفسك. فإذا كنتم تنهشون وتأكلون بعضكم بعضا، فانظروا لألا تفنوا بعضكم بعضا. بيرجع الرسول بولس إلى نقطة استغرابه من أهل غلاطيا مرة ثانية، بيقول لهم: كنتم تسعون حسنا، فمن صدكم حتى لا تطاولوا الحق؟ بعد ما يتكلم لهم عن أنهم يثبتوا في الحرية المسيحية، ووضحنا كيف الثبات في هذه الحرية المسيحية وما يرتبكوا بنير عبودية. فبيقول لهم الرسول بولس: أنتوا لما أخذتوا الإيمان ده، الإيمان العامل بالمحبة، كنتوا ماشيين كويسين، يعني كنتوا في نمو، كنت مخدين الحياة بشكل أفضل. منو اللي جاء ويقف قدامكم وبقى لكم زي عثرة؟ من صدكم حتى لا تطاولوا الحق؟ يعني منو اللي جاء وعطلكم من السعدة؟ كنتم تسعون حسنا، منو جاء وصدكم ووقف في طريقكم، عوقكم، خدت لكم يعني معثرة حتى ما تطاولوا الحق؟ منو اللي وقف ده؟ فبقول لهم انتبهوا، خميرة صغيرة تخمر العجين كله. الخميرة خميرة توضع في العجين وتعمل يعني تخمير للعجين، فتخمر العجين. بالرغم أنه أكد لهم أنه أنا عارفكم أنكم ما حتفكروا شيء تاني، يعني بمعنى الكلام اللي أنا قلت لكم ما حتغيروا، لكن بس كنوع من التحذير انتبهوا أنه أي بداية بسميه هنا خميرة، أي بداية صغيرة ممكن البداية دي تكبر تكبر تكبر ويبقى السيطرة عليها بعدين صعب جدا، لأنه بيكون انتشر. فخميرة صغيرة تخمر العجين كله. انتبهوا من التعليم الخاشي حتى يبوظ حياتكم وحريتكم في المسيح يسوع. أنا واثق فيكم، الرسول بولس بيقول إنكم ما حتغيروا فكركم، لا تفتكرون شيئا آخر، بس أنا عاوز أقول وأأكد لكم تماما إنه اللي بيقوم بيزعجكم، لأنه القاعد يحصل ده ما هو إلا إزعاج، فالذي يزعجكم سيحمل الدينونة أيا من كان مكانته، مركزه، منصبه، حتته. تأكدوا معي تماما إنه الواقف قدامكم عشان يزعجكم ده سيحمل الدينونة أيا من كان، أيا من كان. وبعدين ينتقل رسول بولس يقول لهم: تعالوا أنا عاوز أقول لكم كلام. بيتهموني بأنه أنا يعني كأنه أنا مورست فيني الختان وبيتكلم ضد الختان، فأنا عاوز أقول لكم كلام مهم جدا. فبولس في عدد 11 دي كلمة الرسول بولس هو بيقول لهم: أما أنا أيها الإخوة، فإن كنت بعد أكرز بالختان،
يعني كأنه قاعدين يقولوا ليه يعني موضوع الختان يا جماعة الرسول بولس هو مقتنع بها، لكن عاوز يعني يطلعكم انتم منه ما عارفين ليه، لأن الرسول بولس نفسه مختون، فهو موضوع ختان ده يعني هو بيتكلم بها لأنه هو مختون. فبولس بيقول لهم طيب إذا كنت أنا بكرز بالختان فلماذا أضطهد بعض؟ طيب ليه بتضطهدوني لو أنا أصلا التهمة دي أن أنا بكرز بالختان؟ بس أنا دلوقتي قاعد أواجه اضطهاد واضطهاد شرس بسبب الختان، ليه بيضطهدوني؟ إذن تفتكروا عثرة الصليب قد بطلت؟ أبدا، الصليب واقف قدام النازل وقفة شديدة وما قادرين يقتنعوا بعملية الصليب كحل نهائي. يا ليت يا ليت الذين يقلقونكم يقطعون أيضا، كلمة صراحة يقطعون أيضا غير واضحة شديد عند كثير مفسرين، يقطعون من ماذا؟ يعني واحد قال عبارة حلوة، قال يا ريت الناس اللي بيقتنوا بعملية الختان ده يعني يتم الموضوع ويخسوا نفسهم، يعني أصلا الموضوع ده بالنسبة لهم مقلقهم، عاوزين يمارسوا عملية تكريس بالكامل يخسوا نفسهم يقطعون أيضا. المهم كثير من الأفكار في كلمة يقطعون أيضا وما قادرين نشغل نفسنا عليها بكثير، لكن لغة بيستخدمها الرسول بولس إنه الذين يقلقونكم ديل يعني ياريت يقدر يعمل أشياء أكثر من هم قاعدين يقولوه. يتحول إلى أمر مهم جدا، فإنكم إذن اللي هو الحرية لا تعني فوضى ولكن مسؤولية، لأن الناس بقاعد يقول الرسول بولس كأنه بيبتعد من موضوع الناموس والشريعة وقوانين الناموس والشريعة حتى يقودكم إلى حياة الفوضى. حياة الفوضى بمعنى أنكم تكونوا بعيدين من الشريعة وبعيدين من الناموس فتعيشوا زي ما أنتوا دايرين. أبدا، بيأكد الرسول بولس هنا وفي الحلقة بتاعتنا أنه الحرية لا تعني فوضى، الحرية تعني مسؤولية. الحرية المسيحية لا تعني فوضى ولكنها تعني مسؤولية. فإنكم إنما دعيتم للحرية والإخوة، غير أنه لا تصير الحرية فرصة للجسد، بأنه أنا حر، واحد يقول لك أنا حر أنا حرة أخاف، هذه الكلمة مرات كثيرة تدل على إنك مستعبد مش حر، لأن الحرية المسيحية تعني مسؤولية، وبهذه المسؤولية إنك تخدم أخوانك بمحبة، أخدموا بعضكم بعضا. فتخيل لما جلس صغير تقول له تديه قوانين أعمل وما تعمل أعمل وما تعمل لأنه غير ناضج ولأنه غير مسؤول، ولكن لما يكبر وإنت بتديه الحرية فهو يتصرف بناء بهذه الحرية، يتصرف بمسؤولية ونضج كامل في حياته، وده اللي قصده. لأن كل الناموس في كلمة واحدة يكمل، تحبه قريبك كنفسك. كل الناموس كل الشريعة موضوعة في العبارة دي، تحب قريبك كنفسك. يعني تخيل أمسكوا الناموس والشريعة المكون من 10 قوانين كلها بتجي في كلمة واحدة تحب قريبك كنفسك، خاصة الستة الأخريات يعني لا تزني لا تقتل لا تسرق. فإذا الناموس كله بتجي في العبارة دي تحب قريبك كنفسك، تحب قريبك كنفسك معناته تبتعد من الزنا لأنك تجرح قريبك، من السرقة لأنك بتشيل حق قريبك، من القتل لأنك بتأذي قريبك. فإذا حب قريبك كنفسك، أنت تكون كده كملت وطبقت الناموس، فقط حب قريبك كنفسك، وما راح تحتاج إلى القوانين، ما راح تحتاج إلى الشريعة، ما راح تحتاج إلى الناموس، فقط لما تطبق هذه الكلمة إنك تحب قريبك كنفسك. فبقول لهم انتوا تعبانين ليه بالناموس؟ انتوا عاوزين تطبقوا الناموس في شنو؟ لو عندكم محبة كفاية، كونوا في محبة انتوا قادرين تعيشوا المحبة وتعيشوا الناموس وتعيشوا الشريعة بشكل كامل. خلونا نسمع الترنيمة بعد هذه الكلمات الرائعة والتعليم الجميل ربنا قاعد يكلمنا بها.

0: نشكر الرب لأجل هذه الترنيمة الرائعة، شكرا لإلهنا الصالح. في الحلقة بتاعتنا ونحن بنتكلم، وكان موضوع مهم جدا نشير له، إنه يا جماعة الفاهمين غلط على موضوع الحرية في المسيح. الحرية أبدا عمرها ما كانت معناها فوضى، لكن الحرية بتعني مسؤولية، والله رفع درجة الحياة بتاعتنا وأعطانا حياة حرة، أطلقنا أحرار، وقال لنا أنا يعني هطلقكم من حكاية أعمل أو ما تعمل، هطلقكم من حكاية أطلعكم من حكاية حرام أو حلال، حرام أو حلال، أطلع من الحاجة دي، أنت حر في المسيح يسوع. لكن انتبه، الحرية لا تعني فوضى، الحرية تحمل معها مسؤولية، بمعنى أنه أطلقت وسط أمور شريرة، وسط الخطية، ورفضت الخطية بإرادتك الكاملة. أفضل منه أنك ترفض الخطية لأنه في مراقبة عليك، في عيون عليك، في ناس بيعينوا ليك. لما تكون براك لوحدك وتعيش الحرية المزيفة، دي هي الخطورة، دي هي المشكلة. المشكلة والموضوع ربنا عاوز يقودنا له، الحرية بتاعتنا هي أنه نعيش حياة المسؤولية الكاملة في يسوع المسيح. إذن خذ الحرية في يسوع، خذ المسؤولية كاملة، أرفض الخطية بمحض إرادتك، وعيش حياة تتفق مع مشيئة الله بحرية كاملة في المسيح يسوع. شكرا لأجل وجودكم معنا في هذه الحلقة، ربنا يبارككم فعلا، وتكونوا استمتعتوا واستفدتوا من هذه الحلقة. أترككم في رعاية الرب، إلى أن نلتقي في الحلقة.
1: بلاكي متل كواكيتينيا أصفو والكالنانا كرسينا بلاكي متل ورئيتي أدري أوتان سينا كي كواكيتسي أصف بلاكي متل كالكامي دوا كاني

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن امبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتوبة.
1: صباح الخير الأصدقاء، صباح الخير المستمعين الكرام في كل مكان، أهلا بكم في صباح جديد، أهلا بكم في صباح بلدنا، وتحية طيبة لكم من صديقكم هيثم حسن، وتحية طيبة لكم من الفريق العامل في راديو سمر، ومبسوطين جدا في حلقة جديدة في صباح جديد يتجدد لقائنا. وبصراحة الواحد يعني بعد غيبة طويلة جدا جدا، يعني إحنا أو أنا والزميلة إيناس يعني لينا فترة، يعني أنا ما أعرف المدة طالت جدا جدا. لو يعني صباح الخير إيناس أول حاجة، وقدر شنو الفترة طالت، قدر شنو ممكن تكون المدة طالت لزمن طويل جدا جدا ما طلعنا مع بعض.
2: اهلا هيثم، وسعيده جدا يعني في اطلاله جميله وجديده، وفعلا بعد غيبه اقول لك اهلا بك وحبابك، وكمان اهلا بكل الاحباب والمستمعين في كل مكان. صباح الخير والبركه، صباح العافيه، صباح السرور والموده، صباح اجماعنا دائما حول يعني طقوسنا الجميله، اذا كانت كوبايه الشاي ولا فنجان الجبنه، نتونس ونتحاور مع بعض في موضوع جميل، موضوع جديد، موضوع دائما يجمعنا في منصه راديو سمر، نتحاور بكل أريحية، فأهلا ومرحب بكم.
1: فترة طويلة يعني زمن يعني آخر مرة تقريبا الحلقة كانت يعني غياب طويل حقيقة ما طلعنا في حلقة معا، فما أعرف هل أنت مستحضر متين كانت آخر حلقة؟
2: صدقني يا هيثم أنا ما قادر أتذكر، يا هيثم أنا ما الزهايمر المبكر أصلا، شفت حاجة فيها تاريخ وفيها عدد وشنو ده ما تسألني منه. فيعني المهم أنا عارفة إنه يعني فترة طويلة فعلا ما طلعنا مع بعض، لكن مبسوطة جدا بكل الأصدقاء وكل الزملاء اللي كانوا شالين يعني الفترة اللي فاتت، وكمان سعيدة جدا بكاميليا وأيمن، وكمان البنوتات الجميلات إنجي وترنيم ساردس رشيدة، كل الأحباب، ومفتقدين جدا طبعا إيفا في إطلالاتها الجميلة والرائعة، وكمان مواضيع الشيقة اللي دايما قاعد تسوقنا فيها يعني في كل صباح. فيعني أنا فعلا طولت، لكن أتمنى إنه الليلة لقاءنا يكون لقاء جميل بوجود الأحباب والمستمعين والمشاركين معانا، تفاعل أتمنى إنه يكون دايما هو الإضافة اللي قاعد يعني تكون جميلة دايما في برامجنا، وبنسعد جدا جدا برسائلكم وبمشاركاتكم بتفاعلكم معنا. حبابكم من أول وجديد، وأكيد صباحات فيها الكثير والمثير دائما. ليلى يعني حلقتنا هيثم حنحاول كده نشكل فيها شوية، بما أننا طالعة مع هيثم طبعا أكيد حتعرفوا أنه حيكون في فقرة رياضية وهو حيتكلم عن حكون ساكتة.
1: لا يعني دي يعني حقيقة ما هي مجرد عناوين أو مواضيع، لكن عموما يعني هي دائما في الأسبوع بيكون في ترندات جديدة، في الأسبوع بيكون في حاجات مختلفة. وأتمنى من الأصدقاء، أتمنى من المتابعين والمستمعين، لو عندك أي حدث يعني، لو عنده أي إخبارية جديدة، لو عنده أي ترند يعني خلال هذا الأسبوع، ليه ما تشاركنا، ليه ما تكتب لنا، ليه ما تقول لنا، وليه ما تجي وتتونس معنا ونتونس مع بعض من الصباح. وزي ما قالت إيناس الطقوس الصباحية، يعني احنا أحلى حاجة في عاداتنا السودانية الطقوس اللي بتجمع الأسرة مع بعض، أو العادة الجميلة اللي قاعد تلم الأسرة مع بعض في الفترات المختلفة. يعني عندنا الصباح ده شيء مهم جدا جدا للأسرة السودانية، وقت الفطور أحيانا مع بعض الناس الموجودة في البيت، لكن الغداء عندنا حاجة أساسية، يعني كل الأسرة بينتظروا الأب، يعني لابد يجي، وفي تحضيرات يعني بطريقة مستمرة أو يعني ما بتغيب في البيت السوداني ولا انت رايك شو؟ فدي واحده من الحاجات المهمه يعني.
2: طبعا لما نتكلم في الموضوع ده يعني كم مره انا ورشيده برضو سكن الحكايه دي، فبنلقى الاصدقاء الجميلين الوفيين بالذات جمال ويلسون وفضل، هم دائما بيقول يا سلام ده الزمن الجميل. فيا هيثم ما عارف انا اقول نقيف ونبكي على الاطلال على الزمن الفات، ولا يعني نتاقلم مع الجديد وفيه شويه يعني كده تفاصيل شايلنا معانا. الحياه متغيرة وماشى وما بتقيف، كل يوم إضافات جديدة وكل مرة بتخصم شوية من القديم. فعشان كده مرات لما نقول يعني انتو الجيل القديم ممكن قاعدين نزعل لكن بجد ما في زعل، لأنه ممكن نكون مرنين جدا مع المتغيرات الموجودة في الحياة من السرعة. حس الحاجات بقت ديليفري ذات، وما في زمن تقيف عشان تأكل، فالحاجات بقت سريعة. يعني ممكن تأخذ سندوتش سريع وانت على الماشي، سندوتش طعمية سريع ويعني كده وطالع الشغل الصباح ما عايزين نقول باقي الأسماء الثانية. فبجد الحياة فيها تغيير يعني كبير يا هيثم، لكن في نفس الوقت بنحاول أو بنشوف يعني أماتنا وحبوباتنا بيحاولوا يحافظوا على الطقوس القديمة. يعني مثلا تفاصيل الصباح زي ما أنت قلت، لما بقت يعني الـ الـ الـ الكانون والكافيتيرا وكوبايات الشاي، بقى بشكل ممكن يكون حديث ثيرموس ومعاه يعني شيالة جميلة وكمان كوبايات مرصوصة بشكل كويس، والناس إذا هي مستعجلة أفراد الأسرة مستعجلين كل واحد بيجي بلقى مثلا الأم قاعدة لا تعال شرب لك إن شاء الله بقتين ثلاثة وأمشي، لا أشيد معك في الساخن بارد بتاعك. المهم يعني بتلقى الأم كده هي قايمة الصباح وشاغلة نفسها بأنه الأولاد ما يطلعوا من غير ما يعني يشربوا الشاي إذا كان للمدارس أو حتى إذا يعني طالعين لأشغال ومجامعات، المهم بحسب التفاصيل اللي بتكون مختلفة في الصباح.
1: حقيقة ودي الحاجة يعني بقت حديثة في العصر الحديث، عصر السرعة، عصر التكنولوجيا، عصر التطور، فكله بقى سريع يعني. لكن في من هم لسه يعني في البلد محافظين، في الولايات محافظين، في الأقاليم محافظين ومتمسكين بالحاجات دي، فبيحاولوا إنه يعني تعايشوا مع الوضع رغم المتغيرات، رغم الإضافات الجميلة اللي قاعدة تضاف لنا في كل صباح. إذن في مشوار صباحي، أهلا بكم في صباح بلدنا، وكل الحب والاحترام للغاليين، للناس الجميلة، للناس اللي بتتابعنا داخل السودان وخارج السودان، مرحب بكم في صباح جديد. وزي ما قالت الزميلة إناس قبل شوية إنه في كثير يعني من الإضافات الجديدة في العصر الحديث اللي إحنا فيه. لكن كمان المستمعين الكرام، رأيكم شنو في الترندات اللي حصلت الأسبوع ده، أو شنو الجديد خلال رحلة الأسبوع عندك أو عندك؟ فهل من مشاركة يعني؟ ما تبخلوا علينا بمشاركاتكم، ما تبخلوا علينا بأراءكم، ما تكونوا بعيدين لو في ترند يعني، لو في حاجة الأسبوع ده. امبارح في ختام رحلة طويلة، في ختام مشوار طويل يعني، كانت في علاقة قوية إناس، كانت في صداقة قوية، كان في حب قوي جدا جدا مع نجم يعني ظاهرة كروية عالمية زي ما الناس بتعرف، وكل يعني بدي الاحترام والتقدير، مش بس اللي بيشجع الأرجنتين، مش بس اللي بيشجع برشلونة يعني، لا، لكن يعني حدث تاريخ امبارح في المباراة الختامية الدولية للنجم الكبير ليونيل ميسي. دي واحدة من الترندات يعني، خلاص يعني 10 دقائق أو في 10 دقائق كان الوقفة، لأنه هو يعني خلاص دي آخر مباراة لهم، ويعني الحلقة بتربط إناس بالبدايات الجديدة. أكيد ليونيل ده حيتجه لمشوار لرحلة جديدة زي الحلقة يعني، موضوع حلقتنا أكيد بيضم أو بيتضامن مع الفكرة بتاعت إنه خلاص يعني ويوقف على كده دوليا، لكن حيبتدي في مشوار جديد أو في مشوار هو مكمل فيهم. فيعني بنقول لعشاق كرة القدم حواء ولادة ولا أنت رأيك شنو؟
2: طبعاً
1: يعني
2: أكيد.
1: في كثيرين بيقولوا خلاص يعني المستطيل الأخضر يعني فقد نجم كبير، هو فقد، لكن برضو أنا قاعد أقول إنه حواء ولادة، الناس بكت على مارادونا، الناس بكت على بيليه، الناس بكت على الظاهرة رونالدو الكبير، يعني في نجوم، نجوم العالم بيتكلم زين الدين زيدان هسي موجودة اللي بدرب منتخب فرنسا. ولكن المهم يا أخواننا إنه في بداية جديدة، لابد تكون في بداية، لابد يظهر نجم جديد، لابد إنه يكون في واحد من النجوم الكبار بيظهروا في العالم. والعالم اليوم بترقب يا مستمعين الكرام لامين يامال، بترقبوا مبابي، بترقبوا يعني نجوم عالمين اليوم. لكن المهم يعني الحدث ده كان تاريخي بصراحة، إنه الناس ما حتشوفه دوليا، الأرجنتين ما حيكون موجود ب أو منتخب الأرجنتين ما حيكون موجود بليونيل ميسي. رأيك شنو يا ناس في الحاجة دي كده من الصباح؟ لو يعني هي هل يعني العالم كله مرة بينجب ظاهرة جديدة، حدث جديد، حاجة جديدة من الناس، الظواهر الممكن تكون نادرة في العالم، علماء، أطباء، باحثين، رجال أعمال، نجوم كرة قدم، فنانين، مايكل جاكسون رحل، ففي في كل يعني رحلة عمرية في بداية جديدة لنجم جديد بيطلع بيستلم الساحة والانتراكشن.
2: أكيد هيثم، لأنه إحنا قلنا في البداية واتفقنا جدا إنه الحياة مستمرة وفيها متغيرات كثيرة، وأكيد زي ما أنت قلت يعني حوا ولادة ولسه ياما حيطلع يعني كوادر وعلماء ولعيبة وكل المجالات، يعني حيكون كل مرة زي ما أنت قلت بكين على ماريدونا، بكين على كل يعني الإنجازات الكثيرة حصلت من الناس اللي كانوا أو الحقبة اللي كانت قبل هسه حاليا. يمكن ميسي واحد من الناس اللي فعلا أثر قلوب ناس كثيرة جدا بلعبه وكيف يعني كان محبوب، يعني حتى الأطفال يعني كل ما تسألهم أكثر لاعب أنت بتحبه من طوال يقول لك
1: حتى التيشيرتات، هو دار يشتري تيشيرت ميسي في الشارع بيلعبوا ميسي.
2: أيوة فأنا غايته عندي لعب في البيت جوني ربنا يحفظه، فهو يعني بحب الكورة جدا من كان هو صغير، فدايما كان بحرجني بالأسئلة اللي يقول يجي الصباح بدري يقول لي يا ماما بتعرف اللاعب ذاك لاعب في برد، ويجيب لي أسماء كده غريبة جدا جدا. فيوم كنت عملت بوست قلت لهم يا جماعة كده وروني أسماء لعيبة عشان أنا ولدي ده خلاص كل مرة بيجي بسألني من أسماء أنا ما قادرة. فبجد يعني شوف الأثر اللي ممكن يتركوا ناس زي ديل في نفوس الناس، يعني خليك الناس الكبار الناضجين حتى الأطفال. 21 سنة ما حاجة هينة من أداء، من تواصل، من إنجازات، نجاحات، إخفاقات، فشل في يعني محكات كثيرة، لكن كانت مسيرة حافلة بالنجاحات والمحبة والود الخلق بينه وبين الآخرين. يعني ففعلا شخص يرفع له القبعات يعني على كل ما فعله. بما انه كانت بداياته يا هيثم على ما اعتقد، يعني انا الليله خلينا نمسك لك الفقره
1: الرياضيه يعني
2: يعني كان لقى كثير من الانتقادات طبعا في اول مسيرته خاصه مع برشلونه، فيعني افتكر انه يعني ما يمكن ما حيكون بنفس القدر يعني. فرايك شنو الليله في كلامي ده؟
1: يعني بصراحة يعني إضافة جميلة، يعني طلعت من طورك أو ذهبت من، فبصراحة دي حاجة مهمة جدا جدا إنه تكون في وقفة زي دي من الصباح. وأنا يعني بتفق معك كمان حتى في المحطات الإنسانية، ناس في ناس يمكن أصدقائنا لسنين طويلة سابوا المكان اللي إحنا كنا موجودين فيه ومشوا دول تانية، فقدناهم. أيوة. كانوا لهم أثر كبير، كان لهم دور كبير، وكان لهم وقفاتهم محطاتهم، فأكيد يعني دي واحدة من الحاجات المهمة. فإضافتك جميلة صراحة، يعني شكرا لك لهذا الصباح الجميل، وأكيد في رحلة الصباح مع موضوع الصباح لابد تكون في بداية جديدة، لابد تكون في حاجة مختلفة مميزة بتبدأ بها يومك، بتبدأ بها مشوارك.
2: والحاجة اللي عجبتني هيثم برضو يعني هو ما أعلن إنه خلاص يا جماعة أنا لحدت هنا انتهيت ووقفت وكده، لكن حتى ختام مسيرته الدولية يعني أمام 85,000 مشاهد.
1: شايف في معلومات يعني.
2: وكمان إحرازه لهدفين يعني بجد بديك يعني دافع إنه النهايات ممكن تكون جميلة يعني، ودي ممكن تصنع بدايات كمان أجمل، فإحنا ما نخاف يعني. مرات كتير ودي المحاور إحنا ماشيين نتكلم فيها، في إنه مرات إحنا لما ننتهي من يعني حاجة معينة في حياتنا بنحس إنه عشان أبدأ حاجة تانية جديدة قاعد يكون
1: عائق،
2: مش عائق بس لكن مجازفة يعني، مجازفة بالنسبة لي. لكن بيكون عندك خبرة، بتكون عندك كونت صورة جميلة عن إمكاناتك، أنت بتقدر تعمل شنو، بتقدر تعمل شنو، هل دي خلاص نهاية في حياتك؟ فبنشوف ميسي إنه هو صح انتهى دوليا، لكن لسه عنده مسيرة حيخوضها، 39 سنة أو ماشي للأربعين سنة، ما يعني هو عمر إحنا بنفتكره شباب، ولكن في عالم الكورة طبعا يقول لك يا خزول ده خلاص يعني عمره ده يعني ما حيساعده. يعني رح حنشوف يعني القدام شنو ممكن الطفرة ممكن تحصل شنو.
1: على فكرة إناس يعني حتى في لسه يعني كريستيانو في الطريق لسه يعني مصير إنه يحرز أو يحقق إنجازات كبيرة. لوكا مودريتش يعني نجم برضو، وفي نجوم يعتزلوا هم في عز شبابهم. يعني اليوم إحنا بنشوف يعني وقفات ممكن تكون جميلة يعني. فتحية لكم وتحية لكل نجم لامع، لكل زول قدم اعتزاله من الفن، اعتزاله من كرة يعني المهم. لكن في صباح بلدنا البدايات الجديدة مهمة، ودي الحلقة بتاعتنا في هذا الصباح الجميل. لكن في بدايات جديدة وفي بدايات مشرقة مع ضيوف ومع أحباب، مع ناس غاليين. وصراحة يعني طلتنا أنا وإناس غابت لفترة طويلة جدا جدا، دليل على ذلك يعني في ناس يعني في كانوا
2: هاي نغيت دينا ما أنا ما اعتزلت لسه. لكن بس اتنحيت شوية أدي مساحة، زي ما يعني شفنا إنه الاعتزال ما بمعنى النهاية، لكن بمعنى إنه أنا بدي مساحة وبدي فرصة جديدة لجيل جديد للاستمرارية يعني، ما احتكار لكن فرصة.
1: هي بالمناسبة يعني حتى الاعتزال ممكن تكون في عز أدائك، عز صحتك وشبابك، لكن بتكون أنت اتجهت لشيء تاني، اتجهت لهدف تاني، اتجهت لحاجة إضافية للي أنت كنت بتمارسه واللي أنت كنت بتقوم به. فمرات كثيرة زي ما قلتي إنه دي ما نهاية الحقبة هنا أو الرحلة هنا، لكن دي يعني خطوة تانية، إضافة جديدة، لأنه ليه ما يكون استثمار في أمر جديد، في تجارة، ليه ما يكون في استثمار

0: الأجواء الصحية أو حتى الأكاديميات في يعني مشكلة كبيرة في الكرة السودانية بالنسبة للعمر.
1: نعم.
0: ودي مشكلة يعني ما من بدري، لكن يعني إحنا كان عندنا جيل التاريخ لا ينساه، بدو بداية موفقة. المهم ما حنمشي بعيد وما حيكون الكلام يعني كله كده، لكن عندنا مستمعين وعندنا أصدقاء وعندنا ناس صبحوا علينا وبدوا معنا المشوار، خلونا نضمهم معنا، خلينا نشوف هما كتبوا، خلينا نقول هما قالوا شنو. يا ناس من الصباح، أيزك سليمان بيقول صباح النور والسرور. صباح الخير يا أيزك، وتحية طيبة وأهلا وسهلا في صباح الجديد. كيف صباحك؟ طمنا على صباحك، طمنا على أحوالك، طمنا على أخبارك، أنت عامل شنو؟ في أستاذة مها الإمام بتقول البداية الجديدة لها خصوصية، أو المفترض تكون نسبة لظروف الحرب، فكل السودانيين أو جلهم انقرض عليهم البدايات الجديدة بعمق أكبر من كل النواحي، على الصعيد الاجتماعي والفرد والاقتصادي، وأضغط على الاقتصاد. يعني دي حقيقة، دي حاجة ممكن تكون، لكن برضو يا إلهام يا مها على فكرة ما وقفوا كده. يعني في تحية كبيرة لناس الحرب نعم عطلت وقفت البدايات الجديدة، لكن في ناس ما استسلموا، في ناس ما وقفوا، في ناس ما قرروا إنه خلاص دي النهاية، لا نبدأ، طول ما إنه في نفس، طول ما في قوة، طول ما في قدرة إحنا نكمل المشوار. ففي أكيد مستمعين معك إناس. في قسيس متوكل، صباح الخير عليك زول الطيب، تحية طيبة لك وليك وحشة بصراحة، ظهرت لنا الليلة وبنشكرك جدا جدا، وبضيف لنا أوليسي من النجوم الفرنسيين القادمين بقوة في المنتخب الفرنسي، وبيلعب أيضا في الفريق الألماني البافاري. بنحييك يا قسيس متوكل وصباح الخير عليك. رأيك شنو في البدايات الجديدة، وهل البدايات الجديدة محتاجة شجاعة ولا قرار؟ البدايات الجديدة محتاجة لشنو؟ وشاركنا، اكتبنا وضيف لنا في رحلتنا الصباحية. أيضا الصديقة والعزيزة والغالي جدا جدا على راديو سمر والغالي على قلوبنا دوان، صباح الخير عليك يا أستاذة دوان، أسعد الله صباحك بكل خير لك وحشة وللبنوتات الجميلات. يعني الليلة ظهرنا وظهرتي، وأكيد يا دوان كان يعني حضورك يعني ظاهر جدا في الحلقات الماضية، حتى مع آخر حلقة أنا كنت بتابع معاك في إنجي وترنيم، أنت كنت موجودة مشاركة بفعالية بنفس الروح الجميلة. دوان بتقول صباح الخير راديو سمر، إناس وهيثم مشتاقين. في سلامات وتحية من أستاذ دوان.
1: عزيزتنا الغالية دوان حبيبتنا، وأنا ما بقول لها أخت بس، لكن هي كانت زميلة شايلة معانا يعني شيلة تقيلة، من الناس اللي بنتصل عليهم بالليل والصباح بنلقاهم موجودين قدام يعني الاستوديو على طول. سعيدة جدا بطلتك بعد غيبة يا دوان، طمنين عليك وعلى البنوتات، إن شاء الله كلكم بخير وبعافية، وإن شاء الله كانت بدايات جديدة وجميلة وموفقة، وبنصلي من أجلكم إنه ربنا يوفقكم يا رب في كل خطوة، ونسمع عنكم كل خير. محبات كبيرة مننا ليكي وللبنوتات كمان. وكمان هيثم هي بتقول يا ناس لقيتك خطيرة ترى. شفتي بعد قعدوان الحصل شنو؟ بنحاول. شفت هيثم ده زول لازم يجهز له من بدري، بما انك عارفة نفسك بكرة طالعة مع هيثم، حاولي يعني شوف الترندات، شوف المباريات، شوف الاخبار الحاصل فيها شنو، يا اما حتيجي تسكتي وتتفرجي فيه وهو يخمك طبعا مع المستمعين والمتابعين. فانا الليلة كنت لوب المرصاد يا زولة.
0: يا اكيد دوان عندها اختبار عن البدايات الجديدة، لانه يعني خلت 10 سنين 3 مراحل مختلفة، السودان وبعد كده مصر وبعد كده فرنسا، يعني كل حقبة كل يعني فترة عندها متغيرات يا دوان. وكلنا كده يا شباب، كلنا كده يا مستمعين الكرام، في ناس عندهم 3 مراحل مختلفة أو 4 من مكان إلى مكان، يعني حتى في انتقالك من بيت لبيت وكلام زي كده. ففي بدايات جديدة،

0: مجتمع جديد، ثقافة جديدة، يعني بيئة جديدة، يعني لغة جديدة، حاجات جديدة. فرأيك شنو مع البدايات الجديدة يا أضوان؟ شنو الحصل في فرنسا وانت في قلب الباريسيين؟ يعني وأكيد في بيقولوا عليها مدينة الجمال، يعني باريس وفرنسا الكلام الجميل، فأكيد انت حتقدر تشاركينا، أكيد انت حتقدر تقول لينا إضافتك يا أضوان. عندنا صديقنا العزيز والأخ الغالي جدا جدا يوسف فسها، صباح الخير عليك الهولندي، تحية طيبة وإحنا مبسوطين جدا جدا بوجودك معنا. فبيقول الحلوين هيثم وإناس صباح الخير عليكم وكل وعلى كل أسرة راديو سمر، منورين ومبدعين. صباح جديد يا يوسف ليك وبداية جديدة يا يوسف، وأتمناها بالخير، أتمنى أن تكون يعني موفقة. يوسف تقدر شاركني شنو بالبدايات الجديدة؟ شنو اللي تقدر يعني تضيف لنا في البدايات الجديدة؟ والسؤال مطروح، هل البدايات الجديدة محتاجة شجاعة ولا قرار؟ وشنو بعيق البدايات الجديدة يا شباب؟ شنو دائما اللي بيوقف البدايات الجديدة؟ فكده اكتبوا لنا وشاركونا أراكم.
1: في كمان هيثم مليونير مفلس، يا سلام يا اخي الاسم ده انا قاعد احبه. حبابك يا مليونير، وانا مفلس دي ما حقولها، لكن انا حاستمر اقول لك مليونير بس. ويوم من الايام قل لي يا ايناس، يعني بجد الاسم ده بقى في محله. فبيقول صباح النور اهل البيت الكبير، حبابك يا اخي، وكمان سعيدين بطلتك ووجودك، صباح الخير عليك يا رب. بيقول البدايات الجديده ما محتاجه شجاعه بس محتاجه قرار، والقرار الحقيقي انك تبدا وتواصل حتى لو الطريق ما كان سهل. صباح جديد، نية جديدة وإصرار قوي، ربنا يجعلها بداية خير وعافية ونجاح لكل أهل السودان. أكيد بتفق معاك صديقنا الغالي مليونير مفلس، إنه أكيد مرات ما بنكون بس محتاجين لشجاعة أو لقرار. مرات أنا حتى القرار ده بكون مترددة منه، فأنا بعد القرار حكون محتاجة للشجاعة عشان أنا أنفذ بها. شنو أنا في إزبال القرار ده؟ كثير ممكن نقرر وكثير ممكن نقول أنا حعمل وأسوي وكذا، لكن وين الشجاعة اللي ممكن تدعم القرار بتاعي ده؟ فيعني شكرا بجد يا مليونير، وأنا بتفق معاك تماما إنه البدايات ما بتكون محتاجة قرار بس، لكن محتاجة شجاعة إنه تدعم القرار بتاعي اللي أنا أخذته.
0: أكيد مفلس بقى مليونير، يعني أنت بتقولي حسمين مليونير.
1: أيوة،
0: لكن العكس، وده إن شاء الله صديقنا العزيز إنه يوم من الأيام حتكون أمنيتك وربنا يغير الأحوال. موسى إسماعيل موسى بيقول صباح الفل الياسمين عليكم كل أسرة سمر الجميلين، أصوات مشوق بكم. شكرا لك يا صديقنا العزيز موسى، وتحية لك في صباح بلدنا. وعندنا رسالة إناس من الغالي والصديق العزيز وواحد من الأسرة الكبيرة الزنجي، الزنجي يعني ده واحد من الناس السابتين والأساسيين في صباح بلدنا.
1: ممكن تقراها
0: الرسالة. الزنجي بيقول صباح النور يا أهل البيت الكبير، مرحب بك أخونا وزول البيت الكبير دايما. بيقول البداية الجديدة ما محتاجة شجاعة بس محتاجة قرار، والقرار حقيقي إنك تبدأ. يعني هو مليونير مفلس ده هو نفس الزول على فكرة. وربنا يجعل بداية خير وعافية ونجاح لكل أهل السودان.
1: أيوة ده هو نفس
0: هو نفس زنجي الزنجي يا أخي، يعني أنت ما شاء الله أسماء كثيرة. نعم. صديقتنا والأستاذة الرائعة أماني متى، صباح الخير عليك طبعا، مبارح نورت صباح بلدنا مع الأستاذ أيمن،
1: كانت بدايات جديدة وجميلة صراحة.
0: أماني شنو اللي بتقدري تكتبيها لنا في البداية الجديدة؟ يعني إحنا الليلة كمان وإنت بعيدة عن المسرح وبعيدة عن الحضور، محتاجة إنك إنت تقولي لنا شنو البداية الجديدة وإحساسك كان وشعورك كان شنو. فبتقول صباحات المحبة وصباحات الأمل والتفاؤل لأسرة راديو سمر أستاذ هيثم والجميلة إناس. عندك لها صباح، عندك لها صباح جديد ورسالة جديدة في بداية مشوار جديد لها معانا في صباح بلدنا؟
1: أول حاجة حابة أصبح عليها أماني، بقول لك صباح الخير والعافية. يمكن كان اسم في قائمة طويلة وبنحاول نتواصل معاك، لكن نشكر ربنا إنه توفقنا، وكمان يعني بفضل ربنا وأيمن يعني كنت إضافة جميلة، وسعدني جدا جدا بطلتك يا أماني، ونتمنى إنه يكون في استمرارية. أنا عارفة رغم المشغوليات ويعني الضغوطات بتاعت الحياة، لكن أكيد بتقدر تدينا مساحة، لأنه بجد طلتك كانت إشراقة، وطلتك كانت يعني منورة الاستوديو، وأكيد حنشوف من المتابعين بقدر شنو كنت مهضومة ومقبولة عندهم. ربنا يباركك ويبارك بيتك، وسعيدين جدا جدا بوجودك يا أماني، ويا رب إن شاء الله بدايات جديدة ويفتح لك باب كمان جديد
0: يا رب إن شاء الله أماني. ولكن طمعانين تكتبي لنا التجربة بتاعتك الجديدة وتشاركينا وتقولي لنا، وحتى أنت هتشجع المستمعين هتشجعي المتابعين. عندنا أحمد عثمان بيقول صباح الخير إناس وهيثم أسرة البرنامج، مبسوط جدا إني لحقت البودكاست من البداية. تمام. بيقول أنا مؤمن إننا أحيانا بنخاف من البدايات الجديدة. نعم ده تأكيد وأنا أتفق معك، لأننا بنشوفها كنهاية لشيء تعودنا عليه 100%، وده الخوف، ودي النقطة الحساسة جدا جدا، وده قلب المحور بتاعنا والفكرة بتاعتنا في مشوار الصباح. قال تعودنا عليها وما من السهل إنه نخليه، ما من السهل، ده بنشوفه في زرف الدموع، بنشوفه في البكاء، بنشوفه على المعاناة والحثرة، بالذات لما أنت تكون يعني سايب المنطقة راحل ماشي بعيد مسافر، ويعني ما أظن يعني تتقابل أو، فدي واحدة من الحاجات المهمة تعودنا عليه أكيد عندك. لكن بيقول لكن ممكن جدا تكون البداية الجديدة هي فرصة إن حياتنا تأخذ اتجاه أفضل.
1: أنا عجبتني الجزئية دي، برغم إنه يعني في الأول قال في الجزئية الأولى قال بنخاف من البدايات الجديدة لأننا بنشوفها كنهاية لشيء تعودنا عليه. فعلا أنا بتفق معك تماما يا صديقنا الغالي أحمد، لأنه الإنسان يا هيثم بطبعه إنه بتعود على شيء معين وبتطبع عليه. مرات حتى نحن بنقول الطبيعة بتغلب التطبع، مرات إحنا ده طبيعتنا كده، أو أمثلة كثيرة بقول الطبيعة جبل، يعني أنا ما بقدر أقول لك أنا بقدر أغير منطقتي اللي أنا ساكن فيها من طفولتي وأنا والحد الشباب والحد ما خلصت جامعتي، حتى لو اتزوجت حكون قاعد هنا بين أهلي وناسي وجيراني، المهم الحلة والناس اللي أنا عرفتهم وتعاملت معهم ده أنا ما بقدر يعني أغيره. بنخاف من ده، بنخاف كثير من التغيير، وفي نفس الوقت في ناس يعني جريئين جدا، في ناس عندهم روح بتاعت مغامرة، ممكن يقدر يعيشوا في أي بيئة في أي بلد. في ناس بسنبك دايمش يقول لك ماشي أبدأ حياة جديدة، هو ما عارف الطرف الثاني ده ممكن يكون فيه شنو، لكن المهم هو قطع البحر ومشى وتأقلم مع الجو إذا كان غصبا عنه أو إذا كان برضاه، المهم هو قرر. نعم. فعشان كده قبل قلنا يعني البدايات مع القرار بتحتاج لشجاعة. فأنا يا أحمد فعلا بقول إنه إحنا بنخاف، ده طبيعي جدا جدا لأننا في النهاية بشر، لكن عشان كده مكتوب في الكتاب المقدس ما قال إنه ما تخاف، لكن مع الخوف ربنا شجعنا، بقول شنو تشدد
0: وتشجع
1: لأني أنا شنو معك. إحنا برانا كده ما نقدر، لكن في كل خطوة إحنا حاسين فيها بخوف، حاسين فيها بتوتر، حاسين فيها بقلق، اتأكد إنه لو خدت كل حاجة قدام ربنا يا رب أنا عايز أبدأ، لكن أنا ما عارف أبدأ من وين، أنا جواي خوف تجاه الحاجة دي، لكن معاك أكيد أنت حتشيل عني لو في أي قاسي، أنت حتهوينا عني. أنا مرات حتى يا هيثم مع البدايات المرات بتكون فيها التشويش، بيكون فيها خوف، بيكون بنحس أنه في عقبات كثيرة وجبال صخرية، يعني أنا حتى مرات بحس أنه ما حقدر أفتتها، لكن بالشجاعة شوية شوية شوية شوية تنحت وتنحت وتنحت وتنحت تقدر تعدي. فأنا ما بقول إنه الحاجة هينة، البداية ممكن تكون هينة، ممكن التأقلم مع الوضع الجديد ممكن يكون هين، لكن محتاجة لإيمان وصبر وثقة وشجاعة ومثابرة واجتهاد. ده إحنا لو بقينا عندنا ليه بنعمة ربنا أكيد حنقدر نتخطاها ونمشي. يا ما ناس خافت من حاجات كثيرة، من إنها تطرق أبواب كثيرة، لكن لما فعلا دخلت يعني كانت بداية واختبار يحكوا عنه وكتب طلعت من ده.
0: ما حنمشي بعيد إناس واقعنا إحنا كسودانيين اليوم، يعني حتى الممكن إحنا الأكثر خايفين منه، هل السودان يرجع زي زمان ولا لا؟ هل بيوتنا، هل يعني تعلقنا زي ما أنت بتقول ارتباطنا بكثير من الحاجات اللي كانت وجدانية من بدري جدا إحنا ما قادرين أو ما متخيلين، يعني إحنا مثلا يوم من الأيام حنرجع لها، ولكن دائما بنرتبط أو مرتبطين أكثر بالماضي، مرتبطين أكثر، وفي ناس يعني الماضي بالنسبة لهم حاجز كبير جدا جدا في أن هم ما يبدوا بداية جديدة. ما حنسبق على أنه نتكلم في المحاور بتاعتنا، لكن رسائلكم يعني
1: قاعد تسوقنا في المحاور،
0: تسوقنا في المحاور يعني هي بتسوقنا في الرحلة، ونحييكم صراحة أنكم أنتوا الليلة موجودين بحضور، يعني صراحة يشرف صباح بلدنا، ودائما ده اللي انتوا عودتونا عليه، دائما انتوا اللي عودتونا مشاركاتكم. يعني انا احترم عقلية كل زول، احترم عقلية كل مشارك وبتفاعل معنا من الصباح. يا اخوانا انت بتقولوا دي حقيقة من داخلك، ده من جواك، وانت بتقول ما تبخل علينا حتى لو انت خبير انك بتقدر تشارك، تقدر تقول شاركنا برأيك. حبيب إبراهيم بيقول صباح الخير للجميع، السعادة والعمل الجميل، شكرا لك يا صديقنا حبيب إبراهيم. ميسون عثمان موجودة معنا كمان بتتابع. هارون إبراهيم محمد بيقول صباح الخير، وسعد شكرا لك صديقنا العزيز هارون، مرحب بك في صباح جديد. ميري، أستاذة ميري صباح الخير عليك، يعني إحنا كنا في سيرتك قبل
1: اليوم. كم يوم، نعم
0: بالضبط كده أستاذة ميري، وأنت كمان وحضرت الأستاذ زوجك العزيز رومان استيفانوس، تحية له وتحية للأولاد، وألف مبروك كمان بالنسبة للأولاد النجحهم، إحنا بنهنيهم من هنا، ويا رب دائما نشوفهم متفوقين ومزيد من النجاح إن شاء الله. أستاذة ميري بتقول صباح النور إناس هيثم والمتابعين في كل التفاصيل، صباح المحبة والأمل الجديد.
1: صباح الخير عليك الأستاذة الرائعة ميري، الزولة الحضورة طاغي، بجد يعني طولنا منك شديد، وبأمانة كنا في سيرتك بين كم يوم، ربنا يا رب يجيب الأيام ونتلاقى تاني. الكرسي ده يا أماني لسه مستنيكي. وطمنين عليك مع المدرسة ويعني التدريس، وكيف يعني بداية السنة الجديدة معاك ومع الأولاد، وبهنيك مرة تانية، ألف ألف مبروك ليهم، وتحياتنا لزوجك الغالي روماني، وإن شاء الله رب دائما من نجاح لنجاح ومن تفوق دائما لتفوق. وترقبي أستاذة ميري دعوة في الأيام الجاية إن شاء الله.
0: كمان عندنا وعد، دكتورة وعد صباح الخير عليك، هي بتسمعنا ونتمنى إنك تشاركينا دكتورة في الرحلة الحياة الزوجية، يعني في رحلة جديدة، في تجربة جديدة، مشوار جديد. وتحية للأستاذ أمان أيضا، صباح الخير عليكم ويرمى أنت والأسرة الكريمة. عندنا كمان أستاذنا الغالي وصديق البيت الكبير والأخ الكبير ميلاد منزول، هو بسمعنا، ياريت نسمع أو نقرأ مشاركة منك، أو يعني نشوف أنت حتكتب لنا شنو. فأكيد في ناس مستمعين، في ناس كثيرين بتتابعنا بتشاركنا، يا ريت كمان تتفاعلوا معانا وتكتبوا لنا في راحة بالكم. إناس ناخد آخر الرسائل، لأنه كمان حتضمنا أو بتضيف لنا دوان، كتبت لك رسالة، فنشوف رسالة أستاذة دوان. أنا هخلي لك دوان لأنه يعني
1: طيب دودو بتقول البدايات الجديدة دائما فيها إحساس غريب، فرحة إنك أخيرا قررت تبدأ، وخوف من الحاصل بعد الخطوة دي، بنخاف نفشل، بنخاف نندم، بنخاف من المجهول، وأحيانا بنخاف نسيب الحاجة اللي تعودنا عليها حتى لو عارفين إنها ما بقت مناسبة لنا. بتقول لكن يمكن الشجاعة ما معناها إنك ما تخاف، الشجاعة إنك تخاف وتمشي برضه، إنك تقول لنفسك ما عارف الحاصل شنو لكن مستعد أجرب، لأنه مرات الحياة ما بتدينا ضمانات وما بتورينا النهاية قبل ما نبدأ. وفعلا ده اللي نحن اتفقنا فيه، في إنه فعلا الشجاعة ما معناته إنه أنا أخاف، لكن معناته إنه أنا أقرر وأمشي بخوفي. ده أنا أقدر أقرر وأمشي وأعرف إنه يعني ما في ضمانات في الحياة دي فعلا، لكن كون إنه أنا قررتها فأنا أكيد حكون بمشي قدم وأشوف مثلا نهايات حتحصل فيها شنو. البداية الجديدة ما شرط تكون سهلة، وما شرط كمان قالت كل حاجة تمشي زي ما أنا خططت. تمام، ممكن نتعب نتعسر نغير رأينا ونكتشف إنه في طرق ما كانت لينا من الأساس، لكن كل خطوة حتى لو كانت صعبة بتعلمنا حاجة جديدة عن نفسنا وعن الحياة. مرات الحاجة اللي بتخوفنا في البدايات هي ذات الحاجة اللي بتفتح لينا باب كنا محتاجينه من زمان. فما تخلي الخوف يقنعك إنك ما جاهز، أمشي خطوة خطوة وخلي قلبك مطمن إنه ما دام ربنا كاتب لك بداية جديدة أكيد أكيد وراها حكمة، حتى لو ما فهمناها هسا. يمكن البداية تكون مخيفة لكن ممكن تكون أجمل حاجة حصلت لك من غير ما تكون عارف.
0: ملخص يعني دوان كتبت يعني شعور كل زول، وممكن يكون إحساس كل زول جواه من الصباح بيقرأ الكلام اللي بتقوله دوان، الحاجة اللي ممكن كثير مرات واقف عندها واقف في بابها. وفي تجارب كثيرة جدا جدا لناس وجو حكوا بعد كده شنو حصل معاهم. واحدة من الأمثال ودائما يعني دائما بنرجع للمصدر بتاعنا، بنرجع للمرآة بتاعتنا والنور بتاعنا. الكتاب المقدس بيحكي لنا بيكلمنا عن قصة أبونا إبراهيم لما ربنا دعاه، لما ربنا ناداه. والحاجة الجميلة في إبراهيم علاقته مع ربنا يعني كانت فيها الكثير جدا جدا من الاختبارات المستمرة، وكانت يعني كل خطوة كان بيأخذها إبراهيم هو بيثق وبكل إيمان في ربنا إنه ده صوت الله. الحاجة اللي عايز أقول أول حاجة إنه ده صوت ربنا، إنه أنا متأكد إنه ده الله اللي بيكلمني ما أي زول. فدي اللي خلت إبراهيم مرات كثيرة إنه ما يخاف، يشيل الخوف الجواه اللي دائما بيكون حاجز. يعني هنعرف ليه برضو الخوف ده بيأثر فينا مرات كثيرة في إن إحنا ما نبدأ. لكن إبراهيم ربنا دعاه وقال له سيب المكان اللي أنت فيه، أمشي لأرض غريبة، أمشي لمكان أنا يعني دايرك تكون فيه. ودي واحدة من الحاجات المهمة جدا جدا على إنه الإيمان في الأمر اللي أنت ربنا بيناديك له، ما بتمشي فيه برجلينك، ما بتمشي فيه باختياراتك، ما بتمشي فيه بفلسفتك أنت، لأنه يعني نتائجه دائما ما مضمونة. لكن كيف أنا أكون عارف إنه الله بيدعيني للمكان ده، أنا ما ماشي بحسب خياراتي. مرات خياراتنا مرات يعني ذاتنا نقول نجرب كده ونضرب الأمثال بتاعت الأرض جربت الواطة والكلام زي كده، ده لو ما فيه تأكيد، لو ما فيه يعني إيمان وثقة في ربنا، أنت القرار ده بيكون مهزوز، القرار ده بيكون فيه نوع من التردد لأنك أنت ما متأكد. لكن إبراهيم كان عنده ثقة قوية جدا، كان عنده إيمان في ربنا إنه الله ما بيخزله، ربنا ما بيسيبه. تعال إبراهيم سيب كل ده، يتخيل يعني ينسى كل شيء، يخلي كل شيء. أنا ما أعرف يعني شنو الممكن أنت متمسك به، يعني أنت مرتبط به جدا جدا وجدانيا لدرجة إنك أنت ما قدرت تتخلى عنه، زي ما برضو حصل لإناس زوجة لوط. زوجة لوط كانت مرتبطة بالحاجات الأرضية، رغم إنه ده ما يعني ما غلط في حاجات كثيرة جدا إنه ممكن يكون متمسك بها، لكن كان في خطة مختلفة جدا جدا، وكان حاجة مهمة جدا إنك تسيب المكان ده وتسيب الحاجة دي لأنه ما كويسة معك. لكن كانت متعلقة وكانت النتيجة صعبة جدا جدا، إنه الكلام اللي قاله ربنا ما بيرجع له فارغ واتقلبت وبقت عمود بتاع ملح. قصة كانت مؤلمة، قصة كانت حزينة جدا جدا، في إنه مرات إحنا بنرتبط بحاجات ربنا قدر بينا البداية ممكن تكون خير وأفضل، زي ما قال قبل شوية صديقنا وقال الدوان في نفس المكان. فالحاجة دي مهمة جدا، شكرا يا دوان حقيقة على الكلام الجميل، الكلام الحقيقي نابع من القلب. وقلتك بيلا إيناس إنه في كلام زول بيقول عن تجربة، زول بيقول عن اختبار.
1: نعم. بأمانة يا هيثم المثل اللي انت قلته من الكتاب المقدس هو جميل وكمان واقعي جدا, ممكن برضو يمثل حياة ناس كتار سابوا أرضهم و يعني ارتحلوا لأماكن ممكن تكون بعيدة. الفرق مرات في الإيمان, في إنك أنت مؤمن بهذا. مرات لما تكون مجبر على ده النتيجة قاعد تكون صعبة, وكل مرة التحديات قاعد تكون أكبر. لكن لما تكون عندك إيمان وثقة في ده إنك أنت ماشي فعلا على حسب ما يعني خطيت في يد ربنا, خططت وقلت يا رب أنا ده يعني أنا عارف إنك أنت يعني رايد لي أو داير لي الخير من ده, فأنت عايزه أنا يعني بس بمشي على حسب الخطة اللي أنت عايزني فيها, عارف حتى لو في تحديات
0: بتتجاوزها.
1: لكن كل ما أنت تحس بنفسك أنت مربوط, أنت ما قادر تتجاوز الحتة دي, ما قادر تقنع نفسك أنه دي حتة المفروض أنك تبدأ منها, كل ما بتزيد التحديات, كل ما بتزيد العوائق, وكل ما يعني بتكبر أو بتضيق على نفسك, بتخنق على نفسك أكتر وأكتر. لكن كل ما انفتحت, كل ما عندك إيمان وكل ما عندك ثقة في أنه جاي أحلى وأنه ربنا خدت لي الخير في البداية الجديدة دي, هيثم بكل أمانة بتحس إنه ما يعني المشاكل الصغيرة المشاكل أنت كنت متصورها كبيرة أتري هي يعني في شكلها بسيطة جدا جدا, لكن بس أنت ما كان قادر تفتح عيونك لهذا.
0: لأنه ارتباطي ودايما الحتة بقول لك يعني في النقطة بتاعت راحة النفس أو راحة الإنسان, رغم أنه ممكن يكون يعني في استنزاف في طاقة, فأنا مرتاح هنا رغم كل حاجة, فما در أجازف ما در يعني أغامر أعمل الحاجة دي. دي مشكلة كبيرة جدا جدا لناس إنه ممكن تكون خايفة لأسباب كثيرة وخايفة من حاجات كثيرة, برضو إحنا بعد شوية إحنا هنشارككم بها. شكرا يا دوان ونمشي. أنا حاسس إنه الرسائل كلها بتاخدنا في المحاور بتاعتنا, لكن إحنا هنرجع لكم المستمعين وهنرجع نشوف إضافاتكم الجميلة في حلقتنا الصباحية. إذن صباح الخير عليكم, وإذن تحية طيبة لكم وإنتم معانا لحظة بلحظة. لكن خلينا نطرح السؤال ده, أو خلونا نفكر مع بعض, متى نعرف إن وقت البداية الجديدة جاء؟ ودي نقطة مهمة جدا جدا, ودي حاجة في غاية الأهمية وسؤال مهم جدا جدا, على إنه الكلام اللي قالوا الأصدقاء, في ناس شاركوا نفس الفكرة وقالوا نفس النقاط, إنه البداية الجديدة ما شرط معناه إنه كل الظروف اتصلحت, ما إنه الظروف كلها كويسة, ما إنه يعني لسه الظروف أحسن والظروف كويسة, لكن القرار الجواك اللي بيحصل إنك أنت ما عايز تفضل أنت نفس الزول. وده النقطة الحساسة اللي اتكلموا فيها قبل شوية واحد من الأصدقاء, الموضوع ما شجاعة ولكن الموضوع قرار, وحتى أثناء القرار وأثناء الشجاعة اللي انت عندك ليها دي, في ناس كثيرة ما قدرت تبدأ بداية جديدة, لكن ممكن يكون مختلف على انك انت فعلا من جواك, رغم انه ممكن كل الحياة تكون كويسة, رغم انه ممكن كل الحياة تكون شنو مريحة بالنسبة لك, مطمنة بالنسبة لك, لكن شنو تقرر انه انا ابدأ بداية مختلفة, لا انا بد اكون عندي نقطة يعني انا اتخذها واخليها مختلفة ومميزة بالنسبة لي, ولا انتراكشن
1: بجد هيثم. عارف واحدة من الحاجات اللي ممكن تكون معيقة او ممكن تزرع جوانا الخوف ممكن يكون الماضي. الماضي ده يا هيثم مرات بنحسه كده بيمسكنا من هدومنا من وراء, بيمسكنا من رجلينا, بيكبلينا يدينا, وكمان حتى بيوقف لنا تفكيرنا. انت يا زول هاي قاعد تفكر في بداية جديدة, تنسيت المرة اللي فاتت ما بدأت ووقعت, المرة اللي فاتت ما عملت مشروع وخسرته, المرة اللي فاتت ما سافرت وانقطعت، فيعني بيصور لنا الحاجات كده بطريقة صعبة جدا جدا، حتى ولو كانت حقيقية، تجربة حقيقية نخطها، فشلت في مشروع، انقطعت في سفر في حتة، المهم ما يعني كانت حياتي ما فيها كده نجاحات كبيرة وإنجازات تذكر. الماضي دائما بحس إنه بكبلنا، بقيدنا عديل كده، مخلينا نمشي لي قدام. وزيد على كده إنه كلام الناس، كل ما جيت داير تبدأ بداية جديدة، هاي ده مش المرة الفاتت اللي كان فتح سوبر ماركت في الحتة الفلانية وخسر، حتى لو كان فتح له دكان صغير في الحلة ما كان أخر له. فدايما يعني بنحس إنه الناس وكلامهم والماضي كلها حاجات قاعد توقف لنا مسيرتنا لقدام، إن إحنا نبدأ خطوة جديدة. فعشان كده يعني أنا بجد مبسوط من يعني المتابعين والمستمعين في إنه ربطوا يعني البداية دي بالقرار وبالشجاعة في نفس الوقت. أنا لو ما بقيت عندي قرار وما بقيت إنه أنا إني شجاع أواجه الحياة دي بالقرار اللي أنا أخذته ده، هيسا ما أنا ما حبده، هكون بالعكس واقفة مكبلة في الدائرة بتاعتي، الناس ماشية لقدام وأنا لسه شنو متخيلة يعني الخيالات اللي بتجيني إنه أنا هسا لو بديت ما برضو هيحصل لي زي ما فيش يعني الجديد هيحصل، ما هو ده نفس الحتة ونفس البلد ونفس الدنيا ونفس ده. وزيد على ذلك الحاجة اللي حصلت يعني الفترة اللي مرينا بها إحنا كسودانيين بصراحة يا هيثم ما كانت فترة هينة. يا ما ناس عندهم مشاريع، يا ما ناس عندهم شركات، يا ما ناس عندهم عندهم عندهم بقدر شنو بدوا من الصفر. بجد في ناس يعني أيوة في ناس اتحطمت، وفي ناس قررت تاني إن هي ما حتتعب نفسها في أي حاجة. وأنا قابلت أمات كتار يعني الوحدة تقول لك أنا تاني في البلد دي ما بشتري حاجة، لا بشتري توب، لا بشتري ملاية، لا بشتري عدة، بس الصحنين ثلاثة اللي إحنا هنكفونا والحاجات البسيطة، لكن تاني أنا ما بتعب زي زمان أشتري أي شيء. البيت ده ما داير أسسه يعني خلاص زي ما بنقول بالعربي البسيط الواضح ده بطني طمط من أي حاجة، بس بعد كده بالبسيط والقليل اللي عندنا ده بيمشي حياتنا.
0: عارف واحد يوم من الأيام بتونس قال لي يعني إحنا شعب السوداني أكتر شعب عنده بدايات جديدة.
1: يا سلام، دي حاجة
0: إحنا حلو. أكتر ناس جربنا بدايات جديدة. في ناس كتير ما بتستمر في شغل واحد،
1: أيوة،
0: وفي ناس حتى في علاقات ما بتقعد في علاقة واحدة، صداقات ما واحدة، رحول كتير، بيحب من منطقة لما أكتر ناس عندنا تجارب مع الحياة في البدايات الجديدة. وعدم الاستمرارية، عدم إنه نستمر في الحاجة دي عمل لنا مشكلة، مش كمان الماضي، لا إنه إحنا ما قادرين نستقر، ما بنقدر،
1: أيوة ما قادرين نستقر. دي ما محمدة مرات ذات وتكون جاية من قلق من هوس، أنا ما قادر أقعد هنا، أنا ما التنقل الكثير ده برضه هيثم شكله عنده أسباب تانية خفية يعني بصراحة.
0: وكمان حتى بيقول لك يا أخي إحنا يعني إحنا بنعترف في حاجة رغم إنه هي ما هي كويسة شيء وكعبة شيء، دمنا الحار. يقول لك إحنا دمنا السودانيين ديل دم ما بنستحمل أو ما بنحب الحجارة. يعني حتى مفاهمة بسيطة كده يعني اختلاف، يعني احنا بنختلف، قالوا شغال معاك يعني زول يعني صاحب عمل بيجي يتكلم معاك ولا لا تكفيلة وطوال شنو تسيب قروشك وتجيب، ما في صبر يعني ما بنعرف نصبر عشان نكمل الرحلة دي. فبداياتنا حتى يعني من وظيفة لوظيفة من مكان لمكان عندنا معاه تجارب كثيرة جدا جدا. هتبقى المشكلة وين؟ المشكلة ما في الماضي، لكن المشكلة في الكيفية بتاعت الاستمرار والثبات، إنه إحنا دارين بداية حقيقية مؤسسة يعني مداها طويل مستقبليا ونبني لها حاجات كثيرة جدا. ما بقول كلنا، ما بقول يعني، لكن في والحرب دي علمت يعني ناس كثيرة جدا جدا إنه البدايات الجديدة أو الاستمرارية أو النجاح بيحتاج لصبر، بيحتاج لتأني، بيحتاج إنك تفهم، بيحتاج إنه حتى ما تستعجل. مرات كثيرة إحنا بنستعجل عشان إحنا شايفين حاجات كثيرة من حوالينا ماشي بطريق إحنا ما فاهمينها، يعني نجح زول إحنا ما عارفينه نجح كيف، ما عرفنا إنه صبر، ما عرفنا إنه تحمل، ما عرفنا إنه شنو الواجهه. فإحنا بس دارين نوصل زي ما وصل ده بياته طريقة بياته شكل، يعني لو أمسك من هنا وأمسك من هنا وأمسك هنا مشكلة، رغم إنه ما غلط إنك أنت عندك القدرة والحاجات دي، لكن كيف أنا أكون مستقر في حاجة واحدة، كيف أنا أكون ثابت في حاجة واحدة وعندي بيها هدف وعندي بيها يعني شيء أنا عايز أخطط له لقدام. الماضي المؤلم، الماضي الصعب، يعني واحدة من التحديات الصعبة جدا جدا اللي ممكن في ناس كثيرة متعلقة به، لأنه لغاية هسه في ناس يعني أصغر التفاصيل عن السودان أو أصغر التفاصيل عن الحي والشارع مرتبطين به والجانين لغاية هسه.
1: طبعا
0: ففي حاجات كثيرة جدا ما قادرين نتجاوزها نتخطاها. ليه؟ لأنه ما نسيناه ومتأثرين به جدا جدا لدرجة أنه ممكن يخلينا ما نشوف أي شيء جميل، ما نشوف أي حاجة سمحة لقدام، ونكون بس إحنا يعني متمسكين به أو يعني لسه مستمرين أنه إحنا نفكر فيه لسنين ولوقت طويل جدا جدا. لكن عايز شجع نفسي وشجعكم على أنه حتى لما ربنا بيتكلم مع الشعب في القديم في سفر أشعياء قال لهم لا تذكروا الأولويات والقديمات لا تتأملوا بها، ها أنا ذا صانع أمرا جديد. وفي حتة تانية قال لهم كفاكم دوران حول هذا الجبل، كفاية أنكم أنتم بتلفوا في يعني بير أو بتلفوا في جبل ما عنده فايدة، ما منه فايدة. ليه أنتم بتذكروا الأولويات والقديمات؟ ليه دائما أنت متمسك؟ ليه دائما أنت خايف تأخذ خطوة؟ ليه دائما أنت ما عندك الإيمان والثقة على أنك تمشي لقدام تأخذ حاجة جديدة وتجرب حاجة جديدة؟ رغم أنه في ناس كثيرة، لكن لما ترجع بترجع بطريقة سلبية جدا جدا، ويعني يرجعوا للماضي ويكون مؤثر فيهم وينسوا حتى البداية اللي هم بدوها جديدة. فالسؤال المهم، هل أنا متمسك بالحاجة لأنها لسه مناسبة لي، ولا بس لأني متعود عليها؟ وده السؤال المهم، ده السؤال ممكن كثير من الناس يقولك لأني متعود ما قادر. يعني حتى المنطقة اللي انت ساكن فيها، حتى الشغل اللي انت موجود فيه، مرات الشغل ده ممكن قاعد يأذيك، مرات الشغل ده ممكن بيستنزف طاقتك، يعني انتهى منك الشغل ده، حرمك من حاجات كتيرة جدا جدا انك تكمل بها رحلتك على الحياة. لكن انت خايف تفقد الشغل ده وما تلقى تاني غيره، رغم انه انت عارف 100% ان الشغل ده يعني آزق جدا جدا، حرمك من أولادك وحرمك من الحياة الاجتماعية وحرمك من حاجات كثيرة. طيب أنت ليه بس أنت مصير تقعد فيه؟ ليه ما قادر تحاول؟ يعني في ناس بيكون عنده أسباب يعني مقنعة بالنسبة لي، وأنا بحترم الحاجة دي، يقول لك أنت دايرني بعدين
1: أعمل شنو،
0: أكل من وين، وأجيب في أسباب كثيرة، في ناس كثيرة، لكن يعني ما دار خطتك في حتة صعبة جدا جدا. لكن ليه ما تفكر، ليه ما تحاول على إنك أنت مثلا تطلع من البؤرة دي، تطلع من الحاجة دي، شوف الإيجابيات والسلبيات اللي فيها، نشوف الشغل ده السلبيات والإيجابيات اللي فيها شنو. ودي حاجة سؤال مهم جدا جدا، منطقة أنت قاعد في منطقة، قاعد في حلة وكلها كده ما فيها منها فايدة، وكل اللي بيجي منها وكل اللي بيطلع منها يعني مضيع، يعني أسرتك مضيع، أولادك مضيع، صحوبيتك مضيع، يعني حياتك وعلاقتك مع ربنا، لأنه يمكن تكون سيئة، ممكن تكون المنطقة ما هي المنطقة المناسبة لبيئة كويسة مستقبليا لأولادك. مجتمع يعني حتى الصداقات ممكن تكون موجود فيها من أسوأ يعني صداقات، ممكن قاعد تدمر حياتك، لكن أنت متمسك بها وكل يوم بتدفع ثمن. ليه أنت؟ لأنه متعود عليها، متعود ومتمسك بها جدا، ما قادر تخلي الشلة دي، والشلة دي ممكن تكون يعني ما احترامي لك ضيعتك، ما احترامي لك فقدتك، ما احترامي لك ما بنت فيك، ما ساهمت في تغيير أي حاجة، ولا ساهمت في أنك أنت تكون زول كويس. لكن كل يوم أنت ماشي للأسوأ لأني متعود عليهم، لأني يعني متمسك بهم، لأني خلاص يعني، واستسلام واضح يعني ما عندي حل. ولا هل من إضافة تانية يا ناس في النقطة بتاعت إنه متمسكين، ولا إحنا شايفين إنها هي مناسبة لنا؟
1: عارف يا هيثم، وإنت يعني بتتكلم جاتني يعني حتة إنه الموضوع ما خوف زي ما قلت، ولا يعني مرات الشجاعة، لكن أنا بفتكر إنه التعلق، يعني إحنا مرات بنكون متعلقين بحاجة زي ما قلت، ممكن تكون بتستنزفنا، ممكن تكون بتضيعنا، وفي نفس الوقت يعني برضو ممكن تكون حاجة كويسة. يعني مرات احنا قبل تكلمنا عن الماضي كثير وبقدش احنا بنكون يعني متعلقين جدا جدا بالماضي. الماضي ما بالضرورة يكون شيء كعب، ممكن برضو تكون كانت حاجة كويسة، يعني اكون انا بيتي واهلي وناسي وجيراني، دائرة الشغل، الزملاء، الدراسة، يعني كانت كان ماضي فيه قصص وحكاوي جميلة جدا جدا بتخلينا أنا دائما مثلا، ودي برضو من الحاجات اللي ممكن تكون يعني معيقة لي إنه أنا أبدأ بداية جديدة. ليه؟ لأنه كل ما أكون داير أبدأ، يا ربي هل أنا النازل حيكونوا لي نفس الناس؟ هل في الشغل ده حيكونوا لي نفس الزملاء؟ تعاملهم حيكون زي كده ولا حيكون متغير؟ طيب إذا لاقتني مشاكل معي زميل، هل حيتعامل معي زي ما كان زميلي الأول بيتعامل معي في مشكلة أو حاجة حصلت؟ البيئة مرات إحنا قاعدين نخاف من البيئة الجديدة، ويعني كتير كتير كتير التعلق ده قاعد يبقى لنا يعني مشكلة. لكن كده تعال نشوف كده في قصة الطوفان. نوح بدأ حياة هو ما كان عارف حيبدأها كيف، يعني هو وأسرته وشوية الحيوانات اللي ربنا قال له دخلوا معاك الفلك، نزلوا في أرض جديدة تماما، لا فيها جيران، لا فيها ناس، ولا فيها أي حاجة، اللهم بداية جديدة. نوح مما نزل كده دي أول حاجة عملها شنو؟ بنى مذبح وصلى، لأنه هو ما عارف يعمل شنو، ما عارف اتجه وين. اللهم أنا و الدنيا الكبيرة قدامي اللي أنا ما شايف فيها زون. لكن الحصل شنو؟ بدأ من جديد، بما أنه التفاصيل ما كانت مكتوبة، لكن أكيد زرع، أكيد بنى بيوت، أكيد عاشوا حياتهم وربنا كان معاهم، لأنه البداية الجديدة هو ما نسى، ربنا كان حافظهم في الطوفان والناس اللي ماتت، وده كله كانت بداية جميلة جدا جدا.
0: عايز أقول إناس أضيفه لك لحتة بتاعت نوح، والحتة دي مهمة جدا جدا، يعني وانت بتقول الكلام ده إنه وأرجع تاني للحتة اللي أنا قلتها مع إبراهيم، منو قال الكلام؟ ربنا. والسؤال مهم أنا قاعد أسأله نفسي وأسأل كل زول، هل ربنا دايما دار لنا الحاجة الكعبة؟ لا ما أظن، ربنا دار لنا الحاجة الكويسة، لكن مع الحاجة دي ربنا قاعد يحترم إرادتنا جدا جدا، ربنا بيحترم إرادتك. وأظن يعني أنت واعي، أنت زول ناضج، أنت زول عارف أضرار الحاجة اللي أنت موجود فيها، لأنه أنت متعلق بها، لأنك أنت متمسك بها، وانت عامي نفسك على انك ما تشوف البداية، لكن ربنا في استعداد انه يبدأ معاك البداية الجديدة. والخطة دي لما تكون في يد ربنا، الحاجة دي لما تكون في يد ربنا بتكون مختلفة جدا جدا. اذا الموضوع بيتطلب على انه كيف انا اكون عندي علاقة حقيقية مع ربنا، وانا كيف اكون عندي ايمان وثقة في ربنا انه المسؤولية دي في يد ربنا، لكن بس محتاج على إنه القرار ده يكون صح، قرار مسؤول، قرار على إنه أنا فعلا قادر إنه يعني أبتدي بداية جديدة، لكن مع القدرة على إنه أتحمل المسؤولية في إنه أنا قادر أضع خطوة صحيحة في إنه أنا أبدأ بداية جديدة. نهيك على إنه فيشنو ولا ما فيشنو، ربنا إله بيعرف المستقبل، بيعرف بكرة فيشنو، بيعرف لما هو يقول لك يا أخي أنا أمشي الحتة دي. أقرب مثلا الناس للناس الممكن بتهاجر مرة، حتى المفوضية، يعني في ناس بتقدم وفي ناس بيقبلوهم، وفي ناس بتسمع إنه حتى الدولة اللي أنت ماشي تستقبلك دي هي بتعمل دراسة جدوى لقدومك، الدولة اللي أنت ماشي لها دي بتدرس الكيفية بتاعت إنه أنت يعني حتضيف ولا أنت حساهم ولا أنت حتعمل أولادك كم. العالم برا يتطور بحيث إنه هو بيضيف زول في المجتمع، بيضيف زول في الدولة، بيضيف زول في المدينة، ففي حاجات يعني بتتجهز بتتعدى. فتفتكري أو تفتكر إنه ربنا ما عنده الإعداد المسبق ده، سبق فأعد ده أمور كثيرة لكي نسلك فيها. ربنا أعد كل حاجة، ربنا عارف إنه شنو ماشي يحصل للطريق اللي أنت ماشي تتبع فيه. ربنا كان عارف، المسيح كان عارف نهاية الطريق، المسيح كان عارف قدر شنو الموضوع ده حيكون صعب، الصليب كان كلفة غالي جدا، تمن غالي جدا جدا، لكن النهاية كانت شنو؟ الإنسان مهم جدا جدا عند الله، الإنسان قيم جدا جدا عند الله، وعلاقته دي عشان ترجع لابد تكون في تمن، ففي تمن أنا بدفعه. ففي كلفة أنا بدفع رغم إن ممكن يكون صعب، لكن لو أنا ما مستعد، ودي أكتر حاجة بنخاف منها يا ناس، إنه أنا ما مستعد، أنا خايف من الحتة دي، فمرات كثيرة بتعيقنا لأنه إحنا ما عندنا الاستعداد على إنه نتحمل، ما عندنا الاستعداد على إنه ندي القرار الصح، لأنه أنا زول ناضج أعرف القرار ده هيكلفني ولا ما هيكلفني، فعشان كده بتخط احتمالات كثيرة. لو لو لو ودي الحتة اللي حنجي فيها بعد شوية في السؤال اللي احنا كتبناه، شنو اللي بيخلينا نخاف نبدأ من جديد؟
1: عارف في قصة في الكتاب المقدس برضه يا هيثم، يعني بجد شجعتني جدا. يعني أنا ما حسيت فيها خوف ولا تساؤلات كثيرة. الابن الضال رغم إنه كان أخذ قرار صعب جدا إنه عايز يشيل يعني ميراثه ويمشي لحتة جديدة، يبدأ بدايته يعيش حياته زيه زي أي شاب، يترفه ويتناعم، والمهم يعني نوع الحياة اللي هو خطط لها، فأخذ قروشه ومشى يعني. لكن بنشوف هناك بقدر شنو عانى وتعب، مش عشان إنه هو بقى بعيد ولا ما سمع كلام أبوه ولا كلام بالشكل ده، لكن لأنه ما قدر يتعامل مع الحياة اللي كانت اللي هو خطط لها أصلا، ورغم أنه كان معاه ميراثه، كان معاه قروش، لكن شوف النهاية كانت حياته كيف انتهت. لكن القرار اللي كان أخده، قرار الرجوع، يعني ما كان فيه أسئلة. أنا حسي لو مشيت يعني أبوي ده ما قبلني، طردني، قال لي أطلع، أنت مش شلت قروشك وأنا حي، ما استنتني حدد ما أموت ذاته عشان تشيل قروشك وتشيل ميراثك وتقسم بينك وبين أخوك وتمشي. أنت أنا أصلا تربيتي دي مشت فيك على الفاضي، يعني ما قاعد تفكر مثلا الحوار والحديث اللي حيكون بينه وبين أبوه والعتاب واللوم وشنو. عارف يا هيثم، أنا قاعد أقول في نفسي الابن الضال ده لو كان بس قاعد يفكر تفكير زي ده، صدقني كان قاعد مع الخنازير وبياكل مع الخروب لحد ما من الخروب بتاعه ده لحد ما يموت في حتته دي. لكن أجمل ما فيها إنه ما خدت عوائق ولا يعني تحديات قدامه، قال بس المهم يا زول شال مخلايته وقبل على الحلة اللي كان جمينها ومشى. وبكل بساطة لقى كمان في الجانب الثاني أبوه كان مستني بكل يوم بيطلع بعين، يا أخي ولدي ده ربي ما حيجي الليلة، احتمال يجي بكرة، وكل مرة بعاين ومستني. أنا قاعد أتخيل إنه بيكون في تلة كده كبيرة، وكل مرة بيطلع وبيشوف وبفتش، يعني بتوقع إنه ولده ده حيرجع. ففعلا لما رجع الأب كان مبسوط جدا جدا، قبله وعمل الحفلة وضبح العجل المسمن ولبسوا اللبس الملوكي يا زول، وعزم ناس الحلة، قال لهم تعالوا أفرحوا معاي، ولدي ده كان ميت لكن هسع عايش، كان ضال رايح، أنا هو ما كان عارف محله وين، لكن هسع عنده موجود معانا هنا، تعالوا أفرح. فشوفوا بقدر شنو القرار ممكن يعني الما فيه، أنا اللي بصنع العوائق دي لنفسي، لكن من يكون فيه تفاؤل وفيه أمل جديد وفيه رجاء في إنه يا أخي أنا الحاجة دي لو أنا مشيت فيها ما أظن في حتكون حتقابلني مشكلة. عارف حاجة زي دي بيكون فيها قرار، بيكون فيها قصدي فرح واستقرار وثقة، ودي الحاجة اللي بتخليك إنك أنت تكون مثمر في القرار اللي انت اخذته، في الخطوه اللي انت مشيتها، في حاجات كتير انت عملتها. ممكن يكون في معانا هسه ناس حاليا على على على اللايف حصلت لهم حاجات كتيره زي كده
0: بالزبط.
1: فانت من الناس يعني بديت بدايات زي دي من غير خوف، واجهت تحدياتك، لقيت في فرق فعلا كان بين الماضي والحاضر اللي انت عايشه حاليا، شارك بتجربتك، احتمال زول يكون برضو موجود معاك حاسب الخوف وما قادر يقرر، ما قادر ياخد خطوة لقدام. انت ممكن تكون الملهم له، ممكن تكون المشجع مشجع له. خلونا نتشارك مع بعض عزائنا، ويمكن تلقى واحد معاك يستفيد من القصة بتاعتك او من تجربتك.
0: اذا المستمعين الكرام، تعالوا كده نشجع بعض، تعالوا كده ندي امل لبعضنا البعض في إنه في بداية جديدة وكله ممكن. فالخبراء، خلونا الناس المجربين جربوا وبدوا بداية جديدة، والناس عندهم اختبارات زي ما قالت أستاذ إيناس إنه إحنا بنقدر، أنت بتقدر، وحييك على القرار، حييك على الشجاعة اللي انت فيها حاليا. يعني دي خطوة عظيمة انك انت بديت تفكر في الموضوع. القصة بتاعت الابن الضال قصة مهمة جدا جدا، وفيها الكثير من التعاليم، وفيها حاجات مهمة جدا عن الابن وعن الاب نفسه. فممكن نرجع لها في الكتاب المقدس ونشوف قدر شنو القصة دي علمت، والمثل ضرب المسيح واتكلم عنه. رسائلنا كثيرة والناس بينتظرونا، وما تزعل، إحنا حنقرأ رسالتك، ما تزعلي، إحنا حنقرأ مشاركتك، وإنت جزء أساسي في الموضوع. يعني إضافتك دي هي أساسية في الحلقة. أماني متى بتقول فعلا البدايات بتخوف، ولكن محتاج إلى تفاؤل وأمل وجراءة، ولكل بداية حكاية. شكرا. وعد بتقول ننوسة وهيثم صباح الخير، مرحب بك يا وعد، تحية طيبة ليك، في سلام ليك من وعد.
1: يا وعودة يعني صباح الخير عليك، وأنا مبسوطة جدا بطلتك ومشاركتك لنا. يا رب مستنين طبعا يا وعد، الفرحة الكبيرة، ربنا يحلك بالسلامة كده يا رب. ويعني بجد تحياتي كمان للوالدة ولمصطفى، وربنا يبارككم، وإن شاء الله يا رب صباحات جميلة، ولزوجك الغالي أمان.
0: كمان دوانج بترجع بتقول أحلى صباح، بجد بشكركم لأنكم خليتوا صباح يبدأ بموضوع شيق، ويوم أقرر أصحى بدري بلقى حاجة بتستحق، صحياني. محبات كثيرة لكم، إحنا عارفينك نعسانة، إحنا عارفينك دايرة نومي، لكن برضو بنسمح ليكي لو أنت برضو قررت يعني تستمر معنا، دي بداية جديدة. فشكرا ليكي. إناس في رسالة من العزيز أستاذ الشيخ ميلاد منزول، ممكن تقري لنا الرسالة؟
1: الرسالة ما بين عندي.
0: أوكي. ميلاد بيقول أحلى صباح بوجودكم أحبائي مستمعي راديو سمر مع الأساطير سمر هيثم وإناس. بيقول الشجاعة سيد الأدلة وقرارك الشخصي. نعم، كل مكان نظام وهذا النظام، نعم كل مكان نظام وهذا النظام يلزمنا على مثل في السودان، ما ممكن سايق عربية مواصلات يقول لكم أجمعوه على بعضكم. ده بيكون مشكلة كبيرة جدا جدا. لكن قال في واحدة من الدول المجاورة مصر بيقول لابد تجمعوا على بعضكم، والسايق ما عنده دعوة بكم، لموها كده ما بعض جيبوها.
1: أيوة
0: قدام،
1: جيبوها قدام.
0: هو يستلم القروش من غير أي تعب. كنت بزعل من الحركة دي أيام جيد في الأول، لكن اليوم أنا عادي. ما خلاص يعني، هو بيعرف الناس الركبة كم، عرفت الناس، عرف الناس اللي قاعدة في العربية كم، وده ما صعب، لكن بيقدر يحصل الحاجة دي. حتى لو يعني دي ثقافة، دي حاجة ممكن تكون مختلفة، لكن برضو يعني في متغيرات كثيرة جدا جدا للناس. شكرا لك يا أستاذنا الغالي ميلاد. هل الرسالة ظهرت عندك؟
1: في رسالة من صديقنا عمر السانوسي. حبابك يا عمر بيقول صباح النور والسرور عليكم راديو سمر، أجمل صباح بوجودك معانا يا صديقنا الغالي. بيقول البداية الجديدة ألا وهي تعزيز لقناعات وأمل جديد مهيئة بالاعتماد على النفس واتخاذ التدابير اللازمة والتعامل مع الظروف الغير متوقعة التي من أجلها قررنا أن نسلك واجهة جديدة. فعلا ما في ضمانات زي ما قالت دوان، لكن بنخوض ظروف جديدة، قرار جديد، وجهة جديدة، ما فيها أي ضمانات، وده يهزات الشجاعة اللي احنا تكلمنا عنها.
0: عندنا يوسف السهب بيرجع بيقول الحلوين هيثم وناس صباح الخير عليكم وعلى كل أسرة راديو سمر ومبدعين. عندنا حسين ود الكبش، مرحبا بك أستاذنا الغالي. أستاذ حسين الكبش ود الكبش بيقول صباحكم قشطة الأستاذ المخضرم هيثم المبدعة إناس. بيقول صراحة البدايات الجديدة يا حبتي لازم ولا بد منها، تمام، طالما في استمرارية في الحياة، وبصفة خاصة لنا كسودانيين وكمهاجرين في ظروفنا وأوضاعنا المتغيرة باستمرار. لذلك محتاجين نكون مستعدين دائما البداية والتفاؤل والتفاعل معها، هذه الحاجة المهمة والقالة مهمة جدا. نكون مستعدين، دي حاجة قيمة، لأنه لو قررت أنك تستمر تقعد في الدولة اللي أنت مشيت لها أو قررت ومستعد أنك ترجع السودان تبدأ بداية جديدة بالإنت تعلمته، دي حاجة كويسة. وأظن وأتوقع على إنه كثيرين يتعلموا من خلال البيئات المختلفة اللي هم اتجهوا فيها، الشعوب اللي هم قاعدين معاهم، ثقافة مختلفة، بيئة جديدة، سلوك جديد، تعامل جديد، يعني حتى البنيات، حتى المعمار الموجود، في كثير من الحاجات الناس اكتسبتها وكثير من حاجات الناس قدرت إنها تفهمها من خلال تواجدهم في الدول المختلفة. في رسائل تاني من
1: عندنا خميس أيوب بيقول صباح الخيرات وصباح التفاؤل عليكم وعلى جميع القائمين على برنامج راديو سمر. شكرا لك يا صديقنا الغالي خميس. بيقول بالحقيقة الموضوع جميل جدا، هو فعلا من الأشياء التي يعني بتشدنا دائما على اتخاذ القرار أو القرارات في حياتنا، تتوقف عن كيفية إدراك الفهم العميق في الشيء اللي شد الأشياء اللي شدتك إنك تقوم بها. إذا كان في تغيير حياتك بقال بيحتاج أولا فيك أنت شخصيا لأنك تتحمل النتيجة في النهاية إذا كانت سلبية أو إيجابية. وكون شكرا طبعا أكيد بعد كده أنت ما حتقدر تلوم زول، يعني ماذا أقول لك اللي بخوف الناس ذلك أقول لك أنت ما براك شلت يدك شنو طب طبع عينك. لا إحنا بنشجعك عزيزي الغالي أو كل زول بتابعنا بأنه لابد من التغيير ولابد من البدايات. عارف دي ذكرتني بزميلنا الغالي سمعان، دايما مواضيعه عن البدايات الجديدة، ويعني هو من الناس فعلا بدأ بداية جديدة، بدأ ومن هنا بنقول له بداية موفقة يا رب، فيها كل النجاح وكل التوفيق.
0: عندنا موسى إسماعيل بيقول البدايات الجديدة هي خطوات التأكيد والتوازن بين الماضي والحاضر. نعم، لأنه كل البدايات لا تنتهي أو لا تترك الماضي لها خصوصية، لأنه كل البدايات لا تنتهي أو لا تترك الماضي لها خصوصية، لأن الخطوات محتاجة إنك تكون أقوى من أي مرة أنت كنت فيها تدرس الطريقة الجديدة أو البداية أو ما نسميه البدايات التأكيد أو ما نسميه البداية التأكيد. هو قال حاجة مهمة جدا، لأن الخطوات محتاجة إنك تكون أقوى من أي مرة أنت كنت فيها تدرس الطريقة. دي حاجة جميلة، دي إضافة رائع جدا جدا يا صديقنا العزيز، وشكرا لك الأستاذ الغالي موسى. بقول سلامي الأستاذ هيثم أستاذة إيناس، شكرا لك. حبيب إبراهيم بيصبح علينا تاني، وموسى بقول صباح التفاؤل، شكرا لك يا موسى. مها الإمام بتقول البداية الجديدة للخصوصية أو المفترض تكون نسبة لظروف الحرف كل السودان أو جلهم. نعم الرسالة دي قريناها، شكرا لك. عندنا رسالة من قدورة، يا سلام قدورة وتناصر، تحية لك يا رجل، تحية لك صباحية، وحنا مبسوطين لوجودك معنا وحمد الله على السلامة. شكرا لك يا قدورة. بيقول صباح بلدنا الجميل اللي بتحفنا دوما بالبرامج الحلوة، ونتلف متى قدموا البث المباشر والتحمل كل المباشر. بيقول أجمل ناس بطلتكم اللي بتسعد بقدومكم الأستاذ هيثم والأخت الأنيقة إناس، كل شيء قديم بتعشقوا ولك فيه كل الذكريات، أي إن كانت حلوة ولا سيئة. وبيقول وفعلا لما تبدأ شيء جديد هناك وتجد نفسك تتوتر من أي شيء، وبعض لحظات تجد شيء عادي، وفي مقولة بتقول الجديد شيء جديد شديد. وبيقول موضوع جميل، والآن كل سوداني بعد الحرب دي بيقى كل شيء جديد، إن كان في عمل بالشركة أو تجديد منزل الاتدمر. وبيقول عبركم أحيي كل أصدقاء الراديو المتابعين، وعبركم أحيي كل الأهل بقرية الحماداب طبعا والجزيرة، ونبارك ابن الأخ البش مهندس حسام الخطوبة، ألف مبروك يا أخي، مبروكين، يا رب يتمم المرحلة الجاية بالخير، وإن شاء الله يعني الزواج يتم بإذنه تعالى. وبقوة ربنا أتم على خير، وعبركم أحيي كل الطاقم الحلو، وتقبلوا تحيات الزوجة مزاهر والأخت أريج وإسلام، وليكم كل ود واحترامي وتقديري. صديقنا العزيز جدورة أبونا الغالي الزول الجميل، تحية لك وكل الاحترام، وانت بتتابعنا فترة بتغيب مع الظروف والضغوطات بتاعت الحياة، لكن بنشكرك على انه دايما انت معنا. ميسون بتقول صباح الخير يا راديو سمر، الغالين هيثم وإيناس. يوسف فسها بيرجع بقول بداية جديدة، أتوقع محتاج أول اتخاذ قرار وثانيا شجاعة إلى تحقيق القرار في أرض الواقع، وده كلام جميل جدا. عشر دقائق إيناس بتوصلنا عن نهاية الحلقة، ويعني محاورنا شيقة والشوقنا أكثر المستمعين.
1: نعم.
0: المتابعين تفاعلهم الجميل ومشاركاتهم الجميلة. رأيك شنو يعني في السؤال طرحه، أو في ناس شاركت على طول على إنه في أسباب تخلينا، وإنت ذكرت جزء منها في بداية الحلقة، الناس وما أدراك الناس، رأي الناس، شماتة الناس، سؤال الناس، مقارنة الناس، ما قلنا لك زي ما أنت قلت قبل شوية، فهل دي الأسباب الحقيقية فعلا كل زول بيخاف إنه يبدأ بداية جديدة؟
1: مرات أول حاجة كده خلينا أبارك لحسام يا أخي. حبابك يا قدورة وألف مبروك لود أختك تقريبا، هو قال ابن الأخ، فربنا كده يتمم له على خير وبالبركة، وإن شاء الله رب تكون بداية لمرحلة جديدة، بداية موفقة. وحباب كل الناس اللي شاركت معانا والناس اللي

0: قولي هيثم مرات بتكون في جوانا جروح عميقة بتعيقنا في إنه أن إحنا نبدأ بدايات جديدة. الجروح دي ممكن تكون متمثلة في يعني مثلا أكون فقدت زول عزيز علي جدا وكان تأثيره علي تأثير قوي. ممكن يعني في ناس يقول لك يا أخي ده مثلا يكون القدوة لي الزول الملهم الزول اللي علمني مما مش أنا خلاص بقيت واقف وما قادر أعمل أي شيء تاني. فمرات الفقد قاعد يكون مشكلة أو الجروح العميقة برضو مثلا زي يعني البيت اللي تهدم مثلا نقول بأسباب انفصال ولا طلاق تلقى الواحدة تانية ما قادرة تبدأ من أول وجديد يعني كأنما ده بيقال لها يعني وصمة عار بالنسبة لها إنه هي زولة منفصلة أو مطلقة ما قادرة تواجه المجتمع ما قادرة تبدأ بداية جديدة. فمن هنا خلينا يعني ندي رسالة بتاع التشجيع إنه البداية ما محتاجة لزول يكون كامل. ما بالضرورة أنا أكون كامل في علاقاتي كامل في إمكاناتي. بالعكس بالبسيطة فيه أنك أنت ممكن تقدر. حاول عيدي علاقاتك من أول وجديد. أبدي بداية جديدة في بيئة جديدة في منطقة جديدة مع علاقة جديدة تقدري تثبتي فيها وجودك. وأكيد زي ما قلنا بقدرة ربنا تشجع وتشددي أنه الرب ما حيسيبك براكي.
1: عايز أضيف على ذلك بشجع يعني حتى الناس اللي وبالذات يعني الأنيسات بالذات الأخوات بالذات الفتيات اللي طلعا من الحرب وتعرض للاغتصاب ويمكن حصل أي نتيجة كانت إنجاب طفل وأي شيء يعني ما بيدك. في ناس تعرض ممكن لحاجات كثيرة جدا جدا وبيشوفوا إنه خلاص الأمل اتفقد. لا عايز أقول لك إنه في فرصة. ربنا دائما إله البدايات الجديدة. ربنا بدي فرص كثيرة جدا جدا. وعايز أشجعك إنه في سفر الأمثال بيقول لأن الصديق يسقط 7 مرات ويقوم. مهما كانت الخسارة ممكن تكون خسرت مرة لكن ده ما معناه إنك هتخسر كل مرة. ما تخاف عزيزي المستمع ولأنه بيقول ها أنا ذا صانع أمرا جديد الآن ينبت. ما تتذكر الحاجات الماضية وأنسى الماضي الفات. الحاجات كثيرة ممكن تكون مؤلمة بالنسبة لك ممكن تكون صعبة جدا بالنسبة لك. وأيضا بشجع هنا يعني إنه الله بيصنع أمر جديد. ما تخاف من شماتة الناس ما تخاف من رأي الناس وحتى الناس ما حتريحك لو أنت سبته لو أنت وقفته لو أنت عملت الناس ما حتسكت. لكن زي ما قالوا امبارح كيف تكون ناضج رغم رأي الناس رغم كلام الناس هل أنت خايف منه تأخذ هذا القرار. ده قمة النضوج إنك أنت تكون عارف إنه وسط البيئة الغير آمنة دي إنك أنت تكون عندك قرار شخصي قوي جدا جدا. اللي عايز أقوله لك إنه ربنا ما بيعاين زي ما الناس بتعاين. ربنا بيعاين للقلب. ربنا بيعاين الاستعداد بتاعك جوا قلبك وبيعرف نوايا قلبك. ربنا أكتر يعني من إنه الناس تكون مهددة حياتك لكن هو اللي بيضمن حياتك. هو اللي بيرسم هو الرسم طريقك في الكيفية والطريقة اللي أنت ممكن أنت بتفكر فيها. عزيزي المستمع كثيرين وقعوا كثيرين أخطأوا كثيرين يعني عشان يقدر يوصل للنجاح ده ما وصلوا من أول مرة. حتى العلماء حتى المستكشفين حتى الناس اللي احنا بنشوفهم المخترعين الناس دي فشلوا كم مرة. رجال أعمال واحد بيحكي لك الناس المليونير والناس اللي عندهم أموال بيقول لك يا أخي أنا خسرت كم مرة لكن ما استسلمت. فكم بالحالي إنك أنت بس بتحتاج لقرار على إنك تدخل أو تسيب الحاجة دي بتحتاج لإنك أنت تكون أنت إنسان جادي وقادر إنك تأخذ هذا القرار. فالأمر مهم جدا جدا عزيزي المستمع. البداية ما صعبة وما مستحيلة وما تقول إنه ما ممكن. لا أنت بتقدري أنت بتقدر. قد لا يكون أنت الأمر ده طلع من يدك لكن جاء إجباري أو جاء خارج إرادتك اللي ممكن تكون حصل معك في السودان أو حصل معك في السودان.
0: ومرات كمان يا هيثم احنا بنكون يعني محتاجين انه بدايتنا الجديده ماشيين نبنيها ماشيين نبداها دي محتاجيننا زي كانما تكون نسخه من حياتنا الماضيه.

0: مثلا كثيرين يقول لك يا ريت السودان يرجع زي زمان, لو كان زي زمان انا كنت حاسوي وحعمل. هل نحن فعلا محتاجين السودان يرجع زي زمان, ولا محتاجين انه نحن اللي بدايتنا تكون يعني غير اللي كانت؟ ممكن يكون فتحت خير لحاجات كثيرة ما كانت موجودة عندك زمان. انا ما بقول الحرب هي كويسة ولا فيها اي محمدة يعني, لكن نحن ما مستنين الا السودان نرجع زي زمان عشان احنا نقوم نبدا ونسابر ونجتهد, وعشان ما نكون احسن من النسخه اللي احنا عايزين مثلا السودان يرجع لها. لانه الرب يقول شنو, ها انا صانع امرا جديدا. دائما البدايات هي بتكون جديده, ما بتكون تيبيكال او فوتوكوبي من الماضي. فمحتاج البدايات, محتاجه قرار, محتاجه كمان شجاعه عشان ما نقدر ننفذ بها القرار ده. وكمان مرات يا هيثم برضو بنكون الماضي حصل لنا, زي ما أنا قلت مرات بنكون عايشين في ألم ووجع لأنه اتألمنا من الماضي. لكن عايزة أشجعك بقصة برضو من الكتاب المقدس في العهد القديم, يوسف الشاب الجميل صاحب القميص المزركش والأحلام, أخوانه اتعرض لخيانة من أخوانه, بيع وترمى وتسجن, لكن ما قال أنا اتوجعت وأنا اتألمت بس خلونا أنوم في السجن ده وما دار أطلع أشوف العالم برا. لكن بالعكس هو فعلا بدأ بداية جميلة جدا جدا, وقال عبارة يمكن كل زول عايز يبدأ ممكن يشيل, أنتم قصدتم لي شرا ولكن الله قصد به خيرا. فربنا أكيد ما بقصد لك دايما الشر, لكن أعمال ربنا بالنسبة لك هي دايما للخير وأعماله دايما صالحة. عزيزي المستمع وعزيزتي المستمع, ما تخاف من البدايات الجديدة, لكن خط ربنا قدامك وكل شيء حيبقى تمام التمام.
1: إذن عزيزي المستمع في الختام, اتعلم من الماضي لكن ما تسكن فيه. دي دايما عبارة بنقولها كثير جدا جدا, الماضي عنده وظيفة. عايز أقول لك الماضي عنده وظيفة مهمة جدا جدا, يعلمك ما يسوقك لورا. ودي الحاجة المهمة, الماضي مسؤوليته أن يعلمك إنك كيف أنت تمشي لقدام. عايز أسألك أنا اتعلمت شنو؟ مفترض تسأل نفسك السؤال ده, وين أنا غلطة وشنو الحاجة ما مفروض أكررها في البداية الجديدة؟ شنو الحاجة الكويسة المفروض أحتفظ بها؟ ودي أسئلة مهمة جدا. عشان كده عزيزي المستمع كفاك دوران حول هذا الجبل. وفي فيليب بيقول يعني إذ أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. لابد أنه أنا أمتد إلى قدام, لابد أنه أطلع من البؤرة, لابد أطلع من الحتة اللي أنا ماشي فيها. سامح نفسك عن الأخطاء, سامح نفسك عن الغلطات اللي أنت وقعت فيها, وتعلم أنك أنت تبدأ بداية جديدة. ما تدخل الجديدة بنفس عقلية القديمة, قالت إناس العبارة دي قبل شوية, ما تدخل في أي مشروع بنفس العقلية القديمة. مهما كانت, لو أنت فشلت في علاقة ما معناه أنه كل العلاقات فاشلة, لو فشلت في مشروع ما معناه أنه كل المشاريع هتفشل, لو وثقت في شخص غلط ما تقول أنه كل الناس ديل كعبين أو الناس دي ما كويسة. أنسى كل حاجة ممكن تكون صعبة بالنسبة لك وما أخذتك لخطوات جميلة أو حاجات موفقة. الله بيعد لك بداية مختلفة, لكن داير القرار منك. والله ما بيقتحمك, ربنا ما قاعد يقتحم الإنسان, بدي الإنسان الإرادة. أنت داير؟ نعم. ودي الأسئلة كان بيسألها المسيح لكل زول عايز يتشفي, أنت داير؟ نعم يا ابن داود. وفي صرخة بتتم لأنه أنا تعبت من الآن فيه وعانيت من الآن فيه, فالقرار هو قرارك أنك أنت داير تبدأ بداية جديدة شكلها كيف. إذن في الختام خلونا كمان نشكركم, خلينا نحييكم جدا جدا على التفاعل, نشكركم جدا جدا على استمرارية أنكم أنتم معانا لآخر لحظة في رحلتنا الصباحية في موضوع اليوم. رغم أن الجدول يتغير, مفترض الليلة إيناس ورشيدة في الحلقة دي, لكن لظروف صحية للأستاذ رشيدة بنقول لها ألف سلامة لك ونتمنى لك الشفاء العاجل. ولكن يعني زي ما بنقول دائما, احنا سند لبعض, احنا بنشيل بعض, احنا بنقف مع بعض في المواقف المختلفة. فربنا يديكم الصحة والعافية, حتى الشفاء العاجل لأستاذة إيفا وكل أصدقائنا وكل المتابعين في رحلتنا. عندنا مفاجأة عليكم يا إناس وكل المستمعين, ولا شنو في شهر 10؟
0: طبعا أكيد اترقبوا, وزي ما دايما بنقول لكم ادخلوا لصفحة راديو سمر في كل منصات التواصل الاجتماعي, وأكيد حتى حتلاقوا مفاجآت جديدة مجهزة تقريبا من الأسبوع الجاي. خلوكم معانا ودائما مترقبين الجديد ويعني الحاجات المبهرة يعني. فراديو سمر مجهز حاجات جميلة حتحتفلوا معانا وتشاركونا وكمان نفرح مع بعض ونتشارك.
1: تتوقع شنو هي المفاجأة يعني؟ يعني انتوا كده في مخيلتكم شنو هي المفاجأة يعني؟ كده اي زول ينقر احنا عندنا الحتة دي كده انقروا لنا شنو هي المفاجأة حتكون معاكم في شهر 10؟ شكلها كيف لو يعني شاطر كده انقر لنا واكتب لنا في الصفحة بتاعتنا احنا حنشاركك وحتكون صراحة يعني مفاجأة.

0: دكتورة كاميليا، الفراغ ده جاي من وين؟
1: الفراغ اللي بحسبه الإنسان بيكون من جواه، تمام، بيكون ناتج من حاجة بنسميها جوع عاطفي.
0: عشان الكلمة دي أكيد الموضوع كبير، لأنه جوع وعاطفي يعني ما جوع أكل. فخلونا نرجع تاني لدكتورة كاميليا. دكتورة كاميليا، عرفينا بنفسك.
1: أنا كاميليا فاروق، معالجة نفسية أو أخصائي نفسي، وأخت برضو لخمسة أخوات.
0: عاوزين نطلع علينا من هنا ونحن شبعانين مجعانين، ففهمين الجوع العاطفي ده شنو؟
1: طيب، الجوع العاطفي بمعناه البسيط وناس علم النفس عرفوه إنه هو نقص مستمر، أوكي، في حاجات الأساسية، لكن الحاجات العاطفية الأساسية، ما الحاجات المادية. فبيكون الإنسان عنده نقص فيها مستمر. طيب هي شنو الحاجات دي؟ عبارة عن القبول، الاحتواء، الأمان، المحبة أو الحب. فبيكون فيه نقص، الإنسان ما تلبت له المشاعر دي أو ما تلبت له الحاجات العاطفية الأساسية دي. فبعد كده بيحصل جواه فراغ، بيكون في فراغ في الإنسان. فالفراغ ده لو ما تلبى بيخلينا هو نصل للحاجة بتاعت الجوع العاطفي ده، وللأسف ممكن يستمر معنا مدى العمر، أو ممكن لو ما تعالج حتى وهو كبير يستمر معنا لحد من أطفال لحد الناس الكبار.
0: طيب علاماته شنو؟
1: هي علاماته بالضبط هي عكس التعريف. يعني مثلا أنا أقول لك في الأطفال مثلا بنحس إنه الطفل لو ما عنده الأسرة بتاعته ما مشبع، ما قادرة تملى الحتة دي جواه إنه تشبع عاطفيا، مثلا بيكون حساس، بيبكي، وبيكون حاسس بالأمان، ما حاسس بالخطر طول الوقت. هي نفسها بس بتكبر بعد شوية لو بيجي الزول كبير، يعني ممكن تمشي معه وهو صغير لحد ما يبقى زور كبير، ويكون لسه الإحساس بالفراغ ده جواه، والمشاعر دي ما مشبعة، أو ما في زول قدر يشبع عليه. فبيبدأ بتظهر علامات دي عند الناس الكبار، بأنه هو مثلا بيكون دايما في حاجة مستمرة، أنه هو يشوف نفسه في عيون الآخرين أنه هو مقبول، تمام؟ فبيعمل أي شيء عشان يرضي الناس التانيين. بيكون عنده مثلا حساسية مفردة للرفض أو لعدم القبول أو لكلمة لا. يعني أنت بتلقي الزول لو قلت له لا ممكن ينفعل، مع أنه الموضوع ما بيستاهل أنه هو ينفعل الانفعال ده. فالمشكلة ما بيبقى في كلمة لا، المشكلة بيبقى أنه في الشخص ده جواه مش جوع عاطفي. فاللا دي أو الرفض ده بيعمل له مشكلة كبيرة، وبيديه إحساس بعدم الأمان، وبيخليه هو ما حاسس أنه هو متزن. تاني حاجة بيظهر أنه هو ممكن الزول ده يحس أنه هو ما كفاية للطرف الآخر، أو ما كفاية في البيت، أو ما كفاية في المجتمع. فبيهلك روحه بحيث إنه هو ينال الكفاية دي أو يشبع نفسه بالحاجة دي، وبيهلك روحه، بيقدم أكتر من اللازم، زي ما قلت فعلا بيستنزف روحه عشان الآخرين، عشان بس ينال الاستحسان.
0: لو وقعت في علاقة مع شخصية زي دي كارثة،
1: يا لأنه واحد من الأسباب برضو أو العلامات اللي بتشوفيها عند الزول اللي عنده جوع عاطفي وهو كبير، إنه بيكون سريع التعلق في العلاقات. يعني تعرف على زول الليلة، بكرة بعد بكرة بعد أسبوع خلاص بالنسبة له ده. يعني فهمتي؟ لو صحبتك أو صحبه، ولا المهم، لا بيتعلق مع بالناس سريع، بيأثر في العلاقات الحاجة دي.
0: من إحنا الكلام اللي دي بتضوالي بتدخلها في غيرة، تلقى في واحد كده بغير على أصحابه،
1: أيوة بالضبط. بيكون ما عايز يخليه يعرف ناس تانيين، ما عايز يخليه يمشي يعمل أي برامج مع ناس تانيين. بحس إنه لو صاحبه ده مثلا مشى مع دفعة تانية أو ناس تانيين أو كده، لا بالنسبة خاصة ما بحبه، ما عايزه، ما بتاع. رغم إنه داك عنده حياته قادر يفصل يعني بين ده، ما معناته إنه هو ما بحبك أو ما عايزك تكون صاحبه أو كده، لكن عشان زي ما قلتك التعلق يعني الشديد بالشخص ده، دي واحدة من الأسباب بتاعت الجوع.
0: ده الهوس؟
1: ممكن ما هوس شديد، وممكن يصل لمرحلة الهوس، لكن ما هوس. بس المشكلة الأساسية هنا بتبقى في إنه الزول ده جواه فراغ كبير، فهو عايز يملى الحتة دي بالطريقة دي، وما عارف يعمل شنو.
0: لو زول عنده جوع عاطفي يكون عامل زي الأخطبوط كده، كعده كم دراع ممكن يمدها في الأسرة، كأم مع أولاده، يبقى غيد للزوج، يبقى غيد للأصحاب، يبقى أعالجه كيف؟ أو مش أعالج كيف، أتعامل مع الشخصية دي أنا كيف، أنا لو اصطدمت بالشخصية زي دي أتعامل معها كيف.
1: هو أنك أنت تكوني واعية وأنك أنت تصل لمرحلة أنه تعرفيه أنه هو عنده فراغ عاطفي، ما كده حليت المشكلة.
0: أقول لك
1: لأنه ما كل الناس بتقدر تحدد. إحنا طوالي بنحكم على الشخص. مثلا ليلى أنا تعرفت على شخص كانت بيت أو كان مثلا ولد أو أي حاجة، وفجأة حسيت إن الزول ده متعلق بي شديد. أنا بنزعج من التعلق ده، فهمت؟ فببدأ أصدر عليه أحكام، ما برجع لفكرة إنه لا هو ممكن يكون عنده جوع عاطفي، أو مثلا هو ما كان حاسس بالأمان وهو صغير، أو هو مثلا لا، ما في زول بيفكر كده. الطبيعي ما بيفكر كده، إحنا بنفكر بس في النتيجة اللي هو أو الحاجة اللي بيطلع علينا، والحاجة دي لما تأثر فيني أنا ببدأ بطلق عليه أحكام. لكن لو أنا وصلت أصلا مرحلة إنه، وطبعا دي ما كل الناس بتقدر تصلها، لأنه عشان أنا أغوص في جوا الشخص ده وأصل للمرحلة إنه هو جوع عاطفي ده معناته أنت بتكون إنسان مختص صراحة.
0: أيوة ما أيوة مستحيل.
1: أيوة أنا أيوة أنا إنسان الطبيعي، ما لأنه الإنسان الطبيعي بس بياخذ الرياكشن بتاعه، ويا انزعج يا حس إنه في حاجة غلط.
0: الجوع العاطفي ده ممكن برضو يتورس؟
1: لا، هو الجوع العاطفي ده ما اضطراب، وما يعني ما ما ما حاجة بتتورس. أوكي، الجوع العاطفي ده اللي هو زي ما قلنا هو بس نقص احتياجات عاطفية أساسية. يعني شنو؟ يعني مثلا أنت في البيت، أنت أبوك وأمك ما قدموا لك العاطفة الكفاية، ما حبوك كفاية، أو ممكن يكونوا حبوك بس هو مشكلة في التعبير أو تقديم الحب بطريقة شنو واضحة أنك أنت تستوعبها، أنك أنت تعيشها، وأنك أنت تلمسها. تمام، ما حنقول أبانا ما بحبونا، كل الأباء بحبوا الأبناء، تمام، لكن الطريقة اللي بيعبروا بها عن الحب هي دي بتصل شنو مرحلة يا جو عاطفي يا دفء عاطفي. تمام، لو أنا مسكتك أي أم حتقول لي أنا بحب أولادي، لكن لو سألت الولد أمك قلت لك أنا بحبك حتقول لك لا.
0: أيوة
1: تمام. الأب نفس الحكاية، الأب بالنسبة لأنه هو بحب أولادهم بيجتهد بيشتغل بيجيب قروش بيجيب أكل بيتأكل، لكن هل هو قاعد معاهم بعد الشغل ويتكلم وعرف احتياجاتهم وطبطب عليهم واخدهم بالأحضان وظهر حياته بنفتكرها ده ضعف. فهمتي؟ فالمشكلة ما في إنه هم ما بيحبوهم أو إنه هو ده اضطراب أو مرض، المشكلة في إنه هي عدم تعبير عن المحبة بس، وإنه أنا ما بحس إنه أنا ما مقبول في الأسرة لأنه ما في زول بيطبطب علي، ما في زول بيحضني، ما في زول بيقول لي كلمة حلوة.
0: طيب أنا ممكن أدركها جوا نفسي وأبدأ رحلة شفاء مع نفسي، ولا لازم أكون في تدخل من برا؟
1: لو أنت من الناس المطلعين ومثقفين وبيحاولوا يفتشوا أو كده، ممكن تعرف نفسك إنك أنت عندك فراغ عاطفي أو جوع عاطفي جواك. سهلة جدا إن هي تتعرف لو أنت بس قارنت الحاجات اللي أنت بتحس بها أو الاحتياجات اللي أنت عايزة، تمام، وحددتها، ممكن عادي تعرف نفسك انت عايز شنو. انك انت تشبعها اوقات كتير بيكون صعب شوية، كبراك اللي لانه في النهاية انا بحتاج للناس احس انه هو انه انا مقبول في وسط مجموعة، فانا ما بقدر اكون مقبول براي، صح؟ القبول هو انه ناس معاي بتقبلني، لكن انه انا احب نفسي واقبل نفسي واتعامل مع نفسي انا كشخص مستقل بيكون ده جزء من الحل او جزء من العلاج بتاعي.
0: انا قصدي انه برضو انا ممكن اخد حدود في علاقاتي، مثلا اقول لا انا الليله قابلت الدكتوره كاميليا دي انا تعلقت معها شديد، لا النقطه دي لا فيها أيوة فيها أيوة خلل أيوة. اقوم انا من نفسي كده اخد نقطه الليله انا ما حتصل عليها، الليلة أنا ممكن أقعد يومين ما أرد عليها، أعدي المساري
1: ممكن. أيوة كده أنت بتعدل في سلوكك، أيوة بتعدل في سلوكك اللي هو بيخليك أنك تتعلقي بالناس الآخرين، أيوة تعرفي تعمل حدود.
0: طيب الجوع العاطفي ممكن يكون بس بالأشخاص، ولا ممكن يكون يعني إملى لي الفراغ الجواي أي حاجة تانية؟
1: ممكن أيوة، يعني لو أنت ما قدرتي تلقي أشخاص مثلا أو ناس حتى من أنت صغيرة أو أنت كبير مثلا يعبوا الفراغ اللي جواك ده، لو ما تملى بعد كده بيبقى المشكلة بتلجأ أنت لطرق تانية ووسائل تانية اللي هي تحاول تعبي الفراغ ده، غير مثلا ما هنقول بطريقه سلبيه مثلا ادمانات، لكن ممكن ان تشتغل بزياده برضو ادمان العمل رجعنا له، ايوه تشتغل بزياده وتتصرف او تكون انسان عصبي شديد او كده، فيعني هي بتاثر في علاقاتك، بتاثر في يعني
0: حاليا التربيه بقت ما هي انه نخلف عيل ونأكله ونلبسه ونشربه ومفتكرين دي التربيه، ففي تربيه وفي تنشئه وفي خطيه كده على الترابيزه واشرحها لنا.
1: شوفي، هي انا اقول لك حاجه، انك انت تربي ما بشرط تكون انت ام، البيولوجي يعني الزول الولد ده. ليه؟ لأنه الحتة دي بالذات ممكن يشبع عليك أي شخص لكن عارف يقدم لك الحب ده، فهمت؟ ليه؟ لأنه أنا لو حاسة أنا عندي أم ولدتني وما قدرت تحبني بالطريقة الواضحة دي وبالطريقة أنا أفهمها وبالطريقة أنا يعني أنا كطفل مثلا أعيش وأحس أنه بسمع كلمات كويسة في البيت، ما برمي أضاني برا لناس تانيين، أي زول ممكن يكون بديل بالنسبة لي. ليه؟ لأنه أنا في حاجة أمي ما قادرة تصل تعبيها لي أو أبوي ما قادر يصل يعبيها لي، فأي زول تاني بيكون محل أمي في الحتة دي، فهمت؟ فالتربية بتأثر طبعا. لو كان الأم قاسية أو الأب قاسي شديد فبتطلع أطفال أو بتطلع جيل أو بتطلع عيال في البيت سريعين التعلق بالناس البرة جدا، وبتزاد من كلمة واحدة ممكن كلمة حنينة كلمة طبطبة أي حاجة، فبيشوف الحياة التانية دي غريبة إنه أنت كيف أمك بتحضنك، أنت مثلا أو كيف بتتونس مع أبوك عادي كده بالهزار وبتبتسم وتضحك. أيوة إحنا ما عندنا الجودة في البيت، فدي بتبقى مشكلة كبيرة. فعشان كده لازم نرجع للأسرة في الموضوع ده من البداية.
0: تدخل الأهل عنده دور، تدخل الأهل بالطريقة السلبية، يعني تعرف أن إحنا عندنا حكاية العم والخال والكلام لا أعمل كده ما تعمل كده. أطفالنا حاليا بيقوموا مشتتين مثلا في بيوت، اختلاف البيئة، يعني حاليا في اختلاف للبيئة كتير ممكن برضو يسبب فراغ جوا الإنسان. فجأة تلقى نفسك تتخطيت أنت من بيئة لبيئة، نحن في ظروف بتاعت حرب، فجأة كده اتفتحت بوابات واتفتحت مجتمعات ولا بتاعتنا ولا ثقافتنا، فده ممكن يعمل اضطراب للأطفال وحتى نحن الناس كبار.
1: لو أنا أصلا جاي من بيت أو جاي من حتة أنا مشبع فيها عاطفيا وأنا مبسوطة وأنا حاسة بالأمان وما كده، ما بيفرق معي الحتة اللي أنا موجودة فيها، لكن بيفرق لو أنا أصلا ما وصل للمرحلة دي. لو أنا ما وصل للمرحلة دي بعد كده كل دي بتبقى أسباب ومشتتات وبتبقى ضغط علي أنا زيادة، فبيظهر بعد كده في السلوك بتاعي. فالأهل هم العنصر الأساسي في إنه الحتة دي تشبع أو لا.
0: بدنا نقول على دي مشكلة أسرية. يعني ما محتاجة لها عوامل من برا.
1: كل منين أنا بناشد كل الأهل كل الأم كل الأخوات إنه هم يفتشوا على الحاجات دي في البيت ويعني يتكلموا مع أولادهم يحسسون بالمحبة وبالقبول وبكده.
0: دي بترجعنا لقوة الكلمة اللي ربنا تكلم عنها، إنه الكلمة ممكن تحيي ممكن تموت، بكلامك ده الكلمة ممكن تسبب جوع عاطفي جوا الطفل وممكن تشبعه وطلع منه إنسان سوي.
1: شوفي لما ربنا خلق المرأة وخلاها إن هي تبقى أم خط جواها غريزة، أنا مثلا أنا كواحدة ما متجوزة ما ححسها. يعني بيقولوا الأمهات ممكن يمشوا خشم الأسد ويجيبوا ولدهم منه. ليه؟ لأنه خط جواها كل الحب ده عشان هي تنقله الأولادة. تمام. فلو هي ما نقلته الأولادة هنا العيال بيحيجيبوا الحب من وين؟ حيجيبوا الأمان من وين؟ حيجيبوا الاحتواء من وين؟ ما حيحسوا به، فهمتيني؟ فربنا من البداية خلق الحاجة دي إن هي تتنقل من جيل لجيل، تتنقل من الأم للأولاد، الأولاد بعد كده بيقدروا ينقلوا للأولاد. دي الطبيعة الطبيعية، يعني الحاجة الطبيعية ربنا خلقنا بها. لكن لما أنت تحتفظ بالحاجة دي جواك ما تعبر بيها تمسكيها لنفسك ما ده، فبتولد الفراغ ده جوا الطفل ده. الطفل ده بعد كده بينقلوا، بعدين لما يكبر بينقلوا،
0: تبقى سلسلة ما شاء الله.
1: أيوة جيل ورا جيل ماشيين احنا في الفراغات
0: فاضين من جوا. دكتورة كاميلي أنا مبسوطة جدا جدا بالكلام اللي انت بتقوليه، يعني بحس انه كل كلمه فعلا لها وزنها، بتفتح باب وتمشينا خطوه لقدام. يا اخوان اللي بتحضروا خلونا، انا كل مره بحب من كلام دكتوره كاميليا اخذ نقطه، افتحوا خشمكم ده وتكلموا، قولوا كلام حلو، محتاجين نشبع بعض بكلمات جميله، كلمات فيها محبه، كلمات بتقوي. ما عيب انه تقول لي زول انا بحبك، ما عيب تقول لي زول انت جميل، ما عيب تقول لي زول شكرا انك انت وقفت معي. ولحد ما الاقيكم في خطوه لقدام، اخذوا قرار انه تمشوا خطوه لقدام في علاقاتكم. وسلام.

0: الرؤيا الأصحاح العاشر. ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء لابسا سحابة وعلى رأسه قوس قزح، وجهه كالشمس ورجلاه كعمودين من نار، وفي يده كتاب صغير مفتوح، ووضع رجله اليمنى على البحر والشمال على البر، وصرخ صرخة عظيمة كزئير الأسد. فلما صرخ ردت الرعود السبعة بأصواتها، فلما ردت الرعود السبعة تهيأت للكتابة، لكني سمعت صوتا من السماء يقول لي:
1: لا تكتب ما قالته الرعود السبعة، بل احتفظ به سرا.
0: والملاك الذي رأيته واقفا على البحر والبر رفع يده اليمنى نحو السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين خالق السماء وما فيه.

0: سيكون مرا في معدتك، لكنه في فمك يكون حلوا كالعسل.
1: فأخذت الكتاب الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان حلوا كالعسل في فمي، لكن بعدما أكلته كان مرا في معدتي. ثم قيل لي:
2: يجب أن تتنبأ مرة أخرى عن كثير من الشعوب والأمم واللغات والملوك،

فأجابني من الرحب. الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي باسم الرب أبيدهم، أحاطوا بي واكتنفوني باسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي مثل النحل انطفأوا كنار الشوك باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني، قوتي وترنمي الرب وقد صار لي خلاصاً.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. بخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.
1: صباح الخير لكل الناس اللي بتحضرنا وكل الناس اللي بتسمعنا. مبسوطين جدا جدا جدا نكون معاكم الليلة في الصباح الجميل الحلو ده، وطبعا سعيدين كل السعادة انه حنتونس معاكم مرة اخرى، ودايما يعني كل مرة بنتونس معاكم دي بتكون فرصة جميلة جدا جدا جدا يا جماعة. وطبعا يا اخواننا معانا اخوتنا الغالية جدا علينا اللي انتم بتحبوها جدا جدا جدا جدا طبعا، وصديقة الراديو، الصديقة الصدوقة للراديو، ألا ولا هي دلال عبد العزيز. دلال عادي جدا،
2: دلال عادي.
1: صباح الخير يا دلال.
2: يا صباح النور يا جماعة، أنا مشتاقة لكم ومشتاقة للراديو، يعني الوقت اللي بقضيه هنا أو كل صباح اثنين. اليوم أنا ما بحبه، وإنتوا عارفين أنا ما بحب يوم الاثنين، لكن أنا بحب الوقت اللي إحنا بنقضيه هنا كلنا مع بعض، وعادة يعني بنتكلم وبنحكي وناخد وندي، والدنيا بتكون حلوه وظابطه، وبنترك لبعض حاجات جميله في صباح الاثنين اللي احنا ما بنحبه. يعني حاجه تبسطنا لغايه نهايه اليوم يعني عموما. فكيف انتوا؟ كيف احوالكم؟ طمنونا عليكم، كيف كان اسبوعكم؟ كيف كانت سنتكم او الشهر الفات؟
1: الشهر الفات
2: يعني هي سنه ما لسه بدري. فشنو يعني؟ ورونا الحاصل شنو، طمنونا عليكم يعني، واحنا حنوريكم احنا حاصل لنا شنو. عادي
1: اوكي. يلا كذا احكي لنا انت حصل معك شنو. يا جماعة يعني دلال دي صراحة للأمانة لما تقول هي فعلا ما بتحب يوم الاثنين، يعني معزورة.
2: يوم الاثنين ما بيحبني
1: يعني، هو ما بيحبك وانت ما بتحبني.
2: الاثنين احنا علاقتنا علاقتنا التوكسيك شوي.
1: اوكي.
2: فيعني وانا طلعت في زمن معقول اللي مفروض اصل به يعني، وركبتك مواصلات في زمن كويس، ولقيت اوكي الدنيا حلوة. شكرا. وصلت في اللي هو ركبت في زمن كويس، ده الزمن الطبيعي اللي انا ممكن اركب فيه يعني. بس اللي حصل انه وقفنا بتاع المرور، وقفنا حاجه بتاعت 10 ربع ساعه كده، وانا قاعده افكر ليه انا صحيت اصلا الصباح ده وقررت اجي ليه. فكانت الدنيا ما حلوه شديد.
1: اوكي.
2: وبعد ما وقفنا يعني هو ماشي بكل البطء في الدنيا، كانه ما وراه ولا قدامه. فاحنا ماشيين بكل البطء في الدنيا ووقفنا زياده، ولما انا نزلت خلاص اوكي قلت خلاص انا وصلت وحامشي، لقيت انه الشارع قاعدين يصلحوا فيه، فاضطريت اخذ شارع انا ما بعرفه وانا ماشيه، وقاعده اقول يا رب يكون اقرب شارع للمكان اللي انا مفروض اصله.
1: حلالك صبحي
2: يا جماعه. انا ما بحب يوم الاثنين خالص، لانه بس بتحصل حاجات غريبه كده، وانا انا مستغرب هسه، لغايه هسه انا متمسكه برباطه جأشي وما ما ما
1: منهرتي
2: وما انهرته وما
1: صح.
2: يس
1: صديقي، يعني صراحه يا اختنا العزيزه نعتذر لك بالنيابه عن يوم الاثنين وبالنيابه عن كل حاجه تحصل في يوم الاثنين، لكن يعني عموما كويس انك وصلتي بالسلامه الحمد لله، دي اهم حاجه. وكده ورينا اسبوعك الفات كان عامل كيف.
2: هو كان ده ثاني اسبوع لي او اخر اسبوع لي في الاجازه.
1: اوكي.
2: فالمفروض انا استعد نفسيا وذهنيا لاني ارجع الشغل ثاني.
1: أوكي.
2: وهي ما حاجة جميلة.
1: أوكي.
2: فقاعدة أفكر في يومي في الشغل وحيكون عامل كيف، وتاني حارجع للدوام إنه أنا أصحى في زمن أنوم في زمن، فكانت حاجة ما جميلة شديد. وكنت بحضر برضو حاجات الشغل المفروض، وأنا ما عملت ثلاثة أرباع الحاجات، يمكن ما عملت الربع ده ذاته، لكن الدنيا مشت.
1: أوكي.
2: يعني بس تجهيزات نفسيا.
1: سوري يا أختها.
2: It's okay. وأنتي ماذا فعلتي؟
1: صدقيني يا أخي، يعني أنا عملت شنو الأسبوع الفات؟ بحاول طبعا أتذكر، حس أنا عملت شنو صار الأسبوع الفات لأنه زول بنسى للأمانة. لكن يعني الأسبوع الفات صدقيني كان كويس، تخيلي يعني كان كويس. هو بس كان يعني فيه كذا حاجة يعني للأمانة، يعني كان عندنا تصويرات هنا وعندنا حاجات بنعملها وبنجهزها، كان عندنا حاجات كثيرة صدقني. تخيلي كده، دقيقة أي، كان عندنا تصويرات، كان عندنا يوم للأمانة قضيناه حلو مع ناس الشغل، مشينا قضينا يوم كده لذيذ سوا. وياهو يعني كان بس ضاغط شوية، يعني ضاغط بسبب إنه التصوير ده طبعا بيكون يوم تصوير، ده بيكون يوم متعب شوية يعني. فبس امبارح أصلا يعني ما بعرف اتأخرنا شديد، فبس كان عندنا يوم تصوير كده طويل شوية. فبس يعني، لكن يعني كان لذيذ يعني برضو، يعني كان فيه حاجات لذيذة،
2: كان على استنزاف يعني، كان
1: يعني ما كان بس عبارة عن حاجة ضاغطة، يعني كان في جانب لذيذ وكان في جانب ضاغط، في الاثنين مع بعض بيعملوا حاجة كويسة
2: كويس
1: يعني.
2: لا لا احنا انجزنا مع بعض
1: يعني. صراحة نشكر الله. وطبعا يا جماعة لازم ولا بد انه تعملوا نفس الحاجة احنا عملناها، تعملوها برضو تكتبوها لنا في الكومنتات انه يا اخي اسبوعكم كان ماشي كيف وكنتوا عاملين كيف. و انا شايف حاليا في ناس قاعد تحضرنا يا دلال، لكن ما قاعدين يكتبوا لنا الحاصل شنو يا
2: لماذا جماعة.
1: لماذا انتوا بتحضرونا وما قاعد تكتبوا لنا؟ يا ريت الناس الحاليين بتحضرنا تكتب لنا، تقول لنا هاي صباح الخير. واحنا طبعا يعني اللايف ده يا جماعه هو لايف ليه؟ لايف عشان الناس تتفاعل، عشان الناس تكتب كومنتاتها وتكتب آراءها وتقول الحاجه اللي هي نفسها تقولها. فيا ريت الناس الحاليين بيحضرونا، يا ريت ان هم يكونوا بيكتبوا لنا. لكن يا دلال كده، أول انطباع لما قريتي العنوان بتاع الحلقة اللي هو اتغيرنا ولا تعودنا، أول حاجة جات في بالك شنو؟
2: كلامي حيكون كتير شديد في ال... في في, ال... في الموضوع ده فده أول انطباع بالفعل، إنه أنا كلامي حيكون كتير لأنه أوكي. يعني دي حاجة أنا بالفعل
1: بعيشها
2: وبعاني منها، وإنه إنه أطلع منها ما أسهل حاجة.
1: أوكي.
2: والزول محتاج مساعدة عشان يطلع منها، ما ودي ما حاجة سهلة عليه، لأنه يعني أنا شخصيا ما بتحب تعتمد على زول. فإنه أنا أحاول أعمل حاجة مفروض أنا أطلب فيها مساعدة ما أسهل حاجة. فالموضوع جاب أفكار كثيرة يعني، وقت الحرب، قبل الحرب، وهسه بعد الحرب، فاهم؟ الحاجات كلها مربطة، ومشاعر كثيرة وذكريات وحاجات أنت ما المفروض تكوني بتتذكريها حاليا. فيعني إنه موضوع حساس بالنسبة لي على الأقل.
1: بتفق معاكي جدا يعني، لأنه هو بجد الموضوع ده لما تيجي تواجهي فيه نفسك حتلقي إنه يعني مرات إحنا يعني أنا مقتنعة بنظرية اللي هي بتاعت إنه أنت بتخلق شكل لنفسك اللي أنت عاوز توصل له، تمام؟ حاجة حابة توصل لها، فبتخلق شكل لنفسك وبتعيش جوا الشكل ده، لكن ده ما تغيير حقيقي، ده بس مجرد انك انت بتعيش في جوه الشكل ده، تمام؟ فلما بتقول انه انت مع الزمن حتتعود على الشكل ده وحتتعود على الشخصيه اللي انا شكلتها لنفسي دي، فتلقائيا انا حبقى بعد كده الانسان ده، نظام انه ده كده انا بوصل للتغيير. بس في الحقيقه انك انت خلقت لنفسك صوره وشكل وانت عشت جواه وبتقنع نفسك انك انت قاعد تعيش الحاجه اللي انت عاوز تتغير ليها، بس في الحقيقه انك انت ما قاعد تعيش الحاجه دي، لانه انت قاعد تتعود على حاجه معينه بتحاول تعود نفسك عليها على اساس انه توصل للتغيير اللي انت عاوز توصل له. فالحته دي للامانه هي حته حساسه شديد، لانه التغيير نفسه مرات احنا ما بنكون فاهمين احنا كيف نتغير اصلا، عرفتي؟ يعني احنا ما فاهمين بجد نوصل اصلا للتغيير كيف، نوصل للحته اللي هي احنا عاوزين نوصل لها دي. هل أنا قاعد أحاول أتقمص الحياة أنا عاوز أتغير لها، ولا أنا فعلا اتغيرتها؟ هل أنا بحاول فعلا أعيش الشكل ده، ولا أنا يعني بصنع لنفسي شكل ومع الزمن ومع التعويض النظام أنا أبقاه، فاهم حاجة؟ فأنا بحس إنه الحتة دي حتة حساسة، وحتة للأمانة يعني هي ممكن تكون ما قاعدين نعرف نقول لنفسنا بصريحة العبارة، بس اللي لدينا نقول نفسنا بصريحة العبارة.
2: هنحاول بقدر الإمكان نفضح نفسنا، لأنه بين كل حاجة من ديل في شعراية، في يعني الفرق بسيط شديد وسهل شديد على الواحد إنه هو يحصل له لبس أو يتلخبط وما يعرف هو بيعمل في شنو بالضبط. وكوننا إحنا ناس يعني للأسف عايشين ترومات ولغاية هسه الواحد بيعاني منها، فأوقات كثيرة ما بنعرف نفرق ولا نعرف إحنا نتصرف، لأن إحنا ما عارفين إحنا حاسين بشنو أو إحنا مارين بشنو بالضبط حالياً. فيا جماعة يعني الموضوع حساس لأن إحنا الاثنين مبدئيا
1: صح.
2: وأنا يعني ما نفسي هو يكون حساس أو بيأذي زول، لكن نحاول مع بعض إن إحنا نفهم الحاجة دي بجد نفهمها، لأنه بناء على كده إحنا حنعرف نتصرف، حنعرف كيف يكون ردة فعلنا بعد كده، وممكن برضو نلقى مساعدة ونلقى حل للأمور دي.
1: صح، دي حقيقة. بنسلم على أختنا إيفا. إيفا مطر، يعني إيفا يعني حقيقي شكرا كثير أنك أنت دخلت لنا أول واحد تكتب لنا كومنت. بتقول صباحكم ورد وبركة، صباح النور عليك يا إيفا، مبسوطين جدا أنك أنت معنا. وطبعا يا إيفا يعني إحنا أول حاجة بنعملها أنه بنشارك بأخبارنا وبالحاصل معنا وكذا، فحابين أنك تشاركينا بأخبارك والحاصل معاك برضو، وكمان عاوزينك تشاركينا برأيك في الموضوع. إحنا دخلنا يعتبر هبشنا في الموضوع لكن لسه ما دخلنا في العميق يعني، ولكن منتظرين إنه الناس كمان تكون بتكتب لنا وتتفاعل معنا عشان نكون بنتكلم مع بعض في الموضوع ده، وأي زول يكون بيشارك وجهة نظره، لأنه الأمانة هو موضوع فعلا حساس زي ما قالت دلال، وموضوع فعلا إحنا بحتاج مننا إنه نكون يعني بنتكلم فيه بحرية أو بنتكلم فيه بانفتاح أكثر، لأنه ما محتاج مننا نكون أبدا بنغطغط ولا بندسدس ولا أي حاجة. عاوزين نحن نكون بنتكلم بكل الانفتاح في الحياة، فحابين كمان تكونوا أنتوا بتشاركونا برأيكم في الموضوع ده. في وليد بيقول صباح صباح ضاحك وردا وزهرا، صباح ينطق ينطق الأفواه شعرا، صباح أحبة جادوا علينا ببسمات تحل الكون فجرا، نسيمات الصباح تجي منهم تفوح محبة تفوح عطرا، صباح الورد والأحبة، صباح الخير سلاما وحبا لمن يفعلون المعروف دون انتظار الشكر، لمن يراعون كلامهم خشية أن يجرح أحد ما، لمن كانوا في الشدة عون وفي الرخاء رفاق، سلام لمن صان الود وحفظ الوصل، لا يغيره تقلب المزاج ولا شدة الظروف، سلاما للمسالمين الذين يزرعون وردا في القلوب إن استطاعوا، وإن عجزوا يمرون مرور الكرام لا يقطفون، سلاما على من ناديناهم بالروح فردوا علينا بالقلب وهمسوا لنا كلنا، سلاما سلاما لأرواح تجملت الحياة بهم، يسعد صباحكم أحبتي، صباح القلوب الجميلة، صباح الورد، صباحكم معطر برائحة الورد، صباح الخير والسعادة، صباح الورد. يا سلام يا
2: وليد.
1: أوكي يا وليد، شكرا كثير. دائما وليد بيكتب لنا أشعار جميلة كده، شكرا لك كثير. ممكن أكون ما عرفت أقرأ كويس، لكن يعني كلام عربي تقيل يعني.
2: عربي تقيل شديد. عربي تقيل شديد. يعني في وقت زي ده الصباح ساعة 10 أو حاجة ولا 11 وحاجة يكتب لك شعر في يوم الاثنين،
1: صعب
2: صعب شديد علي إنه أنا ذاته يعني أستوعبه، لكن
1: الكلام
2: يعني كويس. حبيت السلام اللي أنا حصلت عليه في اليوم
1: في
2: ده
1: داتك.
2: وفي الرسالة دي بعد الآن مرت به، فشكرا شديد يا وليد، ادتني طاقة إيجابية وطاقة حلوة كده. صباح الخير عليك برضو.
1: في آدم بشير بيقول صباح النور والسعادة، تحياتي لكم الأختين العزيزتين، بيكم منورين بكل الصباحات الطيبة. يا سلام يا آدم، مبسوطين بك جدا جدا جدا. طبعا ده زولنا شديد يا أخي آدم، ده صديقنا الصدوق. مبسوطين بك جدا جدا يا آدم. حيسة، حيسة قاعد حضرنا يا حيسة، بيقول قول لنا هاي السلام عليكم أي حاجة كده، بس اكتب لنا أي شيء. طيب يا دلال،
2: قولي لي يا انجي،
1: شنو الحاجات اللي بتشوفيها انه هي بتغيرنا؟ عشان احنا نمسك واحده واحده يعني، فاهمه اللي هو نمسك التغيير ونمسك التعود.
2: في شنو ما ممكن يغيرك؟
1: على قولك
2: يعني انت طلعت من مرحله المراهقه، مش المراهقه، من مرحله الطفوله دي كل شيء تغير اصلا يعني. الدنيا ما احسن حاجه، لكن انا يعني خطرت على بالي كم حاجه، ويعني نفسي اكون بتكلم فيها للتوضيح الاكثر. يعني هي ما حتغطي، احتمال كبير ما تغطي لنا كل الاسباب، لكن أوكي. دي الاسباب اللي انا قدرت افكر فيها حاليا. فمن اكثر الحاجات اللي غيرتني انا شخصيا، متاكده حتغير كل زول، الوجع.
1: اوكي،
2: مهما كان نوعه، لو مرض، لو فقدان زول، لو خذلان، لو خيانه، لو طلاق، لو لو لو لو كل انواع الوجع ممكن بجد الواحد يتخيلها هي بتغير فيك حاجة. وكحاجة أو كتجربة أنا شخصية مرت بها، الوجع بتاعي في الفترة دي كان مرض، المرض استمر أكتر من سنة تحديدا 3 سنين، ونتج عنه قولون عصبي في النهاية.
1: أوكي.
2: فالوجع بيكون بيجيك فجأة مثلا، اللي هو جرح أو اللي هو جرح فعليا يعني، أو مرض اللي هو حاجة بسيطة في وقت معين، هي بتخليك فترة تكون متضايق، بس بعد كده بترجع عادي. يعني ما بيحصل لك تغيير في سلوك، تغيير في ردة فعل، تغيير في كده، لا. يعني هو بيكون بس وجع فترة معينة، لكن الوجع اللي بيكون لفترة طويلة اللي هو بشهور بالسنين، ده بيغير حتى الكيمياء بتاعت مخك. يعني الدراسات بتقول انه حتى الطريقة اللي بتفكر بها عقلك بتخليك انت سلوكيا تتغير، انك ردات فعلك ما حتبقى نفس الحاجة، او فعلك في الاول ذاته ما حيكون نفس الطريقة اللي انت متعود عليها. فمهم جدا انت تكون مركز انت حصل لك شنو بالضبط، عشان تعرف كيف حتتصرف بناء على الحاجة دي. ففي الوجع المزمن حق المرض اللي انا كنت فيه، حتى الكيمياء بتاعت مخي اتغيرت، ونتجت عنها حاجات انا ذاتي في الوقت ده ما كنت فاهمها، لكن ده هسه قاعده اتعلم عنها او بعرفها، والمفروض انا يعني اتيك اكشن، اخذ خطوه عشان انا اصلح الدنيا. وحتى الحاجه دي صعبه لانه انا اتغيرت، كيمياء مخي اتغيرت، تصرفاتي اتغيرت، ردات فعلي اتغيرت، سلوكي في العموم اتغير. فعشان انا اعمل حاجه على الاقل بتشبه شخصيتي القديمه هو صعب حاليا. فاول حاجه ممكن اقول عليها، ممكن هي بتخلينا نتغير، الوجع في الحياه عموما. تاني حاجه الناس، وممكن الناس تكون سبب كتير كبير جدا واوقات كثيره جدا في وجع اللي حصل لنا. افعالهم، ردات افعالهم، ده بيكون كلاما وفعلا من الحاجات اللي ممكن نلقاها يعني منهم. الناس دي ممكن يكونوا ناس بيتنا، أسرتك، أهلك، الناس اللي معك في الشغل، الناس اللي بتقام في حياتك عموما، أصحابك، أخوانك. فأنا ما عايز أقول لزول أقطع علاقتك بفلان، لكن
1: صح
2: لازم نرسم حدودنا، وحنجي لنقاط الحل بعدين. لكن عموما لازم نتعرف إنه بجد إحنا مشكلتنا مع الزول ده شنو، ما هو الزول، الزول ما هو المشكلة دائما، لكن
3: في جانب في الشخصية مثلا، أو في جانب في شكل العلاقة بيناتنا هو مشكلة.
2: أيوة، في شكل معين بيكون هو، أو نقطة حاجة بس هي اللي بتكون المشكلة، ما الشخص نفسه. فدي تاني حاجة. وتالت حاجة دي أنا أتوقع أنه كلنا عشناها في الفترة دي مع الحرب، تغيير المكان، المسافات، وحتى الحاجة دي ما اللي هو بس أنا غيرت مكان بيتي، أنا خليت ذكرياتي جزء من شخصيتي، خليت الماضي والحاضر بتاعي، حتى المستقبل بتاعي ممكن يكون يتغير بتغيير مكاني
1: طبعا.
2: فالمسافات دي أكبر حاجة ممكن تغير علاقاتنا مع الناس، علاقاتنا مع نفسنا، حتى على علاقتنا مع ربنا. لأنه أنا لو حياتي الطبيعية متبهدلة، أنا ما حكون قادرة يعني أعيش علاقتي الطبيعية مع ربنا في صلاتي أو في أي نوع من إيماني. فدي ثالث حاجة أنا متأكد أنه الناس كلها مرت بيها في الفترة الأخيرة، بالذات للناس اللي كانت موجودة في الحرب. أو حتى الحاجة دي ممكن تأثر عليك لو أنت زول هاجرت عادي، أو تغربت، أو سافرت لأي سبب يعني. فحتى يعني الزمن اللي انت بتقضيه هناك هو بيكون له الأثر الأكبر. يعني أنا لو سافرت مشيت الحتة الفلانية لزمن معين، مدة أسبوع أو شهر مثلا لشغل، أكيد ما حيغير فيني طباع أو حيغير فيني عادات أو سلوك.
1: بالضبط.
2: لكن لما أنا أمشي مجبور وأنا ما شايل معي حتى حاجاتي في ظرف زي ده، وأنا حامشي أقعد هناك لزمن أنا ما عارفه، فأتخيل كمية التغيير اللي ممكن يحصل في حياتي.
3: حقيقة صح، وبتفق معك جدا، لأنه يعني محتاجين نمسك نقطة للأمانة، لأنه كل نقطة للأمانة هي عندها بحر في الكلام فيها. وبتفق معك جدا على 3 نقاط اللي ذكرتيهم، especially الوجع اللي بيجي من الأصدقاء، أو بيجي من الأهل، أو بيجي من الأقارب، أو حتى من الدائرة بتاعتي عموما، إذا كان دائرة اللي هي في حلتي مثلا، أو إذا كان الدائرة بتاعتي هي كانت الشغل، الدائرة بتاعتي مثلا فنفترض ناس الكنيسة، الدائرة بتاعتي مثلا ناس أنا تربيت معاهم وقمنا ناس المدرسة مثلا اللي تربينا سوا وبقينا مع بعض أصدقاء لغاية ما كبرنا. مهم وتأفر الدائرة بتاعتك هي كانت شنو، بس عموما في كل دائرة أنت توجدت فيها for sure هيكون في وجعجة بشكل من الأشكال. وده ما دليل على إنه مثلا الدوائر ما صحية، لكن ده دليل على إنه إحنا human، إحنا

0: عامل الطمأنينة والثقة برضو. وبجد يعني من أسمى الحاجات اللي أنا بسمعها عن كلمة ثقة، لأنه في كلمة ثقة دي كلمة للأمانة يعني ممكن نكون إحنا يعني عشان اتعودنا عليها طبعا وبتتقال بكده
1: بسهولة أو
0: بسهولة
1: كأنه حاجة عادية،
0: كأنه هي حاجة عادية، لكن كلمة ثقة دي يعني زي لما تيجي تقول إنه أنا واثق في حاجة، زي لما أنا مثلا أنا حاليا right now أنا واثقة في الكرسي أنا قاعدة فيه، واثقة فيه 100%، يعني ما بفكر أصلا إنه أنا بنسبة ما أكون واثقة في الكرسي اللي أنا قاعدة فيه.
1: بالفعل.
0: فأنا حاليا بتكلم معاكي وأنا بنتونس وكل حاجة تمام وهندلة في اللايف وبتاعه، هنا ما قاعدة أفكر في إنه أنا الكرسي اللي قاعدة فيه إنه ممكن يتكسر فجأة مثلا، يعني يغدر بي فجأة كده في النص ويقوم يقول يقرر إنه هو قادر يتكسر، فاهمة؟ فلا أنا واثقة فيه كل الثقة، قاعدة بكل حمولتي، فلما الكرسي ده يقع أنا هتعوق، أنا هتعوق 100% لأنه أنا واثقة في الكرسي. تمام، نفس الحكاية في علاقاتنا نتيجة للثقة، إنه أنت بتكون واثق في الشخص فما بتتوقع منه إنه مثلا يكون بيجي منه وجع بأي شكل من الأشكال، لأنه في ثقة، في عشم، في حب، في عشرة. والثقة دي طبعا اتبنت بسبب حياة كثيرة، يعني تورد في حياة كثيرة برهنت لك إنك أنت تكون بتثق في البني آدم ده، فلما أنت توصل للمرحلة دي بتكون مرحلة موجعة جدا لما يجي منه الوجع. بس في الحتة دي إحنا برضو محتاجين نتكلم فيها بصورة تانية، إنه أسأل نفسي سؤال، أو إحنا محتاجين نسأل نفسنا، أو حاليا نتكلم في الموضوع ده برضو بصوت عالي، المتعب أكتر أو المؤلم أكتر إنه أنا أكون في علاقة ما فيها ups and downs، ولا إنه المتعب إنه يبقى فيها ups and downs؟ يعني العلاقة الفعلا عندها معنى أو من وراها في معنى، هي فيها ups and downs ولا ما فيها ups and downs؟ فما أعرف السؤال ده للأمانة هو جاني حسي، يعني أنا حسي وأنا بتكلم إنه فيه الوجع والفرح والحب والزعل والكلام ده كله، ولا فيها إنه إحنا بس في سلام، نفس الكلام، نفس التون، توننا ما بيعلى، عبارة عن ضحك، عبارة عن هزار. Which one the best relationship ممكن تكون يعني دي ولا دي؟
1: أنا ما عايزة أفتي مبدئيا، بس this is just my point of view، يعني دي وجهة نظري الخاصة. يعني الأبس والداونز بتاعتنا دي، هل دي مشاعر ولا قرارات ولا ردات فعل؟ بس هل الزول اللي أنا يعني لو دي صاحبتي مثلا، إحنا مرين بأبس and داونز أو مرين بمشاكل، هل إحنا أو زول فينا قرر إنه هو يكون كده، قرر إنه يعني أنا عايز يكون في المشاكل دي لأي سبب من الأسباب، نرجسية، عدم اهتمام، قلة ذكاء عاطفي، مهما كانت الأسباب اللي بتخلي الواحد يعني يكون السبب في المشاكل؟ لو دي مشاعرنا طبيعي إحنا نتضايق من طريقة أكل الزول الفلاني المعايدة، طبيعي إنه هو يتضايق لما أنا ما أرد على الرسائل في الزمن. فمشاعر الحزن، الفرح، إن إحنا نزعل مع بعض، نتحمس، دي كلها حاجات طبيعية في كل أنواع العلاقات عموما. فيعني هل دي مجرد مشاعر وإحنا عايزين عايزين عايزين نكون مع بعض فيها، ولا إحنا بس بنتهجم على بعض لما الحاجات دي تحصل عموما؟ أما بقى لو دي مجرد فعاليات أو جو إحنا عاملينه لنفسنا، يعني مستحيل الدنيا تكون ثابتة، مستحيل إحنا نكون صح. كل مرة بنتكلم بنفس بنحل مشاكلنا بنفس التون، بنتعامل مع بعض في الحاجة الفلانية دي بالذات بطريقة معينة. أنا ما نفس الزول كل يوم لما أصحى، يعني في مشاعري بالذات، في مزاجي، في طريقة على الأقل تعاملي مع الحاجات، ما مع الشخص، مع الحاجات أو مع المواقف. فهل مشكلتنا أو الأبس والداونز بتاعتنا دي إحنا بنعاين للزول ولا بنعاين للحاجة اللي هو عملها؟ مجرد ردة فعل أو فعل، ولا أنا عشان أنا بعرف الزول ده هأتكلم معه في الحاجة دي بالطريقة دي، ما هأتكلم معه هو لقيمته، لشخصه هو، لهويته هو، أنا هأكون بتعامل معه. يعني هي تفاصيل أو حاجات صغيرة، لكن الواحد لازم يكون

0: مدركة، يكون عارفة، يكون فاهمة، ويكون قادر يتحكم، وفي نفس الوقت قادر يعبر عن نفسه بطريقة صح حتى لو هو صعب، لكن لازم الزول قدامك هو يكون فاهم انت قاصد شنو.
1: صح، للأمانة بتفق معاك جدا في النقطة دي، لأنه الحتة دي متعب شديد بالنسبة لنا، إنه نكون قادرين نفرز بين الشخص والفعل. لأنه بالنسبة لنا الناس يعني مرات للأسف إحنا ندي الزول قيمته في أفعاله، ودي كارثة للأمانة، دي كارثة، كارثة كبيرة. لأنه لو الزول قيمته بأفعاله ده معناته أنت ما عندك قيمة
0: حرفيا
1: للأمانة. يعني القيمة أصلا، القيمة في الأصل هي حاجة ثابتة، هي ثوابت، يعني هي حاجة تكون راسخة، فهي عندها قيمة. لما تكون الحاجة راسخة وثابتة ما بتتغير هي، تمام، في الوقت داك حنلقى إنه الحاجة دي يعني الحوالينا بتغير لكن هي ما بتتغير، فاهمة؟ لكن الأفعال نفسها حاجة بتتغير. فلو ربطنا الإنسان بالفعل أو قيمة الشخص بالفعل، فإذا هو ما عنده قيمة
0: حرفيا،
1: فاهمة؟ يعني حس مثلا الدولار ده حاجة ثابتة، تلقى العمل دي كلها بتتغير عليه
0: وتنزل
1: بتطلع وتنزل، لكن هو ثابت. قيمة الذهب ثابتة، ما في زول بيقدر يعني يشكك في قيمة الذهب مثلا، ما في زول بيقدر يشكك في قيمة الدولار. نفس الحكاية، يعني لو احنا شككنا في قيمة الشخص نفسه نتيجة للأفعال، إذا الزول ده في حد ذاته بالنسبة لي ما عنده قيمة. ودي الحتة اللي احنا بنحتاج حقيقي نكون بنعالجها كتير في حياتنا، إنه نستوعب فكرة إنه الشخص قيمته ثابتة مهما اختلفت أفعاله. والحاجة دي نضج كبير جدا، يعني انت لو وصلت لمرحله زي كده، دي مرحله يعني ناضجه جدا انك تعرف توصل للفكر ده يعني. وللاسف كمان احنا تربيتنا عندها تاثير في النقطه دي للامانه، يعني
0: تاثير كبير شديد،
1: لانه احنا اصلا يعني احنا شعب بنعتمد جدا على يعني على تصرفات، مثلا انه الشهامه، ما اعرف لك شنو البتاع، القوة، الصلابة، ما بعرف كده، فاهمة؟ يعني الأفعال، فاهمة؟
0: شكليات.
1: إحنا بنحب ده، يعني زول بيعمل شنو، يلا هشوف الزول ده قاعد يسوي شنو بتاع، فاهمة؟ إحنا بنحب نعزز للزول بأفعاله. بس في الحقيقة إنه يعني إحنا نجزء من الحاجات اللي إحنا للأسف إحنا تربينا عليها، بس ما مدركين إنه إحنا تربينا على فكرة زي ده يعني، أو إنه حاجة دي عموما عندها تأثير علينا بأي شكل من الأشكال. فللأمانة الحتة بتاعت العلاقات دي أصلاً يعني أعتقد إنه هي أكتر حاجة مهما نمشي ونرجع حنلقى إنه هي دي حاجة يعني ما بتختلف، يعني فاهمة؟ بسهولة يعني دي حاجة ما بنقدر يعني نحد الكلام فيها، فاهمة؟ لأنه مهما تمشي وتكتشفي في الحياة عموماً في علاقتك مع الناس هتلقى إنه لا، العلاقات دي بحر يا مان، انت فاهمة؟
0: الدنيا تتجازف بكل بساطة يعني كده، ما لأنه العلاقات ما بتتشابه، ودي صح. دي مشكلة، ما مشكلة شديد يعني، هي حاجة إيجابية وأوقات كتير بتقلب علينا يعني. هي ما بتتشابه، أكيد ما هتتعامل مع كل الناس بنفس الطريقة،
1: صح.
0: وما بصدق إنه في زول بيتعامل مع كل الناس بنفس شخصه هو. كل زول ممكن توريه جانب معين من شخصك، ودي في حد ذاتها مشكلة. لما أنت تكون ما عارف نفسك وما عارف قيمتك استقبل المشاكل.
1: دي حقيقة، دي نقطة مهمة شديد. كده نقرأ الكومنتات أصدقائنا الحلوين. أوكي، وليد بيقول تسلمي يا أختي أنجي، شكرا لك كتير جدا يا وليد. وقال كمان لي كل الشرف أسمعكم وأحضركم. يا صدقني، وإحنا يعني إحنا ذاتنا مبسوطين جدا أنك أنت بتحضرنا حاليا. أوكي، كاتب لنا وإني أراك بعين قلبي جنة، يا من بك مر الحياة مر الحياة يا طيب. يا سلام يا وليد، يصدقني الأشعار دي عجيبة علي. عجيبة عديل يا وليد صراحة.
0: أنا ما بعرف أدي ردة فعل في الحاجات دي، فأنا أنا قاعدة أتبسم بس سامحوني يعني. أنا ما بعرف أعمل ردة فعل للحاجة دي.
1: له للأمانة الشعر ده بتاع ناس
0: عميقين كده،
1: عميقين جديد يعني. هاي الأمانة
0: حيدي أنت تشبهني
1: إذا سؤال بتكتبي، لكن
0: ما بقول أنا بتعمق في حاجة، أنا بتفلسف بس. أنا
1: أوكي.
0: ما بحس، بتفلسف فقط.
1: لكن يا جماعة بالمناسبة الأخت دلال إنسانة كاتبة كويسة جدا،
0: كتابة
1: بالضبط كده. أوكي، فيدال روبرت بيقول أو أوكي بيعمل لنا إيموجيز وبيعمل لنا كده، شكرا لك كثير جدا يا فيدال للتفاعل الطيب. بيقول تاني بيقول Good morning. Ha ha ha. Good morning, everyone on Radio Summer. Tonight I'm happy. Today is my birthday. Yay! Okay, Vidal. يا أخي يعني happy birthday يا فيدال. صراحة مبسوطين جدا إنك أنت بتشاركنا بال في اليوم ده عموما وبتحضرنا حاليا. يعني دي حاجة بتعني لنا كثير ونتمنى إن إحنا نكون حاجة كويسة ليومك. كل سنة طيب ونتمنى لك يعني يوم سنة سعيدة وإنه اليوم ده كمان تقدر تستمتع به وسنة تكون مميزة بمشيئة ربنا الحلوة لك ولحياتك وتقدر تكتشفها في الطريق وتستمتع بالحياة ربنا المخططة لك. أوكي حسين بيقول صباح الخير صباح راديو بلدنا كل سنة وانتو طيبين بمناسبة ليوم جديد بسلم عليكم جميعا إن شاء الله تكونوا كويسين لكم مني حارة تحية أستاذ أنجي الجميلة كلك طاقة وإيجابية تحياتي لضيفتك الفاضلة أتمنى يكون حلقة ممتعة جدا عنوان حلقة جدا يحتاج مننا الشفافية النفسية والروحية كمان التغيير مهم جدا في حياتنا طبعا كما يقول الكتاب المقدس تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة الكاملة المرضية بيقصد تغيير حياتنا اجتماعيا وروحيا ونفسيا وأهم شيء تغيير من ناحية روحية لأنه حياتنا مربوطة بالله. شكرا كثير جدا يا حسين حقيقي كلامك on point ودي نقطة يعني مهمة جدا جدا وإحنا أكيد حنرجع لها وحنرجع نتكلم فيها فشكرا لك كثير إنك أنت قلت لنا النقطة دي. في يعقوب ظاهر عندك ولا؟
0: أيوة يعقوب عبد الله بيقول لنا صباح الخير صباح النور عليك صباح الورد ويعني شيل الشعر اللي كتبه لنا وليد واستمتع به والليلة يعني أنا حاوصي الناس فاهمة فيعني أنا أتمنى بجد إنه يكون صباح حلو وفيه حاجات جميلة طاقة إيجابية وإحنا كمان هندبي نديك طاقة إيجابية شخصيا من إن إحنا الاثنين فيعني أتمنى يكون يومك جميل ويكون على خير. كمان علي أحمد بيقول لنا صباحكم سمر وكل الموجودين تحية لشعبنا الكريم وسلام على الإنسانية.
1: يا سلام.
0: صباحك جميل أنت كمان صباحنا سمر حرفين نحن نتسامر ونتحدث وأنا بوصل تحيتك لكل الناس اللي بتسمعنا وكمان شكرا على سلام على الإنسانية لأنه بجد إحنا محتاجيننا في حياتنا كل يوم وحاسة إنه إحنا إلى حد ما الناس بدأت تفقد الحاجة دي فشكرا لك جدا وأتمنى أنه كمان أنت تكون مستمتع بيومك الليلة. يا أخونا علي كودي توب بيقول لنا صباح الخير عليكم إن شاء الله تكونوا طيبين صباح النور عليك أنت كمان. أنا شخصيا كويسة وأنا متأكدة إلى حد ما أنه هي هنجي كويسة برضه.
1: لا لا كويسة أتمنى الحمد لله
0: أتأكدت لك هي شخصيا أتمنى أنت كمان تكون كويس
1: ونتمنى يوم... كل الناس يكونوا كمان كويسين
0: نتمنى كل الناس تكون طيبة ومبسوطة ومرتاحة و... في صباح الاثنين ده وتكون يعني يومها ماشي كويس.
1: صباح الاثنين ده تقال بزعلك صباح الاثنين ده.
0: لكن يا جماعة أنا هأتغير وحأحب يوم الاثنين عشان أنا هنا معاكم الليل. فشنو؟
1: يعني يوم جميل يا.
0: يوم حلو. الجو حلو.
1: يعني عندنا ناس كانوا تونس معاهم وبتاع وحياة جميلة ودنيا لذيذة.
0: وموضوع حساس شديد لكن عايزين نحاول نساعد بعض. صح. يا we will work this out.
1: أوكي كودي بيقول موضوع حلقة شنو عشان أنا جيت متأخر. صدقني يا كودي آخر موضوع صدقني موضوع حيعجبك. الموضوع هو للأمانة حساس لكن شنو موضوع لذيذ. بنتكلم عن إنه إحنا تغيرنا ولا تعودنا. مرات احنا مثلا بنفتكر نفسنا انه احنا تغيرنا او انه احنا مثلا يعني بقينا مثلا بشكل معين او بقينا بشخصيه معينه او باتيتيود معين بقى بيطلع مننا كلام معين بنتصرف تصرفات معينه فاكرين ده جزء من التغيير بس في الحقيقه انه احنا تعودنا على مثلا عادات معينه وطبائع معينه نتيجه للتغيير ممكن بتاع اشياء حصلت في حياتنا فاحنا بقينا بشكل معين فإحنا دارين نتكلم هل إحنا الشكل اللي إحنا وصلنا له ده الحاجة اللي أنا كنت عليها زمان وحاليا أنا عليها حاليا هل التغيير ده حصل بسبب إنه أنا واعي ومدرك إنه أنا أتغير الحتة دي ولا حصل بسبب عوامل خارجية خلتني أو اضطرتني إنه أنا أكون بشكل معين هل أنا يعني أنا الشكل ده باختياري ولا غصبا عني فإحنا دي الحتة اللي دارين نتكلم فيها وحابين إنك أنت تكون برضو بتشاركنا برأيك. اوكي ضحكتي حكايه بتقول صباح النور والسرور صباحكم مملوء بالبركه ببركات الرب ان جي ودلال مبسوطه بك جدا يا ضحكتي حكايه صديق ضحكتك فعلا جميله جدا الصوره شايفينها وضحكتك حلوه شديد مبسوطين بك جدا ويعني نتمنى انه كمان يكون الكومنت ما اختفى. اوكي تمام. على العموم مبسوطين جدا جدا لكل زول بيكتب لنا حاليا, والناس ما كتبوا لنا يا ريت تكتبوا لنا. طيب يا دلال
0: قولي لي,
1: في رايك تاثير المسافات وتغيير البيئه تغيير المناطق تاثيره علينا, ممكن 200 نقول عليه ان هو تأثير كويس و200 نقول عليه تأثير كعب, يعني فيها تشكل لما نبقى بيها تشكل بيبقى ده كويس أو بيبقى ده كعب.
0: هو يعني انت غيرت بيتك 100% انت حتتغير.
1: اوكي
0: فيعني ما في زي يقول انا ما تغيرت, يعني دي اول حاجة. 200 بيكون كعب 200 بيكون كويس, ده على حسب الشخص, على حسب شخصيتك ونوع شخصيتك انت, يا نوع من الاشخاص بتفكر كيف. يعني هو بيختلف من زول للتاني. ممكن زول يكون شايف انه لا انا ما تغيرت, لكن هو بالفعل بيكون يتغير. انا مثلا كمثال انا سافرت لغرض الدراسه مثلا, يعني مشيت بلد تاني عشان انا ادرس, فهي تغيير لبيئه بطريقه كويسه, انا ماشي لسبب كويس, انا عايز ابني نفسي. مشيت المكان ده الدنيا مشت كويسه, بدينا قرايه, عرفت لي ناس. الوقت اللي انت بتقضيه بعيد عن بيئتك او عن دائره راحتك تبي, يعني عشان اكون محدده اكتر, بخليك تشوف نفسك, دي اول حاجه.
1: صح,
0: هتعرف نفسك بتتحمل قدر كيف, بتصبر ولا لا, بيكشف لك عيوبك والحاجات الكويسه فيك. ليه؟ لانه انت مشيت مكان ما في زول بيعرفك فيه.
1: صح,
0: وانت هتتصرف بدون ما تحس بطبيعتك, فانت هتشوف نفسك والناس هتشوف الناس الغريبة والجديدة, هتشوفك انت على حقيقتك, ما زي لما كنت في بلدك انت عشان فاهم الدنيا عاملة كيف فمضطر تتعامل بطريقة معينة. تمام, اوكي, انت عرفت نفسك, بعد ذاك انت هتشوف الشارع اللي انت هتمشيه لو هتتغير بطريقة كويسة او طريقة كعبة. في ناس بتكتشف عيوبها, بتلقى نفسها ما قادرة تتحمل العيوب دي, فبتلقى نفسها انه هي ماشي في الطريق اللي هو طيب ما في فايدة من إنه أنا أكون كده, فخلاص تلقيه بدأ يعمل حاجات ما تشبهه, بعد شوية قال لا أنا كده, شوية غير شعره, غير لبسه, غير حتى طريقة كلامه, أسلوبه في تعامله مع الناس, بعد شوية أسلوبه في تعامله مع أهله أو بلده أو كده, أفكاره حتتغير والدنيا بعد شوية حتبقى ما حلوة. الزول اللي شاف نفسه, شاف, عرف عيوبه, عرف إنه أنا كنت محدود مثلا, أو دنيتي ما كانت فيها حاجات كثيرة, بس بالعكس أنا هسه بقيت بعرف أنا بحب شنو, لقيت هوايات, حاجات جديدة, لقيت نفسي أنا مهتم إنه أنا أعرف الحاجات دي أكتر, تعلمت لي بلد جديدة, تعلمت لي لغة جديدة أكيد, لقيت التعامل مختلف, الأسلوب, الثقافات, فأنا بالعكس بقيت منفتح إنه أنا أتعلم وأخذ أكتر وأبني نفسي أكتر وأشكل شخصيتي أكتر. فدي بتبقى هنا حاجة كويسة بمنظوري الشخصي طبعا, أي زول رأيه يا جماعة. فلما أنا أشوف نفسي في مكان غريب, دي فرصة إنه بجد مراية إنه أنا أشوف حياتي. صح, وشخصيتي عاملة كيف, وبناء على كده أنا بطلع ردات فعل, سلوك, بتبقى عندي عادات, بتبقى عندي ردات فعل معينة.
1: أنا كمان بتفق معاك في الحتة اللي هي بتاعت إنه أنت لما تكون في بلد تاني جديدة أنت ما بتكون أصلا خايف إنه ده يقول عنك شنو أو ما يقول عنك شنو.
0: بالفعل,
1: لأنه مثلا في مجتمعات تانية مختلفة وجديدة, المجتمع نفسه هو ذاته بيكون عنده جانب من الانفتاح اتجاهك أنت كشخص غريب. لأنه بالنسبة له مثلا, أنا مثلا, إحنا اتنين سودانيين زي بعض, عارفين في حاجات معينة ما حنتكلم فيها مع بعض, أو في حاجات معينة أنا ما حظهرها لك ولا أنت حتظهري لي, لأنه إحنا سودانيين مع بعض, احنا عارفين
0: مجتمعنا وثقافتنا,
1: عارفين فهمنا شنو. اكيد يا اخي طوالي تلقائي لو انا ما بعرفك اصلا من البدايه, من قولت السلام عليكم انا سودانيه, طوالي انا عارف انه انا قدامك ابين شنو او ما ابين شنو,
0: حرفيا
1: دي ما بنختلف فيها. لكن لما مثلا تتعامل مع زول وات ايفر كان جنسيته شنو, في جانب من الانفتاح, وان حتى لو الشخص ده في مجتمع ما منفتح وأنا في مجتمعين ما منفتحين, لكن إحنا غريبين مع بعض هيكون في جانب من الانفتاح, لأنه أنا في النهاية ما تزول غريب عني, حتى لو أخذ عني صورة, حتى لو أخذ عني انطباع, يعني شنو, يعني شنو بالنسبة لي, هيكون بالنسبة لي يعني ولا حاجة. لكن أنا هناك في السودان أنا بيعرفوا يجيبوا أهلي, بيعرفوا يجيبوا أبوي، يجيبوا أخوي، يجيبوا أمي، يجيبوا خالتي، يجيبوا أي زول. لكن حاسة ده زول غريب حيجيب منه يعني أصلا، يعني لما حيجيب حيجيب منه، فاهمة؟ ودي بتورينا إنه أصلا في عندنا جانب من إنه إحنا بنسميها في مسمى أو بنخدها تحت إطار الاحترام طبعا والحتة دي، بس في الحقيقة إنه إحنا قبل من هو يكون احترام هو خوف كبير شديد من الأهل. ودي طبعا دي نقطة تانية ممكن نتكلم فيها في حلقات تانية يعني، لكن لأنه دي برضو حتة من الحتات اللي احنا ممكن نكون بنخلط فيها بين الاحترام والخوف، يعني which one اللي هو أكبر في علاقاتنا مع أهلنا. لكن بنرجع تاني ونقول إنه في الحتة بتاعتي إنه أنا في مجتمع مختلف، في جانب من المساحة إنه أنا أكشف جوانب أنا ما كنت بقدر أكشفها مع أخوي السوداني، أو ما بقدر أكشفها مع الدوائر بتاعتي. الحتة دي للأمانة هي كويسة، بس محتاجة مننا وقفة، لأنه ممكن الحاجة دي في حد ذاتها تودينا لحتة صعبة جدا جدا جدا، ألا ولا هي أنه أتغير التغيير اللي هو بتاع اللي هو أنا كنت زي مقيد وتفكيت من القيد، أو زي كأنه أنا ما صدقت متين أشوف
0: فرصة
1: أي نفسي بالطريقة اللي أنا كنت بتخيل أنه أقدر أشوف نفسي بها مثلا. باللبس الفلاني، بالأتيتيود الفلاني، بشكل الحياة الفلانية، أعيش أسلوب حياة بطريقة معينة ما كان يعني actually هي ما لائقة، يعني actually هي ما أحسن حاجة إن أنا أكون بعيش بها. وإحنا كشباب بالذات بسهولة بنحس نفسنا إنه إحنا ممكن نجرب، لأنه أنا عاوز still عاوز أجرب، فاهمة؟ يعني في عمر كده معين أعتقد إنه هو زول بيكون خلاص حاسس نفسه إنه هو ما قدر يجرب حياة جديدة، فاهمة؟ بس إحنا still لسه في العمر اللي هو عاوزين نجرب، لا يعني إحنا عاوزين نشوف الدنيا اللي فيها شو، عاوزين نجرب دوا، عاوزين نجرب دوا، عاوزين نشوف دوا، عاوزين نشوف دوا، عاوزين نفهم ده شنو ده شنو، يعني فاهمة؟ فإحنا لسه still إحنا في ال في ال في الحتة دي. فعشان نعرف نكون في مرحلة أكبر إنه إحنا بنقعد مع نفسنا قاعدة جادة إنه أنا يا نوع من التغيير أنا قاعدة أمشي فيه، أو بلقى نفسي إنه أنا قاعدة نجرب فيه. لكن حابة يعني، ودي النقطة اللي هي تقريبا النقطة اللي احنا حابين نتكلم فيها بزيادة شوية، كيف نعرف نفرق بين النضج وبين التغيير، أو يعني بين يعني بين النضج والتعود، أو بين التغيير والتعود. يعني أنا كيف أقدر أفرق بين أنا متعود وبين إنه أنا فعلا نضجت وكبرت، يعني
0: تغيرت
1: أو تغيرت؟ سؤال كبير
0: كبير، ومحتاج مجهود وتركيز، عشان هي بالفعل شعراية بيناتهم الثلاثة، إنك أنت تتعود، إنك أنت تتغير، وإنك أنت تكون إنسان ناضج بعد كده، وما له علاقة بالعمر أبدا مبدئيا يعني. فإنه أنا أتعود إنه أنا أكتسب عادة، عادة إنه أنا أعمل الحاجة بدون ما أحس، بدون ما أفكر، حتى دماغي بيكون يعني فاهمة، خدت اللي هنا ده زي الزرار بتاع الأوكي جيز بتدوسيه وهو بيشتغل وبيعمل لك كل حاجة. يعني إنه أنا أصحى الصباح أمشي الحمام أغسل وشي وأرفريش كده وأطلع، دي حاجة دماغي ما بيفكر فيها أصلا، لأنه أنا عارف جسمي عارف إنه أنا بعد ما أصحى بعمل شنو. ده التعود أنواع، وبعدين حنجي لما يعني حنربطها مع الأسباب وحنشوف متين الدنيا بتبقى كيف. التغيير فعل،
1: أوكي
0: فعل، مهما كان سببه ده ناتج منك أنت، تمام؟ النضج ردة الفعل، ردة الفعل للحاجات اللي بتحصل لك بعد ده. أنت عارف أفعالك already، لما أنت تنضج أنت معناته اتغيرت أصلا، سواء النضج جزء من التغيير أو التغيير جزء منه يعني. بس الفرق بين التغيير والنضج شنو؟ داك فعل وده ردة فعل. أنت لما تكون إنسان ناضج أنت عارف أفعالك، أنت بتختار ردة فعلك تجاه الناس بعد كده.
1: أوكي.
0: دي دي دي ده الفرق بين النضج وإن أنت تكون اتغيرت وخلاص. تمام. التغيير والتعود هما اللي بيحصل بيناتهم اللبس. أنا شخصيا يعني لبست في الحيط كتير بسبب الحاجتين ديل. يعني أنا بتعود لأنه أنا ما لاقي خيار تاني، أنا ما عندي الفرصة، ما عندي الطريقة التانية اللي أنا أتصرف بها، فتلقائيا أنا بتعود خلاص، يعني هأستسلم وأخذ الطريق ده لأنه دي الحاجة الوحيدة أنا بقدر أعملها حاليا. ومتين بيبقى تعود بطريقة سلبية لما أنا خلاص أكون جاتني الفرصة وبعد كده ما أقول ما عايز أعمل الحاجة دي. تمام؟ يعني ده الاكتئاب من اللي بيشتغل كده، لأنه أنت اتعودت أنه الهرمونات بتاعت السعادة السيرتونين والدوبامين يكونوا نازلين، فلما أنت تجي فرصة أنك أنت تكون مبسوط أنت بتكون خلاص لا أنا ما عايز أصلا.
1: صح.
0: فده تعود ما بطريقة كويسة يعني أو سلبي. التعود بيبقى حاجة كويسة لما أنا أتعلم عادة أنا عايزة أصلا، يعني أنا عايزة أتعلم لغة جديدة، عايز أتعلم أنه أكنترول أسيطر وأتحكم في غضبي بطريقة كويسة، يعني أنه أغضب في أوقات معينة، وحتى لما أغضب أكون قادر أوجه غضبي ده. فمش في حاجة بقول لك أنك أنت بتكتسبي عادة جديدة بعد 21 يوم من تكرار الحاجة دي، أنه أنت مثلا تقرأ صفحة كل يوم من كتاب حتخليك تتعود أنه لازم تقرا، حتلقى نفسك تلقائيا عقلك محتاج انه يقرا صفحه على الاقل كل يوم. فكده دي بتبقى حاجه كويسه او التعود بيكون بصوره ايجابيه. اما التغيير لانه هو فعل غالبا بيكون انت عندك اوبشنز، بيكون عندك خيارات انت اللي بتختار بعد كده. انا كنت من النوع مثلا ما بحب اني انا اتكلم قدام الناس او زول يعني منغلق شويه، انه انا اقرر انه يا اخي انا عايز مثلا اخش نادي بتاع قراءه بس عشان اعرف ناس. دي خطوه بتاع التغيير بغض النظر اذا كانت كويسه او لا. في الوقت ده انا قررت انه انا ابدا اغير بحاجه بسيطه، لكن منو القرار هنا؟ انا. منو العمل الفعل ده؟ انا. تمام؟ ما جاي من برا، ده ما عامل يعني خارجي، فانا اللي بكون متحكم في الموضوع، انا اللي بديته.
1: انا اللي بوجد ذاته الاوبشنز،
0: انا يعني انا بشوف الاوبشنز بتاعتي.
1: ايوه
0: تمام. وحتى لو جات الحاجه من برا ستيل انا اللي بعمل الفعل، انا اللي بختار وبقرر انه انا اعمل شنو. فهي زي ما قلت هي شعراية بيناتهم اوقات كتير بسبب انه انا ام فيلينج اوفرولد، انا حاسه بمشاعر كثيره، انا متوتر، انا تعبان، انا شنو، ما بنقدر نفرق بين الحاجات دي. وحتى لو فرقنا بعد بيكون بعد وقت، واغلب الوقت الناس بتكون خلاص اوانها فات. بس انا متاكده لو دي حاجه متعلقه بك انت كانسان، الزمن ما فات عليك انك انت تصلح حاجه لنفسك عشان تكون انسان احسن على الاقل.
1: بتفق جدا للامانه، لانه كمان النقطه دي بالذات احنا ممكن مرات كثيره ما بنقدر نعرف او نفهم ونستوعب فكره انه يا اخي انا زول متعود انه مثلا مدام انا قاعد في المجتمع ده لازم اتكلم بالطريقه دي. يعني مثلا حتى يعني نمسكها من جوانب كده، خليك من العلاقات كويس في الشغل يا دلال، بالذات التجار، ممكن الكلام ده يكون بخصوص التجار شديد، او زول مثلا عنده بيزنس وهو بيتعامل مع العملاء بصوره دايركت يعني وكده، بتلاقي عميل لذيذ تلقى عميل تاني ما لذيذ، تلقى واحد بيتعامل معك بكل أدب والاحترام وزول كده جاي كده زي ما بيقول ويا بدلة فبس، وزول تاني يجي يعني يكون زول كلامه ما بتقدر تسمعيه أصلا، يعني كده خليك من أنك تقدر ترد له، السمع ذاته بالنسبة لك مشكلة يعني تسمع صعب. كلام زول زي كده تمام. فبالذات الزول اللي بيتعامل مع في أشغال مثلا فيها أنت بتتعامل مع عملاء مختلفين، وزول أي واحد بيجيك بطريقة تمام، فانت محتاج انك انت كشخص بتتعامل مع الناس ديل او مع الزباين ديل لازم انت تكون زول قوي، لازم تكون مثلا زول حجار عديل، زول حجار هذا لازم يكون زول صعب، او حتى انك انت ذاتك كتاجر مثلا بتتعامل مع موردين مع كده، فيقول لك ده ستايل السوق كده، اسلوب السوق كده، يعني انا في السوق لازم يكون الاسلوب كده تمام، فما دام انا اشتغلت الشغل ده فلازم ده يكون تعاملي كده. فللأسف مرات إحنا حتى كشباب بنتوجد في أشغال أو في أماكن يقول لك الأسلوب هو بالطريقة دي، يعني أنت ما ينفع تكون بتتعامل بطريقة غير الطريقة دي. أنت لازم يكون عندك يعني لسانك لازم يكون صعب، لازم كلامك يكون صعب، لازم يكون عندك يعني مصطلحات معينة كده بتتقال وتعرف إن المصطلحات دي غلط، ما ينفع إنه هي تكون بتطلع من خشمي، بس يقول لك إنه ده داير كده، فاهمة؟ المجتمع ده داير كده. وللأسف إحنا كلنا موجودين تقريبا في مجتمعات بتطالبنا بحاجات كثيرة جدا لازم إحنا نكون عليها، فبيبقى التحدي، ودي الحتة اللي إحنا ممكن برضو نكون بنتكلم فيها شوية، إنه أنا كيف أكون في وسط المجتمع ده والبيطالبني بحاجات معينة عشان أقدر أكون بمشي في السياق ده، أو سياق ولا سياق؟
0: سياق
1: بالقاف.
0: سياق وسياق الاثنين.
1: آه أوكي خلاص سياق تقريبا.
0: سياق.
1: آه المهم كان غلط صلحونا يا جماعة. المهم فبس فأنا أكون ماشي في الطريق ده طيب.
2: نختصر على نفسنا.
1: لا سياق ولا سياق. المهم أكون ماشي في الطريق ده، بس الطريق ده بيطالبني بحاجات. فأنا كيف أقدر أمشي في نفس الطريق ده وأعمل حاجات بس لاقي ما نفس الطلبوها مني، ما نفس المطالب بها؟ يعني دي حتى للأمانة هي أعتقد إنه هي معضلة، يعني أو أغلب ناس ممكن يكون عندهم مشكلة في النقطة دي بالذات. يعني
0: بالفعل إنه أنت تحافظ على نفسك، على أفكارك، على شخصيتك، هويتك، قيمتك في وسط الجوطة دي، بالذات زي ما قلت لناس بتتعامل في أشغالها مع ناس تانية، دي حاجة صعبة. أنت بتلقى نفسك ذاته بعد شوية اتغيرت وبطريقة يعني للأسف لناس كثيرة بتكون سلبية. أنا بجد بتعصب مثلا، زي ما الناس بحس إن الناس كلها بتعصبني بسبب إنسان واحد، بسبب زبون واحد، أنا بجد خلاص بجد بتعصب بسبب إنه الناس بتضطراني إنه أنا أشتغل بسرعة، بجد أنا ما بصبر على الناس التانية إن هي تشتغل سريع. فيعني هي عوامل بتجي كشكول كده، بتجيك شفتها باكيج، وإنت يعني الواحد بس بيقول يا رب، لأنه بجد الشغلانية دي
1: حر شديد. أنا بتذكر موقف صدقيني جد، يعني ححاول أحكيه سريعا، حصل لي كان في وونت، أنا كنت بشتغل في وونت فترة. المهم فبس وأنا كنت الوقت داك للأمان كنت أندر إيج، يعني أنا كنت لسه 18 ما تميت. فبس فجات زبونة، المهم هي وزوجها وعندهم بناتهم اثنين. فبس أنا كنت بشتغل في القسم بتاع بناتي، اللي هو قسم بناتي ده اللي هو قسم بخص البنات الصغار يعني. فبس اللي هو من عمر تقريبا من عمر 3 شهور مثلا لغاية قولي مثلا يعني مثلا 15 سنة مثلا 14 سنة. فبس فبتعامل مع البيرنتس، ما بتعامل مع الأطفال طبعا يعني
0: أكيد.
1: فهم اللي بيشتروا لأولادهم يعني. فبس فكنت فاجات واحدة براجلة وكذا، وهي واحدة يعني زبونة واشترت حاجات كثيرة شديد جدا من الشركة أصلا يعني، وشركة وانت يعني شركة غالية ما رخيصة أصلا. فبس المهم فكانوا لذيذين جدا في البداية تمام، وكان سألت من حاجة أنا ما كنت عارفة سعرها، قمت سألت المشرفة بتاعتنا فقالت السعر بالضبط هو كذا تمام، وهي سمعت لما كانت المشرفة دي قالت كذا، أنا قلت نفس السعر قالته المشرفة. فبس فهي ما اعتمدت علي إنه هي سمعت هناك، لكن سمعتني أنا. فبس المهم وأخذوا واشتروا حاجات كثيرة واخترت لها كذا حاجات، والحاجات للأمانة هي كثير شديد يعني في قسمنا بس كانت حاجات كثيرة. المهم بعد شوية لما جينا أنا جات زبونة تانية، وبقيت بتعامل مع زبونة تانية، فجأة لقيت واحدة بتكورك اللي هي زبونة القديمة الأولى تمام. بتكورك إنه ده شنو ده، والزولة دي ما قالت لي كده، قالت لي كده. والفرق بتاع السعر يعني مثلا قولي 2400 2200، الفرق بتاع 200 جنيه كويس على الحاجة الواحدة أنا قلت لها يعني قلتها عليها يعني تمام. وفي الوقت ذاك هي الحاجة ذا كانت مشتريها تقريبا يعني فاتورة تقريبا أقول لك حاجة بتاعت كم، 20,000 مثلا حاجة زي كده تمام. انا طبعا برضه ما بقول انه الحي يعني الحي دي هي قليله ولا بسيطه او انه هي تعترض على حاجه زي كده، لكن في نفس الوقت انا بتكلم عن انه الموقف ذاته انا استغربت منه جدا، لانه يعني نفس السعر اللي هي قالته المشرفه انا قلت لك وانت سمعتيه اصلا، لان انت كنتي اصلا قريبه من المشرفه جدا يعني. فبس المهم لا البيت دي قالت كده كده كده كده كده، وكان موضوع كبير جدا ومشكله كبيره جدا. انا طبعا توترت جدا خلاص، وانا كنت اوريدي بتعامل هنا مع زبونه، فاضطرت واحدة ثانية تيجي تمسك مكاني عشان تمشي وتشتغل مع الزبونة وكذا يعني. فأنا بجد بجد ما قادرة أتكلم وما عارفة أقول شنو أصلا خلاص يعني، أنا بجد في موقف صعب. فبس المهم في النهاية قاموا يعني بكل الهدوء في الدنيا إنه طيب أنت حتشتري الحاجة دي ولا ما حتشتريها، حيحصل شنو بالضبط، طيب حابة يعني نعمل شنو. قامت قالت خلاص حضطر أشتريها بس. فأنا في اللحظة دي قلت إنه سيريسلي. فلا الموضوع كان انا بالنسبه لي يعني بعد شويه انا طبعا مشيت للبنات بقول لهم يا جماعه انا ما عارفه، انا شكيت في نفسي اصلا، انا شكيت بجد، انا
0: قلت لها شنو بالضبط،
1: شنو بالضبط يعني، لانه انا واثقه جدا، انا قلت لها الرقم اللي قالته لي المشرفه. فبس فانا شكيت جدا يعني، انا حسيت انه الحاصل شنو. فالمهم بعد شوية في واحدة قالت إنه الزولة دي يعني لا كان زمان شغالة في الشركة يعني. المهم فبس قالت إنه الزبونة دي قبل كده برضو عملت معاه نفس الموقف. فبس ويعني زي كل فترة لما هي بتجي بتعمل نفس الجودة. الموقف يعني. فبس ففي مثلا ممكن أنت فعلا تلاقي فعلا عملة أو تلاقي فعلا ناس يكونوا مثلا أسلوبهم أو طريقة تعاملهم هو كده يعني. مثلا الزول ما انت ما بتقدر تغير في الناس اللي انت بتلاقيهم
0: اكيد
1: فور شور sure. بس انت بتعرف تتحكم في نفسك انت يعني. انت كشخص ممكن تعمل شنو قصاد الحاجه دي يعني. انت كانسان بتعرف تلاقي التصرف الفلاني اللي هيجيك من كذا اشخاص مختلفين. الزول ده ممكن يكون حاصله كانت معه حياه كثيره جدا خلته انه يوصل للمرحله دي. زول تاني حصل معه حياه تانية. ففي ناس ممكن يكونوا تغيروا بصوره غصبا عنهم. بس انت كشخص ما دام انت سمعت الحلقه دي فالرساله دي ما for nothing, لا هي لحاجة إنه محتاج إن أنا أكون بستوعب أنا بتغير لشنو أو بوصل ليتو نوع من التغيير نفسه. وده نتيجته أصلا كان شنو يعني في الأساس يعني. فبس حابة كأن أقرأ الكومنت. في كومنت حيسة. أوكي ما عرف أظهر لكي.
0: أيوة صباحكم خير وبركة أنجي ودلو منورين صباح بلدنا وتحية طيبة لكل المستمعين والمتابعين. للعارف والما عارف هيثم يا جماعة ده خالي عشان كده بيقول لي دلو حاليا. فصباح الخير يا خالو رغم أن أنت شاكلتني قبل ما إحنا نبدأ يعني لكن بقول لك صباح صباح النور عادي يعني. حارد لك احترم قدام المشاهدين. أتمنى أنه موضوع الحلقة يكون
1: عجب.
0: جميل وعجبك وفكر معانا كده واكتب لنا حاجة مفيدة لو سمحت. أخونا علي أحمد في حكمة في الموضوع. عندما استيقظ غريغور سامسا من نومه ذات صباح عقب أحلام مضطربة وجد نفسه قد تحول في سريره إلى حشرة عملاقة. الحكمة أنه نستبق الأحداث ونقول لا قبل ما تتحول لحشرة عملاقة.
1: اوكي
0: افكار الاثنين صحيح
1: لا لكن عموما علي احمد عموما هو النوع اللي دائما بيكتب لنا حكم زي دي وهو انسان
0: انا حاسك انك انت بتقرا كثير فانا انا ما عارفه الاسم ده انا سمعته وين لكن يمكن
1: ممكن تكون
0: قرايتي انا لقيت الحاجه دي. اخونا ادم بشير التغييرات هي بتحصل بترحالنا وظروف أعمالنا والأخذ من المجتمعات من حولنا وبعض الناس لا تتغير أو تتأثر وتعمل بما تراه مناسبا بمقامها. شكرا
1: دي حقيقة. شكرا
0: يعني بس حقيقة لكن دي حاجة كلنا عايشينها. وزي ما قلت لك أي زول وهو بيتعامل بالحاجة دي كيف يعني. لأنه زي ما قال آدم في ناس ما بتتغير وما أو بتتأثر وبتعمل بالحاجة اللي بتشوفها مناسبة. ده بيعكس مستوى نضجك.
1: صح
0: أنت يعني ممكن انت هو نفس الموقف لي وليك لكن انا بتعامل بطريقه لانه انا واصله في نضوجي للحته الفلانيه وانت واصل من مستوى تاني من النضج فانت بتتعامل بطريقه معينه. زي انت كنت مثلا هسه كنت متوتره شديد من الموضوع لكن لما نزول تاني جمسك الموضوع يتعامل معاه كانه ولا حاجه لانه هو عارف وعنده خبره وواصل مستوى معين من النضج والتعامل مع الزباين وكده. فزي ما قلت يا اخونا ادم انا بشكرك شديد انه بجد ان اي زول وبيتأثر بطريقته وبيطلع ردة فعل أو تعامل أو سلوك بناء على شخصيته ومستواه في النضج.
1: في عمر كمان عمر السنوسي بيقول صباح النور والسرور عليكم راديو سمرنا. في المبدأ هو حجر الأساس لكل شخص. ما ممكن أجري مع الناس عشان كلهم جارين بس الهدف إلى أين ذاهبين. فالواجهة قبل كل شيء بعيدا عن المجاملات مهما كان مقامهم. أوكي متفق معك جدا جدا يا عمر السنوسي. وفعلا يعني الوجهة قبل التغيير ذات نفسه وإنك أنت ممكن التغيير ده يوصلك لوين دي نقطة مهمة جدا. في علي أحمد تاني كتب قال كومنت ممكن تقريه.
0: أنا حاسة إن أنا أوكي. الأفضل للإنسان الحركة والتغيير التجربة والمحاولة الدراسة والمقارنة والأهم المعرفة بالأشياء الأسباب والمسببات. وهنا يجي دور الفلسفة معرفة الكل في الواحد والواحد في الكل.
1: أوكي كذا أسأل علي سؤال كذا أشرح لنا حتى الأخيرة دي اللي هو معرفة دي. أي معرفة الكل في الواحد والواحد في الكل دي محتاج يعني ياريت تشرحها لنا برضو. في ريال is watching يا فراولة يا أخي بنصبح عليك كيف بنقول لك صباح الخير
0: صبح علينا لو سمحتي بطل اللي تواتش ساي
1: بجد يعني في ريال كانت معي في الحدث بتاع الحسحة كده قبل شوية بتاع
0: أوكي بتاع الزبورة منظورك أنت الشخصي
1: وقلنا كنت حاسة بشنو في الوقت
0: داك يمكن ما تتذكر برضو
1: يعني
0: كده حاولي لأن أنا عايزة أشوف من كل الجوانب حصل شنو
1: صح. فبس فللأمانة يعني شكرا كثير لكل الناس اللي كتبت لنا. طيب حابة نسأل سؤال يا دلال عبد العزيز سؤال برضو حساس شوية
0: قولي.
1: طيب في رأيك إنه الزمن والحياة هو اللي بيغير ولا التغيير يعني لما يحصل بيحصل يعني مفروض يحصل بيته شكل يعني هل بنقول إنه أنا اللي غيرني هو الزمن والحياة ولا مفروض يكون السبب بتاع تغييري الحقيقي يكون شنو؟
0: منظوري الشخصي الزمن عامل ما هو سبب إنه يحصل لي تغيير.
1: أوكي.
0: تمام هو عامل لأنه من أنا يعني تولدت أنا ما نفس الحجم أصلاً يعني فهو مجرد عامل. وبيقيس لك إنه بالفعل حصل تغيير أو لا. فالناس اللي بتقول خلي الزمن هو اللي يشفي حل نو هو ما سبب أبدا والزمن حرفيا ما بيعمل حاجة هو بس مجرد بيمشي يعني ما بيقيف ولا بيرجع ولا حاجة. فالأسباب الممكن بجد تكون بتغيرك زي ما قلنا الناس ما دايرة أقول الظروف لأنه يعني هي أوقات كثيرة بتكون بالفعل خارج إرادتنا ما حاجة إحنا بنختارها ولا لكن اللي بيغير بجد قراراتك ردات فعلك والناس اللي حولك وأفعالهم وردات فعلهم في نفس الوقت. أنا ما حأكون نفس الشخص لأنه التغيير حاجة ثابتة ما حأكون نفس الشخص طول حياتي حتغير أسلوبي سلوكي كلامي أفكاري مشاعري كلها حتتغير. أنا ما حأقدر أربط نفسي بحاجة معينة وأقول إنه لا أنا كده أو ده طبيعي أو أنا في فرق طبعا بعد كده بين الطباع على العادات أو السلوكيات حقتك. لكن لازم نفهم إنه الزمن أو الحياة أو اللي هي الظروف هي مجرد عوامل هي ما أسباب
1: بالضبط
0: يعني definitive. فالظروف أيوة أوقات زي الحرب مثلا دي حاجة أجبرتنا لكن الزمن هو اللي بيلعب دور في حتة يقلل مشارك يكفي له مرة واحدة يخليها ما في بعد شوية حتلقى نفسك بعد زمن وهو الزمن ما عمل لك حاجة انت بقيت كده مجرد مقياس بوريك انت حاصل لك شنو في الوقت الفلاني وبعد الوقت الفلاني من في الوقت الفترة دي وفي الفترة الثانية او البعدية او القبلية مجرد مقياس احنا نحاول نستخدمه صح ونشوفه صح.
1: كمان تعرف في الحتة دي دلال عبد العزيز انه مرات بجد احنا فعلا يعني غير انه الزمن بس انه احنا عشان ما عملنا اكشن فاهمه
0: صح
1: هو ما في اكشن حصل ما في تصرف معين انا تصرفته ما واجهت الحاجه انا اتعرضت لها دي بصوره صحيه فبلقى انه تلقائيا اتقفلت يعني لانه برضو المشكله انه تعرف الحاجات اللي بتحصل في حياتنا هي عندها قوه بالمناسبه يعني أنا مقتنعة بهذا جدا إنه مثلا زول اللي قال لي كلمة معينة كلمة دي قوية جدا ما حاجة هينة فونس إنه أنا اتلقيت على يعني اتلقيت الكلمة دي بقى عندها تأثير جواي إذا كان تأثير كويس أو تأثير كعب كلمة كانت أصلا كلمة كويسة أو كلمة سيئة بس هي عموما الكلمة عموما حاجة قوية جدا يعني الموقف نفسه مثلا حصل موقف معين دي حاجة قوية جدا إنه زول مثلا يتصرف فنفترض مثلا زول يشيل دينك مثلا دي ما حاجة بسيطة أو ده ما موقف بسيط مثلا زول يديك موية وانت كنت في قمة العطش مثلا دي حاجة ما بسيطة دي حاجة قوية جدا زول فعلا يعني يكون داري يغدر بك جد مثلا يعمل حركة مثلا اللي هو انه يا اخي زول ده قال الكلمة الفلانية ما يكون تم الصياغ مثلا بتاعه ويمشي يقولها لناس تانية عشان يوقعك في مشكلة فده موقف ودي قوية جدا فعموما إذا كان فعل موقف أو إذا كان كلمة هي حاجة عندها قوة. القوة دي لازم لما تتواجه تتواجه بقوة. يعني ما ينفع أنه أنا أواجه حاجة حصلت فيني أو حصلت معي بأنه أخليها. أنا خليتها هي حتسيطر علي بصورة ما، حيبقى فيه بعد كده النتيجة شنو؟ إنه مثلا بقيت متبلد المشاعر، بقيت قاسي مثلا، بقيت ما بعرف أواجه الحاجات بطريقة مرنة أو فيها حكمة، لأنه أنا ما واجهت القوة بقوة. ودي النقطة اللي كان قال أخونا فوق نقطة حلوة شديدة، اللي هي لما جاء قال إنه أيوة ده حسين لما قال إنه تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. للأمانة الآية دي نفسها أنا بحس إنه يعني آية دي آية محتاجة لشغل كبير كبير كبير كبير جدا بالفعل. يعني exactly، يعني أنا بحس إنه دي نقطة فيها ربنا بيورينا فكرة إنه أنا لما أواجه حاجة بواجهها بقوة تانية. يعني ودي هي تقريبا مش تقريبا، دي هي فكرة إنه أنا أكون بواجه مشاعري وبواجه المواقف بكلمة ربنا. يعني
0: يعني أنا في الأول بدري خالص يعني لما قريت الآية دي كنت بحس إنه في لبس، كيف يعني أنا أكون بأتغير عن شكلي؟ أو يعني هل أنا طول الوقت يعني كده ما حكون نفس الزول، حكون كل الوقت أنا شخصية، أنا كل مرة حأكون زول كده؟ يعني مش المفروض أنا أكون زول واحد وبتعامل بنفس الطريقة وزول عارف نفسي والناس عارفاني إنه أنا كده كده كده؟ بس يعني الواحد كان صغير، فكل ما أنت تكبر كل ما بتعرف، كل ما بتختبر، كل ما بتمر بحاجات بتخليك توعى أكتر. فالحتة إنه ما إنه أنا أتغير بس شكلا اللي هو تصرفات أو سلوك، لا أتغير بمعنى إنه أنا أكون عارف متين أنا أقيف عن الحاجة دي ومتين أنا أبدأ حاجة جديدة، متين أنا أغير العادة دي لأنه هي عادة وأنا مضطر إنه أنا أغيرها، متين أتعامل مع فلان بالطريقة دي، متين أبطل أكون يعني زول كويس معاه أو أخذ أبدأ أرسم حدودي أو كده. فالموضوع عميق وزي ما قلنا هو محتاج مجهود، لأنه أنت اللي عليك الشغلانية. أنت لو الزول اتصرف كده أو اتصرف كده أتقلي عليك أنت. أنت زي ما قلت أنا لو ما تصرفت في الوقت ده هيجيني ناتج، لو أنا ما تصرفت في الطريقة دي يعني ما أخذت في الموقف ده طريقة معينة تصرفت بها، ما أخذت قرار صح، ما أخذت ردة فعل صح، الموضوع حيجي علي أنا. حتى لو الزول التاني تأثر أنا عارف التأثير علي، أنا الشخص اللي عارفني، أنا عارف أنا ماري بشنو وحاتخطى تاني في هاتو موقف وحاتعامل تاني بهاتو طريقة. فإحنا مضطرين نشيل التقل ده ونتصرف فيه، مضطرين نشيل المشكلة ده ونحلها ونتعامل معاها. يعني هي ما حاجة سهلة وما حاجة دايما بتكون جميلة وما حاجة دايما بنعرف نتصرف فيها ونعملها ونفهمها، يعني محتاجين أغلب الوقت مساعدة. ويا حبذا لو المساعدة دي إحنا طلبناها من ربنا أول وبعد كده يعني هو حيرشدنا إنه ممكن بجد لو إحنا عايزين زول فيزيكلي، عايزين إنسان يكون موجود معانا، حيرشدنا للزول الصح.
1: صح، بتفق معاكي جدا، لأنه بجد إحنا مرات كثيرة بنتعامل مع كلمة ربنا بس للوصايا أو لإنه مثلا يعني أنا ما أعمل ما أسوي ما أفعل ما أقتل ما أزني ما أسرق ما بعرف فليكشن وكذا، مرات بنتعامل معها على أساس إنه هي بس الوصايا. بس في الحقيقة إنه لما يقول إنه في الكلمة في عزاء، لما يكون في الكلمة إنه في أنت بتشوف حكمة وقصة زول تاني مثلا، زي مثلا لما أنا أمشي أقعد مع يعني مثلا أي زول أعتقد في حياته في الإنسان ده، يعني مثلا أنا في حياتي مثلا عندي خالتي مثلا وبسلم عليها من هنا، ده خالتي تريزا، من الناس أنا بحب جدا أقعد معاهم لأنه حتى لو مثلا في حاجات ممكن تكون هي ما مرت بها بس بتعرف تقول لي نصيحة معينة يعني on point، فاهمة؟ يعني نصيحة أنا فعلا بحتاج لها وبحس براحة كبيرة جدا لما أتكلم معاها في مواضيع معينة محيراني مثلا أو عاملة لي مشكلة أو كده، لأنه ممكن بتعرف تديني كلام on point، هي إنسانة حكيمة جدا يعني. فبس فبحب جدا أقعد معاها مثلا وأخذ منها الحكمة، لأنه ممكن يكون في مواقف كثيرة مرت بيها تعرف تساعدني أو حتى ما في مواقف معينة مرت بيها بس بتعرف برضو تساعدني يعني. فالكتاب المقدس هو كده، في ناس كتار جدا عاشوا في حياتهم يعني هم ناس وبشر زينا، عندهم نفس المشاعر، عندهم نفس التحديات، وعندهم نفس الحاجات اللي بتوقفهم بتعطلهم. عرفوا ان هم الحياة اللي كان ممكن تعطلهم ما تعطلهم، وعرفوا يقاوموها بطريقة صحيحة، وعرفوا انه كمان كيف يكون بيتعاملوا مع المواقف اللي هي كانت سبب لانه هي تكون جرح وألم حياة كانت صعبة جدا جدا جدا. في نصوص كثيرة ممكن يكون في كتاب مقدس فيها انه زول بيحتجه بيتكلم او بيعبر عن احتجاجه يعني الجواو، بيوري انه هو قدر شو كان متألم والحياة دي كانت كبيرة عليه او قاسية عليه، بس بعدين بيتكلم بيغني او بيهتف او بيسبح او بيتكلم او بيعبر عن انتصاره. فالكتاب المقدس ما بس مجرد انه انت بس هي عباره عن وصايا انك انت تعمل او ما تسوي، بس انه انت فيها بتشوف زول ربنا عارف انه يكون بيتعامل في حياته، ودي حاجه توريك انه ربنا ممكن برضه يكون بيتعامل في حياتك، وده التشكيل الجدد، ودي القوه اللي بتقدر تواجه بها القوه اللي انت لقيتها، يعني الحاجه اللي لقيتها دي القوه اللي بتقدر تواجه بها للامانه. ف كده يا دلال عبد العزيز، واحنا فاضل لنا حاليا 13 دقيقه كويس، حابين انه يعني نقول بعض الحلول او بعض الحاجات اللي تساعدنا في انه احنا نعرف نتغير بطريقه سليمه. يعني
0: يعني انت حدد هدفك اول، انت عايز تتغير ليه؟ دي اول نصيحه. يعني انا عايز اتعود، عايز اعمل عاده to be more precise، أو عايز أغير حاجة فيني، ولا هل الخطوة اللي أنا هأخدها دي هتخليني أنضج؟ غالبا النضج ما بيكون حاجة أنت اللي بتقررها، يعني دي حاجة بتحصل دي سنة الحياة، إن المفروض أنت تنضج، يعني مفروض ما اللي هو نصل لسن معين وتكون بتتعامل
1: ما نضج يعني
0: ما ينفع ما ينفع، أنت كده حتكون حملة على المجتمع، فمعليش احنا لازم نكبر
1: دي حقيقة
0: ذهنيا قبل ما نكبر جسديا وعمرا بس. يعني فاول حاجه انا اخذت هدفي، انا عايز اعمل عاده جديده، عايز اتعلم لغه، عايز احسن من تعاملي مع الناس في حته معينه، عايز اكون عندي طول بال وصبر، عايز اكون بعرف اتكلم قدام الناس بطريقه احسن عشان اكون بعبر عن افكاري صح، عايز اكتسب ذكاء عاطفي عشان اقدر افهم الناس الثانيه، انا عايز اعمل شنو؟ لو دي عادة، لو أنا عايز أتغير، عايز أغير سلوك فيني، عايز أبني حاجة وبتكون بالفعل بستفيد أنا منها، يعني بتريح الناس اللي حواليني أو بتساعدهم أو على الأقل ما تكون عسرة لزول، ده قراري أنا الشخصي، ده فعلي أنا. أنا قررت أنه أنا أرسم حدودي مع الناس، قررت أنه أنا في الشغل بالذات أكون عارفة العلي والحاجة اللي أنا مفروض أقدمها شنو في زماني بتاع الشغل مثلا، اكون اقرر اقول لهم يا جماعه انا برا ساعات العمل، انا ما يعني بحبز انه ما يكون عندي تلفونات لها علاقه بالشغل مثلا. يعني فقراراتك هنا بتوريك انه انت ماشي في اتجاه من التغيير، تمام. ولو انا عايز انضج زي ما قلنا، دي حاجه مفروض تحصل طبيعيا انه انا انضج بعد خبرات، حتى لو دي ما خبراتي انا، ممكن تكون خبرات ناس تانية، تجارب ناس تانية هم مروا بيها، فأنا بستفيد منها وتلقائيا بلقى نفسي أنه أنا في حتة ما، ويا حبذا تكون مع بعض أو حاجات مترابطة أنا أكون بنضج فيها بدون ما أنا أحس. أو لو أنا بالفعل حاسس بيكون أحسن، يعني لأنه أنت بتكون واعي لمشاعرك في الوقت داك، واعي للخطوات اللي أنت ماشيها، ممكن تقلل لك مستويات الوجع أو مستويات أنه اللخبطة أو عدم الفهم أو عدم التركيز أو عدم الوعي. المهم لو ما أنت تكون بالفعل عارف واعي، ده بيديك this is an extra point، دي نقطة إضافية أو حاجة بتساعدك بالفعل إنك أنت تكون ماشي لقدام.
1: صدقين بتفق معاك شديد يا دلال، وللأمانة كمان يعني دايما في حكيم مرة قال لي
0: مرة إذا كان عندنا حكماء كتار،
1: إذا كان عرفت الحكيم ده منو
0: أنا حاسة إنه ما عايز أعرف، لكن واصلي
1: المهم
0: حكمانه كتار.
1: لكن للأمانة يعني في حكيم مرة قال لي إنه بجد يعني لو أنت فقدت نفسك أنت الخسران، لو فقدت مثلا صفات فيك وحاجات فيك أنت الخسران، لكن لما تكون بتحافظ على الصفات دي، والصفات اللي هي انت صفات جميلة، صفات مميزة بتعبر عنك انت كشخصك او ككينونتك، لما انت تكون بتحافظ عليها تكون بتغير الجوانب، يعني الجوانب اللي فيها انت حاسس انه هي فعلا بتجي عليك وبتجي على الناس، ده التغيير ذاته اللي هو مهدف، يعني اللي انت عارف تقدر تتغير في شنو بالضبط. بس في حاجات فعلا لو اتفقدت فيك دي ممكن توصلك للحتة اللي هي بتاعت الندم، يعني لأنه مرات كثيرة ممكن إحنا كشباب نحس إنه أنا ما بقيت زي زمان، أنا ما بقيت عندي نفس الروح بتاعت زمان، نفس الضحك بتاع زمان، ما قادر أكون بتعامل مع الناس زي زمان، ما يعني فاهمة، يعني عندنا الحتة بتاعت زمان الماضي دي يعني فاهمة عايشين فيها شديد، وبنحس إنه يعني يا ريت لو مثلا الزمن يرجع وما بعرف شنو، ودائما بيقول الكلمات دي، وللأسف إحنا ناس شديد. يعني شباب ولسه ممكن نكون 30 ذاته ما دخلناها، يعني إحنا لسه في العشرينات وممكن نكون بنقول الكلمات دي للأسف الشديد يعني. وبس يعني أي زول whatever كان سنك أو عمرك، حلو إنه زول يعيش التغيير اللي حصل في حياته، بس يراجع ثاني التغييرات اللي حصلت في حياته دي، هو حصلت باختيار واعي ومدرك أنا ليه تغيرت في النقطة دي، واللي حصلت بنسبة لأنه أنا الدنيا قستني، أو أنه أنا حسيت أنه أنا كذا عشان ما يأكلوا حقي أو ما أتجرح أو ما أتوجع وهكذا. ممكن مثلا نقرأ يعني حاجتين، لأنه عندنا إعلانات مهمة جدا جدا جدا يا دلال عبد العزيز، حابين نقولها للناس، حاجات قاعد تحصل في راديو سمر والناس
0: ما عارفة،
1: مش ما عارفة احنا قاعدين نقول لم، لكن الناس ما جايبة خبر، الناس ما قاعدة تتعامل مع الحياة قاعدة تحصل في الراديو، لكن كده نقرأ كومنتات مبدئيا وبعد كده
0: نرجع وبعد كده نصدمكم او
1: exactly. طيب في فريال ممكن تقري اوكي في علي اوريدي كتب لنا بتاعت المعرفة الكل، ممكن مثلا تقري الكومنت ده.
0: طيب معرفة الكل في الواحد والواحد في الكل، ده تعريف أفلاطون للفلسفة، ده تعريف ذو طابع صوفي، دليل على الانسجام والوحدة الكونية.
1: أوكي كويس، يعني إنه أوكي يعني إنه الواحد ممكن يمثل مجموعة، وإنه مجموعة ممكن تتكلم عن واحد تقريبا، هاي زي كده، هاي جميلة صراحة، شكرا كتير يا علي. أوكي
0: في ريال يا فراولة بتقول صباح الخير عليكم الجميلات دلال وإنجي،
1: صباح النور عليك يا فراولة يا أخي،
0: فاتك اللايف يعني اكتبي لنا حاجة مريت بها، أو يعني هو الموضوع تقيل، حأعتبر إنه موضوع تقيل عليك شوية وما قادرة تعبري، لكن برضو إحنا عايزينك طيب اكتبي لنا نصيحة في الأخير يعني كده. حاجة بسيطة اكتبي لنا حاجة بسيطة نستفيد منها.
1: أي للأمانة في ريال من الناس الحكيمة جدا جدا يعني
0: فشنو إحنا بنقول لك صباح النور، لكن برضو عايزين حاجة يعني تنور لنا يومنا في نهاية اللايف ده.
1: Exactly. في ياسر كمان بيقول يا سلام يا أخي صباح الخير، صباح النور عليك يا ياسر، مبسوطين بك جدا جدا جدا ومنورنا جدا. بيقول أوكي أي حد يستحق أوكي، يعني أنا ما فهمت رسالتك شديد يا ياسر، وكذا وضح لنا أكتر أي حد يستحق شنو بالضبط، وضح لنا رسالتك أكتر. أوكي حبيب إبراهيم بيقول صباح الخير يا حلوين يا طيبين، صباح النور عليك يا حبيب إبراهيم، مبسوط بك جدا جدا جدا ومنورنا جدا جدا. لكن طبعا يا حبيب يا أخي اللايف ده يعني شنو، أنت ممكن ترجع له وتحضره وتكتب لنا رأيك، لأن الموضوع ده للأمانة موضوع جميل جدا، وأنا متأكدة أنه يعني موضوع هيكون بيعجبك جدا. ترنيم ترنمو من قستو هذا، حب تقولي شنو للزولة دي
0: ساعة كم
1: من كده ساعة كم
0: يعني الزمن يا أستاذة، أنت جايانا في آخر 5 دقائق وبتكتبي لنا صباح الخير يا حلوة، إحنا عارفين رحنا حلوين ما عايزين صباح الخير بتاعتك شكرا، لكن يعني المهم هنتكلم في الموضوع ده بعدين.
1: إذا خرت شديد يا
0: خرت جدا يعني ما صباح الخير بعد كده، إحنا دخلنا على الساعة ده كده ظهور صح،
1: ده ظهور
0: ده خلاص كده ده صح يعني مساء بعد شويه، فانا هقول لك مساء الخير يا استاذه وكيف انت كويسه، خلاص اقصى ما عندي لك شكرا.
1: في ايمانويل كمان ممكن تقرا الكومنت بتاعه.
0: او جود مورنينج راديو سمر، هاو ار يو بيوتيفول سيسترز لونج تايم اجو، هو لونج تايم انا لي شخصيا كمان جود مورنينج لك، صباح الخير وان شاء الله يكون يومك جميل وسعيد تستمتع في اليوم ده. وبيوتيفول سيستر. شكرا يا اخي.
1: تسلم كثير.
0: شكرا يا
1: اخي. تسلم كثير. طيب يا دلال عبد العزيز، طبعا يا دلال
0: قولي،
1: في عندنا حاجات حلوه حصلت. الا ولا هو،
0: الا ولا هو
1: بودكاست بر الويف سيزون 2 يا جماعه.
0: سيزون 2 يا جماعه،
1: سيزون 2 نزل اول امبارح اول حلقة.

0: لايك وتعملوا تفعلوا الجرس عشان لما احنا ننزل تاني اي حلقة, اذا كان برر ويف سيزون 2 او اذا كان البودكاست التاني بتاعت زميلتنا العزيزة رشيدة خطوة لقدام. طبعا خطوة ده لقدام يا جماعة, لو زمن شغال فبرضو يعني خطوة لقدام ده يا جماعة يعني شنو امشوا حضرونا. المهم عندنا خطوة لقدام, عندنا برر ويف, اي حاجة بننزلها في اليوتيوب عشان تظهر لك يا صاحبي. انت محتاج تعمل شنو؟ تفعل الجرس, عشان اول ما انت تفعل الجرس احنا ننزل كده حيظهر لك كده. فلازم تعمل الحركة دي لانه دي حاجة مهمة جدا جدا جدا. وايضا عندنا الفيسبوك يا جماعة, الفيسبوك عندنا صفحتنا راديو سمر برضو في الفيسبوك, وعندنا في انستغرام, وعندنا في تيك توك. لو انت زول بتحب الانستغرام هتلقانا موجودين, بتحبنا في الفيسبوك هتلقانا موجودين, بتحب التيك توك هتلقانا برضو موجودين. فامشي احضرنا في كل المنصات بتاعتنا في السوشيال ميديا, وممكن كمان تتواصل معانا. وعندنا الرقم الخاص براديو سمر, ممكن تخش في الصفحة حاسة حاليا انت بتحضرنا فيها دي بتاعت الفيسبوك, تخش وتمشي تكتب الرقم وتتواصل معانا. وكمان احنا بنسلم على الناس اللي بتحضرنا في الساتلايت, اللي بتسمعنا بس حاليا في الساتلايت, واللي بيسمعونا كمان في الابليكيشن, بنسلم عليكم جدا جدا جدا. وفاضل لنا دقيقتين واحنا يعني حيكون اللايف بتاعنا انتهى. مبسوطين جدا ان انتم سمعتونا. وناس الساتلايت, الرقم الظاهر قدامك في الشاشه ده الرقم اللي انت ممكن تتواصل فيه معانا على الواتساب, ويا ريت الناس تكون بترسل لنا وتتواصل معانا في الواتساب. مبسوطين جدا جدا جدا حقيقي لكل الناس الحضرتنا وكل الناس سمعتنا. تحب تقول شنو للناس ديل اخيرا يا دلال؟
1: مبسوطه انكم اديتونا وقتكم يعني في اليوم ده, واتمنى انه يكون وقت فرق معاكم, كلام خلاكم تفكروا في حاجات يعني هي ما حتكون حاجات حلوه شديد, لكن يعني حاجات تقدروا تفهموها بعد كده, وبناء انا على فهمكم لها تتصرفوا. واخر حاجه ممكن انا اكون عايز اخليها معاكم انتوا تتذكروها, انه انك تعمل حاجه ده حيرجع لك, انك ما تعمل وما تتصرف ده حيرجع لك برضو. فانك to act it's a problem, to not act is a problem. انت لازم تتصرف, ولازم ما دائما انه انا اتصرف صح, it's not, الموضوع ما كده, لكن انا لازم اتصرف عشان بناء على كده انا
0: اتعلم
1: انه انا حاكبر, انه انا حاعمل وحالقى حاصل شنو, او حاعرف الحاصل شنو في حياتي. التغيير حاجة مهمة وحاجة طبيعية وكلنا بنمر بها, وهي لازم تحصل, لأنه ما ينفع إحنا نفضل نفس الشخص, ما ينفع.
0: Exactly, واتفق معاكي جدا صراحة. وحقيقي يا جماعة يعني أي زول برضو لو في زول بيعاني من حاجة معينة أو حاس نفسه أنه مثلا في حتة بالنسبة له تحدي كبير جدا وحاس أنه عاوز زول يسمعه ويتكلم معه ويتناقش معه, عند الفريق من المتابعة ممكن يكون حتى بتكلم معك وبتواصل معك, ما بس عشان يوريك البرامج, لكن ممكن كمان يسمعك لو عندك مشكلة معينة أو أنك أنت مثلا في حاجة معينة محيرك, ممكن هم يكونوا بتواصلوا معاك وبيسمعوك وبيتكلموا معاك. ففيل سيف انك انت تكون بتتواصل معانا. وكمان حابين برضو نسلم على ميلاد, وصلنا متأخر, وياسر كمان برضو رسل لنا رسالة تانية. بنتواصل يعني بنسلم على كل الناس, وبنسلم على كل الناس كانت بتحضرنا في اللايف. واللايف ده متاح لمدة شهر في الفيسبوك, لكن بعد شهر الفيسبوك تلقائيا بيمسحه, لكن ممكن تلقاه كمان في اليوتيوب. بس الحلو انك انت تحضر اللايف اول باول, لان احنا لايفاتنا على مدار الاسبوع من الساعة 9:30 لغاية الساعة 11 بتوقيت السودان, وعندنا من الساعة 4 لغاية الساعة 5 بتوقيت السودان برضو ساعة سمر مع زميلتنا العزيزة إيناس. يوم الاربع بودكاست خطوة لقدام مع زميلتنا الغالية رشيدة مع ضيوف مميزين جدا, ويوم السبت بودكاست برر ويف معاكم انا وترنيم, وعندنا كمان برضو حلقات فيها ضيوف مميزين جدا. شكرا لكم كثير لكل الناس اللي ادونا من زمنهم وادونا من وقتهم. مبسوطين جدا انتم كنتوا معانا, وكنتوا حاجه جميله جدا منوره اللايف ده. ونتمنى لكم يوم جميل, وربنا معكم.
2: بكره نسمع قالوا سالمه وقالوا امنه, ونبقى اجمل شعب صابر, ويبقى كل الفات حكاوي, ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد, وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح, مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.

0: أعمال الرسل الأصحاح 25. وبعد وصول فستوس إلى الولاية بثلاثة أيام صعد من قيصرية إلى القدس، فجاء إليه رؤساء الأحبار وقادة اليهود وشكوا بولس له، وطلبوا منه بإلحاح أن يرضيهم فيرسل بولس إلى القدس، لأنهم وضعوا له كمينا ليقتلوه في الطريق. فأجابهم فستوس:
1: بولس محجوز في قيصرية، وأنا راجع إلى هناك حالا، ليأتي معي بعض غادتكم ويقدم الشكوى ضد الرجل هناك إن كان مذنبا.
0: وغضى فستوس عندهم 8 أو 10 أيام، ثم نزل إلى قيصرية، وفي الغد جلس على منصة القضاء وأمر بإحضار بولس قدامه. فلما وصل بولس أحاط به اليهود الذين نزلوا من القدس، وقدموا شكاوى خطيرة كثيرة ضده لم يقدروا أن يثبتوها. فدافع بولس عن نفسه وقال:
2: أنا لم أرتكب أي ذنب ضد عقيدة اليهود، ولا ضد بيت الله، ولا ضد قيصر.
0: ولكن فستوس كان

0: يريد أن يرضي اليهود، فقال لبولس:
1: هل أنت مستعد أن تذهب إلى القدس فتكون محاكمتك في هذه الشكاوى قدامي هناك؟
0: أجاب بولس:
2: أنا الآن واقف أمام محكمة قيصر حيث يجب أن أحاكم. أنا لم أذنب ضد اليهود في شيء، وأنت تعلم هذا جيدا. ولو كنت قد ارتكبت شيئا يستحق الموت ما كنت أهرب من الموت. أما إن كانت هذه التهم التي يوجهها إلي اليهود غير صحيحة، إذن لا يحق لأحد أن يسلمني إليه. أنا رافع قضيتي إلى قيصر.
0: وتشاور فستوس مع معاونيه ثم قال:
1: إلى قيصر رفعت قضيتك، فإلى قيصر تذهب.
0: وبعد أيام قليلة جاء الملك أغرباس ومعه برنيس إلى قيصرية ليسلما على فستوس، وأقاما هناك أياما كثيرة. فعرض فستوس على الملك قضية بولس وقال له:
1: يوجد رجل هنا تركه فيليكس مسجونا، ولما ذهبت إلى القدس اشتكى ضده رؤساء الأحبار والشيوخ اليهودي وطلبوا أن أحكم عليه. فقلت لهم: إنه ليس من عادة الرومان أن يحكموا على أحد إلا إذا واجه خصومه أولا، وأعطي الفرصة ليدافع عن نفسه ويرد على الشكاوي. فجاءوا معي إلى هنا، وبدون تأخير جلست في الغد على منصة القضاء وأمرت بإحضار الرجل. فلما غام خصومه ليتكلموا لم يذكروا أي تهمة مما كنت أتوقعه، إنما غام بينهم وبينه جدال عن دينهم وعن شخص مات اسمه عيسى، وبولس يقول إنه حي. فحرت كيف أحقق في الأمر، وسألت بولس إن كان على استعداد أن يذهب إلى القدس فتكون محاكمته في هذه الشكاوى هناك، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر لينظر فيها. فأمرت بأن يحفظ إلى أن أتمكن من إرساله إلى قيصر.
0: فقال أغرباس لفستوس:
3: أنا نفسي أحب أن أسمع هذا الرجل.
0: فأجاب:
1: غدا تسمعه.
0: وفي الغد جاء أغرباس وبرنيس في موكب فخم، ودخلا قاعة الاستماع يحيط بهما القادة العسكريون وعظماء المدينة. وأمر فستوس بإحضار بولس، فقال فستوس:
1: أيها الملك أغرباس ويا كل الحاضرين معنا هنا، هذا الرجل الذي ترونه شكاه إلي الشعب اليهودي كله في القدس وهنا في قيصرية، وكانوا يصرخون أنه لا يجب أن يبقى حيا. أما أنا فوجدت أنه لم يعمل شيئا يستحق الموت، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر، فقررت أن أرسله إلى روما. لكن ليس عندي شيء واضح أكتبه عن موضوعه إلى جلالة القيصر، لذلك أحضرته أمامكم جميعا، وخاصة أمامك أنت أيها الملك أغرباس، حتى إذا نظرنا في قضيته أجد ما أكتبه، لأني أظن أنه من غير المعقول أن أرسل سجينا دون أن أحدد التهم الموجهة ضده.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم السبت. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهذا نخليكم مع برنامج بلغة التجريد، كيف يجب على تلميذ يسوع أن يعيش؟ سؤال مهم جدا، ولكن الإجابة أهم.

تحبونا ما تنسيتنا من لمد نحلفنا قل اخترع جنيدة وقل الدنيا لنفع وحقونا لترف شقل جنشكة وكل قدراتنا اجل نتنفع كما كم سليهما ووقتنا اجل نتنفع مكرونا سب امر كبوقت اللي لتنفع آدمي هتو عوتك الاجابيتو كما كم سليهو بعل مسمس وعوتك الاجابيتو مسمس الحزة وبردو تأجيل لوده فانقح ودية للبل اللي ما إلي تعوت ويقبي يقدر راما للبل يقدر لكن يقدر لبيلا وكم قبي اند امنا للتحرك كل قبي اقلو كلك انعطى ولا يتقدر ولا قف وديا ولا يتقبي ومن وداك قدمي جني بالابنا اجني جرب وجنشكي وامرت جنحزه وعوت جنحزه بكل لبنا بنا كب كل لبو عوت للحزه واقبو يا ابو لجيس ومن اكي فكر لنتنجي او تركب كعوت اللي يركب منتو وتو جبي عوتك الاجبي لجيسو مسمس للحزه وبمسمس حمامكو وابركو ونوش الليكو حموم الليكو وقت قلبيه لك عدمي من ودايا لك بدتا للبل إلى تعوات قبي قلتك بقى تقدر اقدر لبي الأول الأمن كله قدر يقدر اللي يقدر لبي لهني حتى يقدر كيقدر يجني بلبنا كقبي قلك بقى بوبي لنبل قبي كود عدمي ربي بزح قدرتها بيو إلا قدرته بتنفع من قبي بزح ودي كبزحام الدام بقدرتهم لتنفعوا بزح ودو وعوت التبزحوا بقدرتهم ليتنفعوا وبلمد لقيسو وقدام ودايا لودو وقدمي من ودايا لبلو اللوم ديما التدهور نبرو والتوقع لبزحو لقبي للبلو ومن المود والعل للحزو وبكل البوم عوت للحزو لتعوتو بسرب لقيسو وقدمي من ودايا لبلو اللوم عوت يركبو كعوت اجن نركب من المود اجن حلف وبلمد قليني يجيس كما كم سليهو من اكي لمد جن نتنجي اكي لمد ولف سبت قبي جنة التو جن نسبت انجرب كمن الا جن حلف وقبي جن نطرق وقبي جن نيدي قدمنا قدام ليك هداية لتمثل دول هي عوت بزح كعوت بقميش تتركب بشغل تتركب أو هول لرأي والهدف قلها لقنا وحري قفق النيديو ستات قلتها لقنا وأمرات قلتها لقنا ووسائل لبين شاقي قلتها لقنا بنا كود قدام بزح قدرة لبو ربي قدرة عقلية لها بيو وإديو إقر وقروب لها بيو كما كم سليهو عقل لها بيو إلا عقل بتنفع من قبي بزح قلي ده قدر كل مخترعات لودو ودي بطب ودي بتعليم ودي بتقنية كل العلا جيسو اللي ميتهم بقدرتهم قلت نعف على جربوا وستات لودو وهدف ورأي لهبومتهم هدف ورأي لهبوم بلع وسيتو وسكابو في الزع ليه تقبو كتل المودام ديبو الانقرقرو وحتى يجيسو سبت اللي رب لها بيناتا قدرت بقنا تنفع وبكل لبنا عوتة جنحزي عوتة ونجح بتمني لتركب بشقلت لمزي كل شقل الأول ميتو اجن ايمان بحدفنا بنا كما كم سليهو من فرحت جنت نجبنا وسقط قلت لقلنا بنا كفرحت جن حنفس وسقط جن ندق دو سقط عقول اللي قلنا بنفسنا كم نتعواتنا أمن وكم قبين أمن وقبي إي قبي بيننا من قبي واتفرهت وفرهتنا برنا من قبي حتى ينتعوات كم الفرهت قلت نجي وسقط قلت اللي قلنا كفرهت قدام شلل إذا يقلبو أقر لقلبو ولا تعاقل بسبب فرهت كما كم سليهو بلمد وبولف ولف ندمل ولفنا ي أولف لنايتم باكو سجاير وبون اندي قبي برد اللي تولف بعدها اللي بلمد قدام لوديا ليه تهتم ودي كمن قدام وديا وقدام لي وديا منا بقى نحسب على ابنا وبلمد ليه تقني قيس على ابنا لمد بهلت ميتو لمد لنلمدو وبزحو قتلهم وديو ولا نتقابل التوتو كلين حسب بقى ان المدين قدر سبت اللي من اكي لمد قنت نجبنا أكي لمد بهلت
إبعادات قل نتقايد وقل نتعاقل ولق بناتك أدرت قل تسجل وتتأرز ألابا كود آدمي من بلل حيسو بدل سجل ولا تأرز عند شك من بلل سنيتو ولا بوتا كل من الهيب سنيتو يقبأت من قبي قدرت ندبقتو إلا قدرت الله ندي لتنافع با تحلفكم سلسي في تمدر للدفنو عند سجر ولا الدمدم وينافع كما كم سلي هو دعادمي ما قدرته دفن وقبر ابنوس مراد نوس الأمزايا مشكلة دي بلا تكري كمن اللي قلنا تنجي وبقدرتنا أقل نتنفع دول هاي لما نابرتنا حبر ومعنت وطمطم ركب إيقبت من قبي ديما دي بدهور النبر ودي بقى كيما نابرت كمن اللي قلنا تنجي مكرونة سو أمر اللي للعاقل وقدرتنا لشلل ومن نفع دي منابرتنا لسدينا منو لنو علبو وهنا وعاوتك لقبيل كيد سبب ميتو اقلب قدرتنا ينتنفع قبل مد سبت نتكشش كقلي نتكشش وقدرتنا بقى نتنفع وبكل اللي بنا عاوتي وقلن حزي وقلنا لنفع وقل الدنيا لنفع وقل قدام لنفع اقلني دي واجبنا ايقبت من قبل ديما قبل مد النبر تحبونا متنسيت من أكي لمد قلنت نجي وبقدرتنا قلنت نفع ورعي قل هلقنا وصغط بنفس قلت هلقنا وقبي قلني بل وبن كل مشاكل ومسايب قبي عوتك مهليت وكل مشكلتك التا نفسها هتنوسا حل ومفتحك مدبتا ومشكلت لتركبنا كلها أمرت قل نركب منا وتجربت قل تقبقنا ومنا عوتك ندرس واجبنا كما كم سليهو منا بناته مشاكل ولا فشلناه فشل اند تعلمنا او تدي بقلنا بصح كفشلنا اند بينا فشل قلين المد ودي ما تفشل قلين مبر من فلل اسك عوتي للعبال صح وسديت لقبقنا ودراسة لقبقنا وقل اقل قبي عوتي اقلا للحامل اقل لقبقنا واجب اند يكون اند فرهنا من فشل واند فرهنا من فلل ديما دي بدهور ودي بلا ينفع وبلمود ليت أقليني يجيس ليت لما دا لما دا قبي إقني كيد وقبي عوتي إقل قنت لي وعوتي دي بقل نبصح وقلنا أقل ود آدمي للأفيد وأقل الدنيا لنفع وحقونا ترف وقل لما تسهل لقم وجيل لنفع شكو لقل نشكي ولبناتو ولوديناه ليتا أبو عند قنعنا قلين نتقسي إقل نشكي أسك عم علم ميت أسك نتكبر أسك رح نتفجر لنفع إقل الدنيا إقل نيدي وجبنا دول هي لما نعبرتنا حبر وطمطم ركب وقرانا إقل أجيال سديت لقبي وأسر نحدق ودول هي تاريخ ما نحدق وحبنا نركب ولما نبرنا هذه بالدنيا أسر إقل لما تقرانا وما نفعت نحدق قبل ما دليتا إجلي نيجيس ولبناتا قدرت كلها بقلنا تنفع وبرق قدرتنا نفعنا من قبي قليل يكون لبناتو أمرت وقدرت كبزوه قدرت ندبنا وقدرت عقليت لتفناتا ما قدرت ندبنا إجل مين تنفع بو دين تنفع بسبب بوديناه وببناتو دول انسقب وكفيني دول انبل ولا وديكو ندير انبل مقل إذا قدر إقل لما تزي إقل نيبال بنا كما كم سليهو إقل كل مشاكل وحر لبلس إقل عندك إدنا دي بعوتك النبصح ودي بوقل إقل نيجيس ومن دهور إقل نفقر واجبنا وبقدرتنا قل نأمن وبهدفنا قل نأمن وكم قبي إند أمننا سقط قد تلقنا ومن فرهت ولمد إند حلفنا إقل قبل قدر إقل نيدي واجبنا قبل لما دليتا قليني قيس لما دليتا بقسنا من قبي حتى عوتي قلنا بصح ينقدر كبزحام قدام مجتمع لتكبتو وكل قدام لوديو ودو اللهم كم قدامهم نبرو وكم قدامهم ميتو لكن من إلا الحلفو ولا قبي لمثل اندا قيسو اندا كيدو لا قبي لقدر لودو اللهم اتعوتي لبزحو وقل لما تسل هاللقم ولا أجيالات حق موتو بسنين إبا معاي سنين للذكرو وبزح لشقو وقل الدنيا لنفعو وقل لما تسي
لهلا جيال اقول نافعو اللوم منا لمود الحلف وتوم كمنا لمود اقن حلف وتاريخ واسر اقن حدق ومنفعت قل الدنيا اقن نشك اواجبرنا حقوه لنا برنا هدي بالدنيا ودي مدر هدف ومعنات وطمطم ومنفعت قل ود قدام ركب يقبت من قبي التلمود اتقابلنا من قبي اللي حتى ينددنا تحبونا ما التنسيت إلا سمعوا مكر دات نفعكم بو دي منابرتكم قلس ديكم وكل وقت قلت فقودوا وتمعال قلت توعولوا نتفانيكم.

قبي صلاح ميتا قبي صلاح بارت رب الحزية قبي و قبي خير وصل القب خير قنسبت ومنا قبي سحتان قنت نجي و رب الحزية بقي نجيس وقني ليه قبيتا كان حنا نسأل حنا دي مقبي لينا قبي صلاح تلينا ما بقبي بعدت قبي إي صلاح نفسنا نسأل بنا كقل قدام لا لا تحزيو ومهم لا قاب أقولو قبي حق الاسبت كل البعد عباي معنا طلبو قلنا عباي معنا تلتهيبنا قبي حق دول انتلي وكم رب الحزية دول انجيس هتاتا لعو تلت تبال نيكون بعد عو تيل تبالي كعباي مكسب قلنا قبي دحن وقبي سلام قلنا ركب قبي صلاح قبي الرب لفتية قلنا نسبت منه ونبي أيوب دي بزمان قدام مثل ربي صلاح وربي صالح قل للبلا قدام وكم صالح الحسب ما قدامته واي النبيلة سألة كل سؤال اللي قلنا بلس اللي برنامج اللي ناي قبي صلاح لو قلنا نسمع بنا وربي كل قدام قبي صلاح قل اثبت للحزه ورا قدام قل هلاكي الحزه ربي كل قدام سلام ودحن للركب وقلت نجي من اكيد ومن قبي اكيد وقبي بدا اتقبي بقالت واتقبي نور قل لمزاء الحزه وكل سبت اللي ربي تهاقه ابقى بين انبياء قل قدام قل اسمعوا سمعوني قبي يتلو وقلي لزمي وسفري قل اسقبتو وقل افرحتو وسلام قل ركبتو لبلان سروم قدام لكن حنا قبي صلاحنا مره راكبا محلين اندبيلو ونفسهم لك الشرلو دي بقلي نبي سليمان ملبل اقبوه اللي تقل ود قدام قبي تعفحات لندث مسلوم هتا لكن قبي موت وبداتا دي بدنقوبة تموت لتبزح لبل وقدمي صالحنا قلي بالقلبوني ربيتو لصلاح الهيبو وقبي ربي لصبت وكما رب الحزي لقيستو لصلاح لركب كنبي داود ابوه قل نبي سليمان ملبل اورو صالح لبو اورو ملك بق كل قدام منا قبي على وطا لبل فقبي صلاح من ربيته ود قدامه بنوسو صلاح قلب صح يقدر كما رب الحزي قلنا ورب لا حاجة بهجياهو قل انبياء الهام لهبا ووحي لهبا هتوم قلو ود قدام يقول لنصحو بقبي صلاح وقدام سكة قبي صلاح قلت لاكو بزحم انبياء لاكا منو بس حلوم انبياء لا لما تهاجي اوروتو ولا قبي صلاح حتيته لبلت هاجو وكل نبوات من ربيتا يكون نايود قدام شطارته وترجمت يكون كل نبوات من ربي وقل قد لوك القدام قبي صلاح قلت لو ومن قبي بدا قلت نجو لتحبر لكته واللي ناي بديرتو مال ربله لو ازي وقت قيره ناي انبياء ناي زمان اجنا نتبع وقلنا نسمع لبنا ربله لو لكن يجي ربي يتبلي ويتبدي دي ما تنبر مدروه سما بلي وبدي لكن هجاي يتبلي ويتبدل بالربي حتى ما اورو ما عرف وحتى زعت ونقطه يتبدل من البلان كرب لي ياهو الحفزه بالديمه وصروم قدام هجي ربي قلت قاومه وقلق الحرب الحزو اللوم كم سلبيكت مسلمان لا تتبس كبيكت ومن لا تتبس لا بيكت تصبر لمن حتى يتقبي كل امين هي ربيتا ولا بيجت فوت قدامته كوت قدام هي على خالق ايو اقلق لقاوم قلبو سروم قدام هي ربلت قاومو سبت لنا يوم حالت لامان سبت تسلوم ولا بس حوقت كل قدام لامان كبتيبو نفسه قل لك شش لحد دي ود قدام كان نفسنا قل لك شش قلبنا حق النت ليه وقعبان قلت ليه بنا واذا نقل نفتح قال رب له بلو ولقي ربي والانبياء ربي له وبقى نتمرح قال قبي صلاح نركب ومنابرتنا هدف وطمطم قال تركب

حبونا ما تنسيتنا مرحبكم يوم ديب درسة وتليتنا يسوع المسيح قفقل مبراكم بوم وقفكم نبرو وديب مكم لعتمدو وهتوم ميت لفنت يوم ومراقبو للبل ديب جنة حاجيت يسوع المسيح لتليب كل لبو وأقول لتكبت كم من الجياي وسيرياي نايو ومن قفاي نايو وربي نايو لتكبتو هتو التودي كله ديب كل لتنكب هتو كم تيلياينا يو يقول لك بقى ودي بالعتمد ودي كل سلطتكم ركب ومن كل أكيدكم نتلجيه وسديت روح قدسكم ركب نعم كقبل الأمن وتيلياينا يو لقبي كل سنيات للحزي وهتو ذنوب لا تكفرت وقلو لكن أكيد لي لتمني كمسل أورت قدام لباس عدو جديد للعبس دي ما قسي الكوي ورصح قلت قسي لي الحزي أبو الأمنة وقلو لتلا أكيد كميل ثمانة ورزيلت كميل حزة وتدي بس النت ليت أكم ركب وأكيد من لبكم فجر نعمر كفت ربي ويسوع المسيح لتمال قلبه أكيد الحزية ويلت منايا وباي فرح كبكيت لفرح تلب رب لي هلا وفت ربي لي ملاته كقول لتلي من كل شهوات ومن كل أكيد ومن كل طمع ومن كل بدا لتنجي وقول لتلي خبص وحسادت وفتن لي تلي وهتو كل احترام وكل رحمت ورأفت كم ركب وهتو برحمتنا يا ربي لا تملأ ومن ذنوب لا تحسبه ولا تحدثه وروح قدوس بلا تملأ كمتما اجلنا يفهم بنا كيسو المسيح لتلي طاعت انديكون اسيان يلحزي سنيت انديكون اكيد يلحزي وقدوسكم جبي كما رب الحزيناتا كما دي بكتاب بطرس لأولاي الهليت كم سليهو قدوسا مجل نكبا هو تصبت قدوس جباتو للحزينة وكل معل دي بكم نعبي ومن أكيدكم من ريم وسنيتكم من ودي وسنيتكم من حزي كب قداسة وفتي قلت ملا ورب قدوس لجبا قدوس لفتي وقلت اللو كم قدس وكم نجي كم سلهما لبومكم لحديثكم لهي لب حديثكم لهي بوم ولا قديم لنا يوم كلكم لتحسبا وحديثكم قبقو وكم لتحدثهم انري ويسوع المسيح لتلي هتو ود ربي لقبي اللي بهلت ناي ربي لقبي وكل ودي كله من ربي واسك ربي لقبا كتكون الدنيا كله لي تلي وقل لتلي وقل الحري وقبي للحري كمتو دي بلا للتنقب قبي يبا لقيس من قبي كيتكم لعلوت وسنيت لتكم الحزي وبسنيتكم لتملا لا رينا كيسو المسيح قبل الأمن وقل لتلي والدرساي نايو وتيليا نايو لقبا اكيد كمي لتمني وهتو حديثكم قبي ولب حديثكم ركب انري وكل أسلوبنا حياته لتتغير ولتحدث وحديث ليتا لودي حديثنا يسني ناي قبي ربي وقل لتلي علامتكم بوهت العلامته علامتنا يقداسة وناي سنيت وكل سنيت لودي وكل الأكيد لنايو يسوع المسيح درف عيا عول لدف عقلو وهتو خريقة حداس نجوي والبط آهر ورح قدس بملو لقبي اللي كيت للحزي ويلي لتمنى يا وطمع وكيت دي بحياته سلطة لربكم توما قلنا عمرو واجبنا كم سل دي بكتاب أيوب لهليت هجي نايو اللي بيلع القبا دي بيلها الليت وهتا من رقيفيه ومن انجيرايه نايكل عمعل والعلكم تاما لتهاجي وهتو دي بعلاقاتهم سر ربلا العبي آدمي ومن هجانا يا ربلا لتقزي كمسل أيوب لبيلايا هجانا يا ربي إجليه نبرا وقزاتا لبل كمسل هما أبل الأمن ربكم للدعي وللسلي وبسميت ربلا تقلبا كلكم ركب كمسل هما ربكم شكر كمسل هما مسلا مؤمنين لبعدام علاقاتو ترددكم ودي كعلاقاتهم سر ربي فدابيت ومسلا مؤمنين فدابيتكم قبما قلنا أمر بنا مسؤولية الرابعي تاني هتو اقل لا رقبا يا سنيت اقل بعدام اقل لا سلا اقل ربي مبلق ومبشر اقل لقباء لحزي ربي وشكرنا يقبي إلا كحبونا ما تنسيتنا يسوع المسيح لتلي اكيد كميل حزي واكيد كميل اتمني كم سلهما هتو وحدتو مثل لمؤمنين لبعدام كم لا ترد ودعاء وصلاة اسك ربي كم تقلب ديما انري وهجي ربي بكم لتقزي وبيجي ربكم لتمرح لحبرنا.

كم سلومة من سب زنب وسب اكيت وسب خبوس وسب حسادت من كلكم لتنجوا لبكم ندفتوا لنعمر كأقولوا لتالي شهوات يتالي وتو ربو القدوس لقبا قدوسكم وديو وسديتكم لهيبو بطريقتنا يروح قدوس ما انري كدراساين يسوع المسيح لقبي اقولوا تالي وقولوا الأمن كم سلومة بسميتو لبشير ومن كل اكيت لنتنجي وبعدات ما هتو صلاة لودي وربنا للسأل وربنا للدعيته بعدت بسميته قل كل الدنيا لبشر ماتوا كبيسوع المسيح الأمن اقلب أمان تلي وقبينا ديفت وقبي طهارت وقبينا نجات لا تبعني كون قبينا غلط ديبا إيل تكره ودول غلط ودي اتربكم لا قبل وتوبي من ري إلا ديانات لكن تقوص لتودي إلا علاقات مصر ربكم يتحيد كم سلومة سميت ليتا كم قبي تلن ريني كون لقبي لنا إلى تلي قبينا يسوع المسيح وملهيوت لنا إلى الحزي كما لبيناها الأسفات للي ديبوتو وبقياه لنا أبلا تبع وبقياه لتلي وكتاب ربي لبي ليوتا لتليتو كيسوع المسيح لتلي دحن وسلام ونجاة ركب وأقلو تلي وكل ديب لتنكب كما نعبرتو كل أتربلا تنكب تلت قبي وعلاقات مسلو علاقات مسلو تترد ولاقتنا في التتقبي وكم سلومة مسلم مؤمنين لبعدام مليوت لتهلقلو وقلوم بسنات للعام اللوم وهتو منوكم إلى تبتك كم سلو كما كل مؤمنين حتى كم قبو ورج جسدكم طمة نرئينا كم سلومة أقل بعدام للشدو أقل يسوع المسيح قلت لو وسنيتهم لركبوا أقلحوهم لآدم إلى بعد ما كم فتو تلحبرنا كب يسوع المسيح الأمن هتو سنيت قر حلة فتية كلها أقول حلة بعد ما لفتياته سبت اللي هتو بكتاب رب اللي تمرح وبعدام قلهم ما عرحيت ونور لقبي كم سلهما يسوع المسيح اللي ولا فتي وبكتابه اللي تمرح وديما طهرت لنبر كم سلهما ديبات كل ما نعبرته رب اللي لسأل ورب اللي لديته كيسوع المسيح اللي بهجينا عيله لتغزي كم ما نبر لبلع من كتاب ربي كتاب ربي اللي يبلي وقياهو الدنيا كل من بلي ومن قيس ومن زول هتلي الزول هجيا كومبو لحبرنا كيسو المسيح لتلي هتو ود ربكم قبي لندو لنبل هتو من عائلتنا يا ربي عائلتنا يسو المسيح ممكم تو وهتو مواطننا جنتكم تو ومسر ربكم نبر والدنيا قلو قل وقت قليل كم تا اندفهما هتو كل لبو مسر ربي لأسور واندلتنا عبر كل لوديا اتربلت تنكبت من عبرتكم نبر ما نحبركم حبر ما تنسيتنا الأسئلة اللي سمعناها والإجابات قلنا سديت وما رح يدق التقبة عندنا نتمنى كل اللي نسمع لا تقامات اتمعلقنا وإلا وتبنقنا قبا نتفانيكم.

حبونا ما تنسيت برامج قبي صلاح، لا تنسوا كلكم بلا سمعوا نفعان والوقام انتم دا نتمني. برامج قبي صلاح اسئلتكم قلب لس ومسلكم فكركم، ولا تحسوبوا ولا ترقوا وترأي من بكم رأيكم قلت حبونا واسئلتكم قلب لس فرحتنا تكبتة اسئلتكم كبسئلتكم وبرأيكم لبرامجكم يقولك تقمله نتفانيكم ورأي من بكم التو وسألاتكم نتصبر ولا سمعوا من التلبرامج اللي كله دي منابرتنا لسده وقل منابرتنا معنت وحدف قلها اللقلة لسده وكل الموديو القبي سلاح لينا ما يفعلنا اندي بينا قل نسأل لسده لنبيلو كل نجمع دي بوتو سبت اللي اللي اندى سمعكم مثل قواريكم وملهيامكم وعائلاتكم قلت تحاولوا ومسلوم قلت ناقوشوا وسئلاتكم

مثل جلد ناقش نات حطرقكم كم سلهما ابحث يكون جبي بتلفون لقباء وبإيميل لقباء بتفنات أقبوي سألاتكم جنب لس دولي عام حنا.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريت. نتمنى أن الموضوع نال رضاكم وأنتوا استفدتوا واتعلمتوا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0035 79 76 55 35 9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسنا خليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن المشكلات التي تواجه المغنيين أهل الفن، ناس اللي بيطلبوا الجمهور.
1: بلاكي متل كواكيتيني أصفو والقلنانا كرسينا بلاكي متل ورئيتي أدير أوتان سينا كي كواكيتسي أصف بلاكي متل كالكامي دوا كامي.

0: tawse bersa weye natise ardenja
1: elai na den duo joseph duo tulekenga ye akwelingi ba alansi kwasi kwa alie kolkenga ye na maden tebun inja alanki ma lejundi
0: joseph in si longitiengi asabat kilmati yakya mat elai kenga na lompi yesi bawa den tare tulle elai jang
2: kase el joseph al duo kilmati yakya sarap meren junde ke male ella inga ye ela ungara ranga ba marantara sinkenga na koelingi alang eng sarap bersa weyenga u se ardenja
0: maralia asa insi iwo lomping adenja dun namas yesi soga ki yenga longala namas enkwa joseph debetingwe lokeli ajaba ala mere si jabun nasdintong jo nadinyang kweja ela ina ikotia akorenga ye alang kwe de kiri neji namas kona izakal do bujani na ye kwa nyeting si sin kien katienga paso
1: na ka kwin katienga nja le karaungi
2: kadun jin na seje izakal do busi deling alandu en jofo dungwe na alangis kwin katienga junde kadun jaile izakal do busi inji umo aldu en jofo dungwe nan duin lompi ming ine namang ete namang tabung ere kabang jesese walabang izakal do busi kari ulit
3: المستمعين الكرام ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور ونتمنى إنه الموضوع نال رضاكم وإنتوا استفدتوا وإذا علمتوا ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535-79-76-55-39 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com وبنذكركم كمان إنه نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30 وهسنا خليكم مع برنامج باللغة العربية. موضوع الليلة مهم جدا وحساس ولأنه فيه فائدة كبيرة جدا جدا لك وليك. تعالوا نسمع حلقة جديدة في صحة الكنز والحلقة دي الليلة بتتكلم عن حصاوي الكلى وعن فشل الكلى الحد والموضوع ده حيفيد الجميع.

أهلا وسهلا بكم أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، معنا دكتور صمويل. برنامج صحتك كنز برنامج بيهتم بحياتنا الصحية، بيهتم بالأمراض الممكن تصيبنا، شنو هي الأمراض دي وكيف يتم علاجها وكيف يتم الوقاية منها. في حلقة الليلة هنتكلم عن حصاوي الكلى وعن الفشل الكلوي الحاد والفشل الكلوي المزمن. هنطلع فاصل قصير ونرجع نتكلم، خليكم معنا.

رجعنا لكم أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، وبنتكلم عن حصاوي الكلى. هي عبارة عن ترسبات كيميائية بتحصل في الكلى أو مجرى البول، بتؤدي لتعطيل جريان البول، وكمان بتعرض لالتهابات وأمراض بالكلى، وفي أنواع كثيرة من حصاوي الكلى. ومهم أنه نعرف نوع الحصاوي دي عشان نعرف كمان طرق علاجها. أول نوع الحصاوي هو حصاوي الكالسيوم، وده أشهر نوع من أنواع الحصاوي، وممكن تحصل نتيجة لإكثار تناول الكالسيوم أو لتناول جرعات عالية من فيتامين دي أو لتناول الحبوب والمكملات الغذائية المحتوية على الكالسيوم. في نوع تاني من الحصوات بيحصل نتيجة لحدوث التهابات البول بصورة متكررة، ده بنسميه بحصاوي الاستروفايت. كمان في الحصاوي بتنتج من تراكم حمض اليوريك، ودي بتحصل نتيجة لزيادة حمض اليوريك في الدم، وده بيحصل نتيجة لمرض الجاوت أو النغرس أو لأمراض الكلى المختلفة. في نوع من الحصاوي اسمه حصاوي السيستين، وده نتيجة لمرض وراثي بيكون في الجسم. في الحالات دي المرض بيفرز الأحماض الأمينية دي بصورة كبيرة، وبتنتج في النهاية لترسبات في الكلى بتعمل حصاوي. العوامل بتزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى هي تاريخ العائلة أو التاريخ الشخصي، أو عدم تناول قدر كافي من الماء والسوائل، أو زيادة نسب الأملاح والبروتينات والكالسيوم في الغذاء. السمنة كمان واحدة من الحاجات اللي بتزيد من خطر الإصابة بالحصاوي. في أنواع من أمراض الجهاز الهضمي ممكن تزيد من قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم، بالتالي بتزيد من خطر الإصابة بالحصاوي. كمان تكرار الالتهابات البولية أعزائي المستمعين هو واحد من أسباب الإصابة بالحصاوي. بالنسبة لتشخيص حصاوي الكلى، بيتم بعمل فحوصات الدم لقياس نسبة الكالسيوم أو حمض اليوريك أو قياس وظائف الكلى. كمان بيتم تجميع البول لمدة 24 ساعة عشان نقيس نسبة المعادن اللي بيخرج الجسم بصورة زائدة. ممكن كمان نعمل صورة أشعة أو موجات صوتية أو تصوير مقطعي أو رنين مغناطيسي عشان نشوف الحصاوي دي.

بالنسبة لعلاج الحصاوي بيعتمد في الغالب على حجم الحصاوي وسببها. في حالة الحصاوي الصغيرة واللي عندها أعراض خفيفة بيكون العلاج عن طريق شرب الماء الكثير ومسكنات للألم. ممكن كمان الطبيب يوصف لنا علاجات بتساعد في زيادة إخراج المواد الكيميائية دي من الكلى أو بتقلل من امتصاصها من الإمعاء. معظم الحصاوي الصغيرة بتستجيب للعلاج وممكن كمان تخرج مع مجرى البول. بالنسبة للحصاوي الكبيرة والمسببة للأعراض في الغالب بتستدعي لتدخل، وده بيكون في شكل تفتيت الحصاوي بالموجات الصوتية أو إزالة الحصاوي الكبيرة بتم من خلال العمليات الجراحية أو إزالة الحصاوي عن طريق المناظير في حالة الحصاوي في الحالب أو في الكلى. وممكن كمان نعمل علاج للسبب الأدى لتكوين الحصاوي دي، زي علاج الغدة الدرقية في حالات حصاوي الكالسيوم أو علاج الجاوت في حالات حصاوي حمض اليوريك. ممكن تصرف أدوية مدررة للبول للمساعدة في خروج الحصاوي دي. من الحاجات الجديدة اللي بتتعامل كمان هي تفتيت الحصاوي بالليزر أو الصدمات الكهربائية. بالنسبة لمضاعفات حصاوي الكلى أعزائي المستمعين، هي الألم الشديد نتيجة لتحرك الحصوة أو إعاقة مجرى البول والتعرض لالتهابات البول المتكررة، وقد يصل إلى حد الفشل الكلوي. الوقاية من حصاوي الكلى بتتم عن طريق شرب الماء الكثير وبالذات في الأجواء الحارة، وتناول كميات أقل من الأطعمة المحتوية على الأوكسالات زي السبانخ والبنجر والشوكولاتة والطماطم، وتقليل كمية الملح في الطعام، كمان تجنب أخذ المكملات الغذائية المحتوية على الكالسيوم دون الحاجة لها. ونصيحة مهمة إنه ما نكثر من تناول اللحوم والأطعمة المحتوية على البروتينات العالية لتجنب حصاوي اليوريك. ممكن نعتمد على البروتينات النباتية أو بروتينات الحليب. من المهم كمان تناول عصائر الحمضيات زي الليمون والبرتقال، وتقليل تناول الشاي والقهوة لأنها بتحتوي على الكافيين ممكن تؤدي للإصابة بحصاوي الكلى. أعزائي المستمعين، حنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معنا.

رجعنا لكم مرة تانية أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، معانا دكتور صمويل، وحنتكلم عن مرض الفشل الكلوي. وأول حاجة محتاجين نعرفها شنو هي وظيفة الكلى. الكلى بتقوم بتصفية الدم وتخلص من المواد الجسم الما بيحتاج لها والمواد السامة، كمان بتتخلص من السوائل الزايدة عن طريق إخراجها في البول. وكي تكون في مشكلة في الكلى بتبدأ تراكم السموم والسوائل داخل الجسم، والحاجة دي بتؤدي لمشاكل كثيرة. مع الوقت بتبدأ الكلى في فقدان وظيفتها تدريجيا، بيسمى عصور وظائف الكلى، والحاجة دي ممكن كمان تتطور تدريجيا عشان تبقى فشل كلوي تام. وبينقسم الفشل الكلوي لفشل كلوي حاد وفشل كلوي مزمن. بالنسبة للفشل الكلوي الحاد، بيحصل لما الكلى بتعجز عن أداء وظيفتها بصورة مفاجئة. ده بينتج عنه تراكم السوائل والمواد السامة داخل الجسم، وممكن ينتج عن الفشل الكلوي الحاد مضاعفات خطيرة جدا وقاتلة. لكن كمان في كثير من الأحيان ممكن علاجه قبل ما إنه يصل لمرحلة الفشل الكلوي المزمن. أسباب الكلوي الحاد أعزائي المستمعين هي أي مرض ممكن يقلل من كمية الدم الواصل للكلى، زي فشل عضلة القلب وأمراض صمامة القلب وضيق شرايين الكلى، في بعض الأحيان الجفاف الشديد بالذات عند الأطفال المصابين بالإسهال أو مرض الكوليرا. وفي أمراض داخل الكلى ممكن تسبب الفشل الكلوي الحاد، زي الالتهاب الشديد بالكلى أو أخذ جرعة زايدة من الأدوية اللي بتخرج بواسطة الكلى. كمان انسداد مجرى البول بالحصاوي أو تضخم البروستات ممكن يعرض للفشل الكلوي الحاد. أعراض الفشل الكلوي الحاد أعزائي المستمعين هي قلة إخراج البول، تراكم السوائل داخل الجسم، وده بيؤدي لتورم الساقين والأقدام والوجه، وضيق في التنفس بسبب تراكم السوائل داخل الرئة. كمان ممكن يحصل إرهاق أو غثيان أو استفراغ. بيحصل كمان عدم انتظام في ضربات القلب، وممكن تحصل غيبوبة في الحالات المستعصية. العوامل اللي بتزيد من خطر الإصابة بالفشل الكلوي هي العمر المتقدم والأمراض المزمنة زي الضغط والسكري وفشل عضلة القلب وأمراض الكلى وأمراض الكبد وبعض أنواع السرطانات والعلاجات المستخدمة في علاجها. مضاعفات الفشل الكلوي الحاد، مضاعفات الفشل الكلوي الحاد هي تراكم السوائل بالذات في الرئة، وممكن تسبب ضيق في النفس وألام بالصدر. الفشل الكلوي الحاد كمان ممكن يسبب الفشل الكلوي المزمن في حالة حدوث تلف دائم بالكلى أو في حالة تأخير العلاج. كمان ممكن يسبب اضطرابات في ضربات القلب، وده نتيجة لزيادة البوتاسيوم في الدم، وده ممكن يؤدي للوفاة. أما بالنسبة لتشخيص الفشل الكلوي الحاد، فبيتم عن طريق فحوصات وظائف الكلى وكمية الأملاح بالجسم وحساب كمية البول المخرجة في 24 ساعة. ممكن كمان نعمل موجات صوتية أو أشعة مقطعية لرؤية الكلى. ممكن كمان نأخذ عينة من أنسجة الكلى. علاج الفشل الكلوي الحاد أعزائي المستمعين بيكون بعلاج السبب الذي أدى للفشل الكلوي. ممكن يتم علاج المضاعفات الحاصلة زي تعويض السوائل مع إعطاء مضررات في نفس الوقت، معالجة ارتفاع البوتاسيوم، وهو أمر مهم جدا لتجنب حدوث اضطرابات ضربات القلب. في حالة تراكم السموم بصورة كبيرة قد نضطر لعمل غسيل كلوي لفترة محددة حتى تتم استعادة وظائف الكلى. بالنسبة للوقاية من الفشل الكلوي الحاد، بيكون في شكل عدم الإكثار من تناول المسكنات والأدوية بدون وصفة طبية، وعدم إهمال علاج الأمراض المزمنة زي الضغط والسكري، وتناول الغذاء الصحي المتوازن، وتقليل الأملاح في الطعام، والإكثار من شرب السوائل. أما الفشل الكلوي المزمن فهو مرض بيحصل تدريجيا وبيتم فيه فقدان لوظائف الكلى تماما. وأسباب الفشل الكلوي المزمن ممكن تكون الأمراض المزمنة زي السكري والضغط والتهابات الكلى المتكررة والتهابات البول، وكمان مرض تكيسات الكلى. كمان انسداد مجرى البول زي الحصاوي وتضخم البروستات ممكن يؤدي للفشل الكلوي المزمن. العوامل اللي بتزيد من خطر الإصابة بالفشل الكلوي المزمن هي إهمال علاج الأمراض المزمنة والتدخين وشرب الكحوليات وتناول المخدرات. كمان لقوا إنه عند الرجال قابلية أكبر للإصابة بالفشل الكلوي المزمن من النساء. أعراض الفشل الكلوي المزمن ممكن تكون ما في أي أعراض ويتم التشخيص بالصدفة أو عند حدوث المضاعفات، لكن من الأعراض الممكن تحصل هي فقدان الشهية، الغثيان والاستفراغ نتيجة لزيادة مادة اليورية، وتغيير في كمية البول، ورم بالأرجل والوجه. ممكن كمان يحصل ضيق في التنفس نتيجة لتراكم السوائل في الرئة وارتفاع في ضغط الدم. أما التشخيص بيتم بفحوصات وظائف الكلى وفحوصات البول والموجات الصوتية والأشعة المقطعية أو عن طريق أخذ عينة من الكلى. بالنسبة لعلاج الفشل الكلوي يكون عن طريق الغسيل الكلوي الدائم زي الغسيل البروتوني اللي هو بيتم فيه تركيب قسطرة عن طريق السرة، وغسيل الكلى عن طريق الغشاء البروتوني المحيط بأعضاء البطن، وده بيستخدم في الحالات المبكرة من الفشل الكلوي. أما الغسيل الدموي ده بيتم فيه تركيب القسطرة في الذراع أو في الرقبة، ده بكون في المراحل الأخيرة وفي انتظار زراعة الكلى. الخيار الثاني لعلاج الفشل الكلوي المزمن هو زراعة الكلى، وهو العلاج الأمثل بالنسبة للفشل الكلوي المزمن. وقبل الزراعة بيتم عمل فحوصات للتجانس بين المريض والمتبرع، ويجب أن يكون المتبرع هو شقيق للمريض أو قريب من الدرجة الأولى لتجنب رفض العضو المزروع.
وبعد العملية لابد من المتابعة وأخذ علاجات بتقلل من المناعة عشان تقليل احتمال رفض العضو. مضاعفات الفشل الكلوي تتمثل في تراكم السوائل في الجسم زي تورم الجسم وضيق التنفس، وممكن يعمل ارتفاع في ضغط الدم. كمان من المضاعفات الممكن تحصل عن الفشل الكلوي المزمن هي الأنيميا وهشاشة العظام نتيجة لفقدان فيتامين دي. كمان بتحصل صعوبة في التركيز نتيجة لزيادة اليوريا، بتحصل أمراض القلب والأوعية الدموية. بالنسبة للوقاية من الفشل الكلوي المزمن بيكون عن طريق تناول غذاء متوازن ومنخفض الأملاح، وعن طريق علاج الأمراض المزمنة زي الضغط والسكري والفحوصات الدورية والالتزام بالوصفات الطبية وتجنب أخذ العلاجات عشوائيا. من المهم كمان تجنب التدخين والكحول والمخدرات، وأهم حاجة هي شرب السوائل بصورة معتدلة. بكده أعزائي المستمعين بنكون وصلنا لنهاية حلقة الليلة، أتمنى أن الحلقة تكون مفيدة بالنسبة لنا، ونتلاقى في حلقة جديدة من برنامجكم صحة الكنز معي دكتور صمويل.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-56-539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية سمات الغفران يعني شنو؟

إخوان السودان الحلوين والناس اللي بيحبوا يستمعوا لراديو سمر السوداني في كل مكان، أنا أخوكم قسيس متوكل برحب بكم وبقول لكم أهلا وسهلا في برنامجنا الصمود أمام العواصف. وفي برنامجنا بنقدم مواضيع كتابية للكنيسة وعشان المؤمنين يقدروا يعرفوا كيف يصمدوا ويواجهوا الاتحاد، وما بس كده لكن كمان يقدروا يختاروا النصرة في وسط العواصف. في الحلقات السابقة تكلمنا عن المرارة نتيجة عدم الغفران، وفي الحلقة دي هنتكلم عن سمات الغفران. خلونا نطلع فاصل وبعد ذاك نجو ونواصله.

ورجعنا لكم تاني أحبائي، وزي ما قلت لكم موضوع حلقتنا الليلة هو سمات الغفران. الغفران حل شخصي بيحرر الزول الغلطه في حقه، أو بطريقة تانية الغفران صفقة شخصية بيطلق صراحة المساء إليه من قبضة الإساءة. ودي السمات الكتاب المقدس بيركز أو بيذكروا عن الغفران، إنه أغفر لأن الله غفر لك. ومن الأمثلة في الكتاب المقدس بنقروا أو بنشوفوا غفران يوسف لأخوانه، رغم باهو كعبد لكن بالطريقة ده أخذ حريته الحقيقية لما سمى ولده منسى بمعنى الذي ينسي. الغفران هو عمل الإيمان، لما أغفر الآخرين ده بيوري ثقتي في عدالة الله مع عدالتي أنا. لما أغفر ده بيوري أنا اتنازلت عن مطلبي بتسوية الحساب، لأن خليت كل شيء، أو أنا عفيت الزول وخليت ربنا يتعامل معه، لأنه ربنا هو وازن الأمور وهو العادل والراحم. وزي ما الكتاب بيقول في كلوسي 3:13، محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا إن كان الأحد على أحد شكوى، كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا. باي خلينا نطلع فاصل نسمع ترنيمة مع بعض ونجي نواصل. ورجعنا لكم تاني أحبائي، وزي ما بنتكلم عن سمات الغفران والآية اللي قريناها في كلوسي 3:13، محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا إن كان لأحد على أحد شكوى، كما غفر لكم المسيح كذا أنتم أيضا. أخي المؤمن أغفر، لأن نوال الغفران في المستقبل بيتوقف على الغفران اللي بتقدمه الليلة. ما مطلوب عشان نغفر الآخرين بس، لكن لما نسامح الناس ده بمعنى إنه بنتعلم كلمة الرب وبنطيعه وبنطبق على حياتنا، وبنقدر نتعلم إنه نوال الغفران إن المستقبل بيعتمد على موقفنا من الغفران للآخرين. ده في متى 6:14-15 بيقول، فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أبوكم أيضا السماوي، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أيضا زلاتكم. خلونا هنا نطلع ترنيمة مع بعض وبعد دقيقة هنا نجي ونواصل.

رجعنا تاني أهبائي، وزي ما هنا قلنا وبنتكلم عن المرارة نتيجة عدم الغفران، فإذا بنقدر نتعلم من نوال الغفران في المستقبل يعتمد على موقفنا من الغفران للآخرين. والآية دي بتذكرنا بالمثل اللي قدمه ربنا يسوع، الرجل اللي توسل وطلب الرحمة وشالها وهو مديون بالكثير، وهو كان مديون كثير، لكن لما رجع وطلع الشارع ولقى شخص آخر مديون له بحاجة بسيط بس رفض سامه. وفي المثل بنشوف السيد طرح الرجل ده في السجن عشان يتعذب لغاية ما يدفع الدين الكبير، ورب يسوع يوصلنا للنتيجة ده. فهكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه زلاته، ده في متى 18:35. أغفر حبيبي لأن الغفران بيدي شفاء وبيقوى العلاقة، وتعليم المسيح بيقدمه لنا كمبدأ. علينا نغفر للناس اللي بيسيء إلينا، لأنه ما في حاجة تاني غير الغفران يقدر يوقف عمل الدائرة، أو اللوم والألم والرغبة من الانتقام والعنف. المعنى الحرف للغفران في العهد الجديد هو إن تتحرر أو تحرر نفسك، وبمعنى آخر تفك نفسك. الغفران بيقدر يخلي المخطئ يحس بالذنب، وكمان يقدر يحرر الآخرين من الحمل الثقيل أشايلينه. الغفران عنصر أساسي في انتصار الخادم المحارب، وغلبته بتوقف على الغفران للآخرين، إنه طريق الصليب. نهو أن تكون أو أنت بتحب أنك تكون رجل عظيم وبتخدم بفعالية، محتاج أنك تقدم غفران، وده النصر الحقيقة، وده النصر اللي بيسحر لأبطال الإيمان أو الخدام. ربنا يدينا نعمة إن نقدر ندي الآخرين بدون مقابل، يعني حتى اللي بيغلطوا في حقنا، إن نقدر بغفران الله والسمات والقيم الإلهية إنه يقدر يعمل فينا. خلونا نكون في صلاة مع بعض أحبائي. يا رب إحنا بنجي قدامك وبنطلب ثمارك الروح إنه يكون عامل فينا، إنه كيف إنه يكون مسامحين. بنقدم مسامحة لأنك تسامحتنا، بنسامح الآخرين لأننا نعكس إنه نحن أولادك، أنت اللي بتعمل فينا ومن خلالنا. بارك حياتنا يا رب، خلينا دائما هنا نقدم الصورة الطيبة للآخرين، وليتمجد اسمك دائما ولك كل المجد. أحبائي اترككم في رعاية الله، وفي لقاءات قادمة بإذن الرب نتقابل.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

0: ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب سمر ترنيمة سياحة صلاة معكم هسة على راديو سمر
1: في الشارع في البيت أو في الشغل أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام

مستمعين الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، مساء الفل، مساء الخير عليكم، مساء البركات والنعم الكثيرة، مساء يعني يكون مفعم بالحيوية كده، ونحن بنتلمى مع بعض في مسيتنا الجميلة الطيبة عشان ما نستمع للترانيم الروحية من مختلف مرنميننا السودانيين. أكيد ترانيم كثيرة بينبسة من خلال ساعة سمر، وزي ما بقول لكم كل مرة، إذا عندك أي ترنيمة حابة تسمعها ياريت تراسلني على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9، وأكيد حكون مبسوطة طبعا بمشاركاتكم وكمان بتفاعلكم معنا. وكمان خلونا رحب بالناس اللي بتسمعنا على الساتلايت، بنقول لكم أهلا ومرحب بكم، وسعيدة جدا جدا بطلتكم ومتابعتكم لنا. وإنت إذا بتسمعنا على الأبليكيشن وحاب تنزل لقناتنا، فتش علينا باسم راديو سمر سودان، وأكيد حتلقانا على النايل سات بالتردد 1-1-3-5-4، وأكيد الاستقطاب رأسي فيرتيكال. إذن أعزائنا، مساء الخير لكل زول فتح الرادي هسع وبيسمعنا، بنقول لك حبابك وأجمل مساء عليك. تعالوا مع بعض كده في حوشنا الكبير نتلمى بكل حب عشان ما نستمتع بالترانيم الروحية. إذن مستمعينا، باقة من الترانيم الجميلة جهزت عليكم، وأكيد تحايا قلبية متجددة مني أنا إيناس إسماعيل وكمان من الفريق العامل. تعالوا مع بعض كده نستمع الأولى ترانيمنا ونرجع نواصل، وأكيد الليلة برضه حنعملها يعني شكل مسابقة كده، نشوف الناس اللي حترد علينا. إذا عرفت المرنم هو منو بكون طبعا ما عارفة الجائزة اللي أنا أقدمها لك شنو، لكن ممكن خليك تسمع ترنيمة تانية. رأيكم شنو في الموضوع ده؟ إذا متفقين معاي برضه ممكن تقولوا لي، وتعالوا مع بعض كده نختبر نفوسنا ونشوف الترنيمة الأولى دي منو هو مرنم الترنيمة. خليك من المؤلف ولا الملحن، بس قل لي الصوت ده صوت منو البرنم. اتفقنا يا جماعة؟ إذن تعالوا مع بعض كده نستمع لأولى ترانيمنا ونرجع نواصل، خليك قريب معنا.

بجدد التحايا والترحاب بكم أعزائنا المستمعين، وبنسعد جدا بوجودكم معنا وكمان بتفاعلكم معنا في حلقة الليلة. وأنا سعيدة جدا جدا ونحن بنستمع للترانيم الروحية نتبارك من خلالها وكمان نتعزى من خلالها. إذا حسي بأي يعني مشكلة أو ضغط عليك تعال انضم لنا، لأنه الليلة أمسيتنا حافلة بالترانيم والمرنمين المختلفين، يعني كده حنستمع لهم وكمان يعني أنواع موسيقى جميلة ورائعة في ساعة سمر. إذن أعزائنا المستمعين ترنيمتنا الفاتت أكيد للمرنم القس فيليمون حسن. القس فيليمون حسن طبعا معروف بأدائه الجميل والحيوية اللي دائما بتكون في نبرة صوته. إذا حابة تسمع الترنيمة دي مرة تانية وقول لي، وأنا أكيد حسمعك لها من خلال ساعة سمر. إذا مستمعينا رأيكم شنو نستمع للترنيمة التانية كمان، وبرضو ما حقول لكم عنوان الترنيمة، أنا مستنية أسمع منكم عنوان الترنيمة أو المرنم للترنيمة دي هو منو، عشان أنا عارف هل يعني اتعرفتوا على المرنمين اللي إحنا دائما بننزل لهم الترانيم هنا في ساعة سمر، ولا لسه عندكم شوية لبس معاهم. عشان كده حابة في اختبارات صغيرة كده ونشوف نفسنا هل قدرنا نتعرف على المرنمين ولا لا. تعالوا مع بعض كده نستمع للترنيمة دي ونرجع نواصل.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

رجعنا مستمعينا وخلينا اكشف لكم يعني كده اوديكم بخرة صغيرة. الفريق اللي كان مرنم هو فريق ابناء كوش وطبعا المعروف بأدائه ويعني الترانيم الجميلة والكلمات الرائعة والألحان كمان الأروع والصوت الشجي طبعا مع المرنم باب الكوش. شكرا لكم يا شباب, ربنا يبارككم دائما. إذن أعزائنا تعالوا مع بعض كده في يعني جولة إخبارية نشوف الحاصل شنو حول العالم إذا كان في عالم الرياضة أو الأخبار السياسية. في نيويورك يعني ينعقد حاليا أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة قادة وممثلي دول العالم, وبدأ النقاش في العام 22 سبتمبر ويستمر حتى 28 سبتمبر في العام 2026. الجلسات دي بتناقش عدد من القضايا العالمية المهمة أبرزها الحروب والنزاعات, الأوضاع الإنسانية, التنمية, التغيير المناخي والصحة العالمية. ومن الملفات البارزة كمان السودان, خاصة مع استمرار الدعوات الدولية لوقف الحرب والوصول إلى حل سياسي وإنساني. وخلال الاجتماعات الجمعية العامة دي دعت الإمارات إلى قرار من مجلس الأمن لوقف إنساني فوري لإتاحة المجال أمام جهود الوساطة. كمان شهدت الدورة اجتماعات رفيعة المستوى حول الحق في التنمية, ارتفاع مستوى سطح البحر والاستعداد للجوائح والأوبئة. والرسالة الأساسية من الاجتماعات الجمعية العامة هي محاولة تعزيز التعاون الدولي في وقت بتواجه فيه دول العالم أزمات وحروب وتحديات إنسانية ومناخية متزايدة.

وكمان من الأخبار الجميلة المفرحة، خلونا مع بعض كده نحتفل ونقول مبروك للصقور الجديان ومبروك لكل سوداني فرح بالفوز، وإن شاء الله يا رب تكون بداية لمشوار جميل ونشوف كمان علم السودان بيرفرف فوق أمم أفريقيا. صقور الجديان طبعا فرحونا، والسودان حقق الفوز في بداية مشواره في تصفيات أمم أفريقيا. الفوز ما كان مجرد 3 نقاط بس، كان لحظة جمعت السودانيين كلهم على حاجة واحدة، حب السودان والفرحة بالحاجات الكثيرة اللي عملوها الشباب ديل. يعني بجد فرحة ما بعديها فرحة، وفرحة السودان خاصة في الأزمة وفي الوقت ده بيعني فرحتنا أن إحنا كلنا. فخلونا كده نشجع الشباب ديل ونقول لهم ألف ألف مبروك، وإن شاء الله رب دايما إلى الأمام، ويا رب نسمع كل خير. والسودان إحنا لسه يعني عندنا فرحة، ولسه علم السودان ممكن يرفرف في كل الأماكن. يعني بجد ربنا يبارككم، وربنا دائما يكون معاكم في كل خطوة انتم بتخطوها. بعد ما استمعنا مستمعينا لي يعني مقتطفات أخبارية، ولسه يعني من خلال حلقتنا الليلة حنتطرق لبعض الأخبار والعناوين المهمة، لكن تعالوا مع بعض كده في فاصل برضو نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. خليك معانا عزيزي المستمع، لأنه عندنا موضوع جميل هنناقشه مع بعض في أمسيتنا دي.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصلي إنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

كل الشكر والتقدير للمرنم جورجي بيلي المشهور بالجرافي، ويعني أكتر حتة بتعجبني كده من المرنم شارلز ديمتري. يلا يا ناس، يلا يا ناس، دعوة جميلة من ديمتري، وشكرا يا ديمتري، ربنا يبارك أصواتكم ويا رب يديكم الصحة والعافية. وافتقدناك يا جورجي بيلي، ونتمنى إنك يعني تجي للبلد وتقيم واحدة من الحفلات التسبيحية اللي دائما بتجمع المؤمنين على المحبة. إذا مستمعينا في مساءاتنا الليلة، عايزين نشوف إنه مرات في حياتنا بنكون واقفين في مفترق طرق، محتارين نمشي ولا نقعد، نبدأ ولا ننتظر، نقول ولا نسكت، نتمسك ولا نخلي. وفي قرارات بتكون بسيطة في شكلها، لكن بعد سنين بنكتشف إنها كانت نقطة التحول الحقيقية في حياتنا. عشان كده أعزائي المستمعين، موضوعنا الليلة عن يعني ممكن قرار يغير حياتك أو يغير حياتي. دارين نسمع منكم كده كده في الأمسية دي، شنو القرار اللي بتفتكروا إنه غير حياتك؟ وهل لو الزمن رجع بيكم تاني كنتوا حتختاروا نفس الاختيار؟ يمكن القرار يكون سبب في إنه إنسان تاني ياخد خطوة لكن كان خايف منها، ويمكن حكايتك كمان عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة يخلي الزول يعني يقول أنا ما براي. في ناس مروا بنفس التجربة أو بنفس الحاجة. يلا كده خلونا مع بعض كده نفتح يعني دفتر الذكريات ونرجع كده مع بعض للحظات الجميلة السابقة، نشوف القرارات اللي احنا كنا أخذناها، هل كانت قرارات صائبة وغيرت فعلا في حياتنا ولا قرارات احنا ندمنا عليها. عايزاكم في الفترة دي مستمعينا تشاركونا وتتفاعلوا معانا على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-39-9، وتعالوا معانا في فاصل ونرجع نواصل.

هي دولة المويه. جيت أنا مشتاق يا رب لصوتك، مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضراء، تحديني لمياه الراحة.

الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي والجايات أكثر من الرايحات. الفات مات، قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

حباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي، بنقول لك أهلا ومرحبا بك وتحايا مسائية جميلة مننا، وشكرا شباب على الترنيمة الجميلة دي، وللكاتب حلمي جون على كلمات فعلا بنحتاج نقيف عندها. نفسي عطشانة إلى ماءك الحي يا حبيب، قلبي في حاجة إلى كلمتك يا يسوع. فعلا لما نكون عطشانين يعني نرتوي من الماء الحي، عايزين كده نقعد قدام ربنا ونفتح الكتاب المقدس، أكيد حنلقى الشبع منه. إذن أعزائنا موضوعنا الليلة كان موضوع جميل ورائع، وأكيد بصحبتكم أنتوا وكمان بتفاعلكم معنا. لكن عايز أسألكم كده سؤال كده ونشوف إجابة كل واحد على حسب طبعا اختباره وعلى حسب تجاربه في الحياة. لو رجع بيك الزمن لورا، شنو القرار اللي بتتمنى تاخده من جديد؟ وشنو القرار اللي بتقول يا ريتني ما أخدته؟ هل في حاجة كنت حتعملها بشكل مختلف؟ ولا بتقول مهما حصل كل الحاجات اللي حصلت كانت لازم تحصل عشان يعني أنت توصل للمكان اللي أنت فيه، أو الحاجات اللي خلتك توصل للمكان اللي أنت فيه هسا حاليا؟ لو رجع بيك الزمن هتعمل شنو؟ أكيد مستمعينا ممكن كل واحد حيقول يعني الحاجات اللي هو ممكن يعملها. وحابة أسألكم برضو سؤال، شنو القرار اللي ممكن يغير مسار حياتك؟ القرار اللي بيخليك تقول من هنا حبدأ من جديد، هل كان قرار سفر ولا شغل ولا علاقة؟ ناس كثيرة لما تجي عند السفر بتجيف وقفات ممكن تكون صعبة، لو ما قدر يقرره ممكن أصحابه يقرروا عنه، لو ما بيجوا أصحابه ممكن أهله يقرروا عنه، ولو ما بيجوا أصحابه ولا أهله التحديات الموجودة قدامه ممكن تكون هي العائق أو تغير مسار القرار اللي ممكن ياخده. عشان كده في حاجات إن إحنا محتاجين نحكم فيها نفوسنا ونطلب المشورة من ربنا. وكمان ما ممكن قرار بينك وبين نفسك يعني ما كان في زول عارف به غيرك حتستنى زول إنه يديك فيه مشورة ولا زول يديك فيه قرار، دي حاجة بينك وبين نفسك، محتاج كده تقعد زي ما قلنا برواقة ويعني تشوف إنك إنت حتاخد القرار الصحيح في نقطة بالضبط في حياتك. إذا كان قرار شغل، حتى الدراسة مرات يا جماعة مرات حتى نحن بنكون مشوشين، خاصة يعني الدفعة الامتحانة السنة دي يعني وتوفقوا وتفوقوا، بقول لهم ألف مبروك مرة تانية، وأكيد محتاجين يعني روية كده نقعد ونشوف النسب يعني حتدرسنا أو حتودينا لياتو كليات وياتو جامعات، ما يعني نتلخبط ونتشوش ونقعد ناخد يعني نصيحة من هنا ومشورة من هناك، وبعد شوية نلقى نفسنا إنه نحنا مشينا وراء قرارات أخدوها لنا ناس تانيين. فعشان كده عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة محتاج في الفترة دي تقعد بينك وبين نفسك، المشورة والنصيحة ما كعبة، لكن برضو أنت محتاج تاخد قرارك. إذا مستمعين الأعزاء موضوع القرار أكيد حاجة ممكن تكون صعبة جدا في حياتنا، وفي نفس الوقت ممكن تكون من أسهل الحاجات بالنسبة لناس كثيرين مروا بتجارب أو باختبارات مختلفة في حياتهم، فبقى موضوع القرار ده أسهل ما يكون، لكن طبعا يقول لك بعد دراسة وبعد روية وبعد يعني استكشاف لحاجات كثيرة أنا قدرت مثلا أخذ القرار ده، ويمكن القرار ده كان في صالحي أو كان ضد يعني موقفي أو يعني مثلا الموضوع اللي أنا كنت هاخد فيه القرار ده. عشان كده مستمعينا كده أنا عايزاكم برضو تشاركوني بيعني واحدة من تجاربكم، وكمان المشكلات اللي أنتم مريتوا بها في حياتكم أو المعضلات أو الظروف اللي خدتتكم في مواقف صعبة إنكم تاخدوا قرارات يمكن تكون كانت صح، أو قرارات ندمتم إنكم أخدتوها في يوم من الأيام. وفي الفترة دي وإنتوا يعني بتتفاعلوا معاي أو بتكتبوا كومنتاتكم، يا ريت تعالوا مع بعض كده في فاصل نطلع فيه ونستمع لترنيمة ونرجع نواصل، خليك معانا ما تمشي بعيد.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.

حبابكم مستمعين الأعزاء، ورجعنا من أول وجديد بعد ما استمعنا لترنيمة حيوية بيعني لغة عربي جوبا، عربي جوبا العربي المحبوب جدا جدا. وكمان حابة يعني أحيي كل المرنمين في دولة جنوب السودان، وبنقول لكم ربنا يبارككم دائما، وأكيد حنسمع كل شيء جديد عن الترنيمة السودانية. إذن حبابكم مستمعينا نرجع مرة تانية لموضوعنا ونشوف القرارات، وعايزين في المحور ده نشوف تأثير كمان الآخرين على قراراتنا. مستمعينا ممكن يعني نشوف إنه كم مرة في حياتنا أخذنا قرار عشان الناس شايفاه صح وما عشان إحنا مقتنعين به. مرات الأسرة بتكون عندها رغبة في مستقبل معين لنا، والأصحاب عندهم رأي، والمجتمع برضو عنده توقعات، ومع كل الآراء دي ممكن صوتنا يعني يضيع وسط الزحمة الكثيرة اللي إحنا حولها دي. زي ما ذكرت لكم مثل يعني أولادنا اللي امتحنوا والأحرزوا يعني نسب جميلة جدا جدا وتفوق في الشهادة السودانية. الأهل عايزين حاجة، والأصحاب كمان عندهم رأي، وكمان المجتمع برضو عنده توقعات كبيرة. طيب هل بتفتكر إنك بتاخد قراراتك بإرادتك، ولا أحيانا رأي الناس بيأثر عليك أكثر مما تتخيل؟ في قرار يعني أنت أخذته في حياتك عشان ترضي شخص بتحبه، وبعد فترة اكتشفت إنك ما كنت عايزه من الأساس؟ هل الخوف من كلام الناس ممكن يخلينا نختار طريق ما بيشبهنا؟ أسرتك كانت يعني عندها تأثير عليك على قراراتك الكبيرة، زي مثلا الدراسة، الزواج مثلا، واحدة من المشاكل الكبيرة جدا جدا اللي مرات يعني الأسر بتكون عندها يعني عندها نسبة كبيرة جدا جدا من إنها هي ممكن بتاخد لك القرار ده. مثلا برضو قلنا السفر، وخاصة في ظل الظروف الصعبة اللي بمر بها السودان، ويعني أخواننا وشبابنا كتير يعني قرروا إنهم يسافروا بطريقة أو بأخرى. يعني القرار ده هل حسيت إنه كان سليم، ولا برضو خصم من حياتك حاجات كتيرة؟ أحيانا مستمعين الأعزاء النصيحة بتكون بتافع الحب والخوف علينا، يعني برضو ما نتجاهل ده. كيف نفرق بين النصيحة وبين إنه زول تاني يقرر حياتنا بالنيابة عننا؟ ها يعني هل نسمع للناس الأكبر مننا والأكثر خبرة، ولا في لحظات معينة لازم نقول يعني أنا بعرف حياتي أكثر من أي زول تاني؟ شنو أصعب حاجة في حياتك؟ إنك تتخذ قرار غلط بإرادتك، ولا تتخذ قرار ما مقتنع به عشان ترضي الناس التانين؟ طبعا دي واحدة من المشاكل الكبيرة جدا جدا، إنك تاخد قرار أساس إنك أنت ما مقتنع به، أو على أساس إنه ناس تانين هم يعني حياخدوا لك القرار ده. مرات شدد ما يتعودنا على إنه الناس يدخلوا في حياتنا بنقول يا خلاص شوف أنت عايز شنو، أو شوف لي أنت كده أنا أعمل شنو. فدي مرات قاعد تكون صعبة جدا جدا في حياتنا. فعشان كده في الأمسية دي حابة إننا إحنا كلنا نتعلم كده نكون عندنا موقف واضح تجاه قراراتنا اللي إحنا بنكون بناخدها. تعالوا مع بعض كده في فاصل نستمع لترنيمة ونرجع نواصل.

مستمعينا الأعزاء، يمكن نكون وصلنا لختام حلقتنا الليلة، ولكن دار أقول لك أنه في حاجات مهمة محتاجة فعلا ناخد فيها قرار، لأنه بتغير مسار حياتنا. قرارات زي قرار التوبة والرجوع لله، قرار الإنسان أنه يترك طريق قديم ويبدأ حياة جديدة مع الله. توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم، كمان قرار قبول المسيح وكمان نتبعه. قرار الإيمان بالمسيح ما مجرد لحظة عاطفية، لكن بداية لمسار حياة ممكن تكون مختلفة. عشان كده الكتاب المقدس بيقول إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. عشان كده أعزائي المستمعين، أتمنى فعلا في اليوم ده أو في أمسيتنا الليلة نكون اتعلمنا أنه في قرارات مهمة بترجع لنا بيننا وبين نفسنا، وفي حاجات برضو محتاجين نسمع فيها نصايح من غيرنا. ربنا يقدرنا كده فعلا نكون ثابتين وعاقلين وكمان ناضجين في القرارات اللي احنا ممكن ناخدها. ومن غير كده كمان بقول لك خد كل حاجة قدام ربنا وأطلب منه أنه يتدخل عشان ما تقدر تاخد القرار الصحيح في حياتك. سعيدة جدا جدا بوجودكم معانا في حلقتنا الليلة، وبنسعد أكثر لما تدخل على الصفحة وتتابعوا برامجنا المختلفة. كمان يعني إذا عندكم أي استفسارات، عندكم أي أسئلة، عندكم أي مقترحات، بنقول لكم حبابكم. وكمان يعني ممكن تراسلونا على رقم الواتساب 0535976055 39 9. ولحد ما نتلاقى في يعني موضوع جديد وحلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، يتقبل تحياتي أنا إيناس إسماعيل وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونضو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: لوقا الأصحاح 22. واقترب عيد الفطير المعروف بعيد الفصح، وكان رؤساء الأحبار والفقهاء يبحثون عن طريقة ليقتلوا عيسى، لكنهم كانوا خائفين من الشعب. ودخل الشيطان في يهوذا المدعو القريوطي وهو واحد من الاثني عشر، فذهب إلى رؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله لمناقشة خطة تسليم عيسى لهم، ففرحوا وتعهدوا أن يعطوه بعض المال، فوافق وأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم عندما لا يكون الجمهور موجودا. وجاء يوم الفطير الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، فأرسل عيسى بطرس ويوحنا وقال لهما:
2: اذهبا وجهزا لنا لنأكل عشاء الفصح.
1: فقالا:
3: أين تريد أن نجهزه؟
1: فقال لهما:
2: عندما تدخلان المدينة يقابلكما رجل حامل جرة ماء، اتبعاه إلى الدار التي يدخلها وقولا لرب الدار: المعلم يقول لك، أين الغرفة التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟

0: فيريكما غرفة كبيرة مفروشة في الطابق الأعلى، هناك جهزا.
1: فذهبا ووجدا كل شيء كما قال لهما عيسى وجهزا الفصح. ولما حانت الساعة جلس عيسى ورسله إلى المائدة وقال لهم:
0: اشتقت من قلبي أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني أؤكد لكم أني لن آكل منه مرة أخرى حتى يتحقق معناه المقصود في مملكة الله.
1: وأخذ كأسا وشكر وقال:
0: خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأني أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى حتى يقيم الله مملكته.
1: وأخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال:
0: هذا هو جسمي الذي يعطى من أجلكم، اعملوا هذا تذكارا لي.
1: وبنفس الطريقة أخذ الكأس بعد العشاء وقال:
0: هذه الكأس هي العهد الجديد، يعمله الله معكم بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن انتبهوا، الذي يخونني موجود معي على المائدة، الذي صار بشرا سيموت كما هو مقرر، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه.
1: فأخذ التلاميذ يتساءلون فيما بينهم: من منا هو الذي سيعمل هذا؟ وحدث جدال أيضا بينهم بشأن من فيهم هو أعظم واحد. فقال لهم عيسى:
0: ملوك الشعوب يتسيدون عليهم، وأصحاب السلطة عندهم يعطونهم لغب المحسن، أما أنتم فلا يجب أن يحدث هذا معكم، بل أعظم واحد فيكم يجب أن يكون كأصغر واحد، والرئيس يجب أن يكون كالخادم، لأن من أعظم؟ هل الذي يجلس إلى المائدة أم الذي يخدمه؟ طبعا الذي يجلس إلى المائدة، ولكني أنا بينكم كالذي يخدمه. وأنتم الذين وقفتم معي في محني، سأعطيكم السلطة لتملكوا كما أعطاني أبي السلطة لأملك، لكي تأكلوا وتشربوا على مائدتي في مملكتي، وتجلسوا على عروش لتحاسب قبائل إسرائيل 12. يا سمعان يا سمعان، طلب الشيطان أن يمتحنكم كما يغربل الفلاح القمح، لكني دعوت الله من أجلك يا سمعان لكي لا يفشل إيمانك، فمتى رجعت إلي يجب أن تقوي إخوتك.
1: فقال:
2: يا سيدي، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
1: فأجاب:
0: يا بطرس، قبل أن يصيح الديك اليوم تنكر 3 مرات أنك تعرفني.
1: وقال لهم:
0: لما أرسلتكم بلا محفظة ولا مزود ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
1: قالوا:
3: لا.
1: فقال لهم:
0: أما الآن فمن عنده محفظة فليأخذها، ومن عنده مزود فليأخذه، ومن ليس معه سيف فيجب أن يبيع ثوبه ويشتري سيفا. أؤكد لكم يجب أن يتم في قول الكتاب: حسب مع الأشرار، لأن ما يقوله الكتاب عني سيتم.
1: فقال التلاميذ:
2: انظر يا سيد، هنا سيفان.
1: فقال لهم:
0: كفاكم.
1: وخرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون وتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
0: صلوا لئلا تقعوا في محنة.
1: ثم ابتعد عنهم قليلا وركع وصلى وقال:
0: يا أبي، إن كنت تريد أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: وظهر له ملاك من السماء يقويه، وكان في صراع شديد، فأخذ يصلي بحرارة أكثر، وصار عرقه مثل نقط دم نازلة على الأرض. فلما قام من الصلاة ورجع إلى التلاميذ وجدهم نائمين من الحزن، فقال لهم:
0: لماذا أنتم نائمون؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في محنة.
1: وبينما هو يتكلم جاءت عصابة يقودها المدعو يهوذا القريوطي الذي هو واحد من 12، واقترب من عيسى ليقبله. فقال له عيسى:
0: يا يهوذا، هل بقبلة تخون الذي صار بشرا؟
1: فلما رأى أتباع عيسى ما سيحدث قالوا:
2: هل نضرب بالسيف يا مولانا؟
1: وضرب واحد منهم عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه اليمنى. فقال عيسى:
0: كف عن هذا.
1: ولمس أذن الرجل وشفاه. ثم قال عيسى لرؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله والشيوخ الذين جاءوا عليه:
0: هل أنا لص حتى خرجتم علي بسيوف وعصي؟ كنت معكم في بيت الله كل يوم فلم تقبضوا علي. هذه هي ساعتكم حيث يتسلط الظلام.
1: فقبضوا عليه وساقوه وأحضروه إلى دار رئيس الأحبار، وتبعه بطرس من بعيد. فلما أشعلوا نارا في وسط الساحة وجلسوا معا، جلس بطرس بينهم، فرأته خادمة من خلال ضوء النار وهو جالس، فتفرست فيه وقالت:
3: هذا الرجل أيضا كان مع عيسى.
1: لكنه أنكر وقال:
2: يا امرأة، أنا لا أعرفه.
1: وبعد قليل رآه واحد آخر وقال:
4: وأنت أيضا واحد منهم.
1: لكن بطرس قال:
2: كلا يا رجل.
1: وبعد حوالي ساعة أصر واحد آخر وقال:
5: بالتأكيد هذا الرجل أيضا كان مع عيسى لأنه جليلي.
1: لكن بطرس قال:
2: يا رجل، أنا لا أعرف ما تقول.
1: وبينما هو ما زال يتكلم صاح الديك. فالتفت عيسى ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام عيسى وكيف أنه قال له:
0: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بحرقة. والرجال الذين كانوا يحرسون عيسى كانوا يهزؤون به ويضربونه ويقطون وجهه ويقولون له:
6: تنبأ، من ضربك؟
1: ووجهوا إليه شتائم أخرى كثيرة. ولما طلع النهار اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الأحبار والفقهاء، وساقوا عيسى إلى مجلسهم الأعلى وقالوا:
7: إن كنت أنت هو المسيح فقل لنا.
1: أجابهم:
0: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن من الآن يجلس الذي صار بشرا عن يمين الله القدير.
1: فقالوا كلهم:
7: هل أنت إذن ابن الله؟
1: أجاب:
0: قلتم الصواب.
1: فقالوا:
7: لماذا نحتاج إلى شهادة أكثر؟ نحن سمعناها من فمه هو.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يظهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.

حتى في الدرب ساعة حمومي وشدة الحرب وقت الوهن وضعف القلب مديت إيديه عشان تسندني وفي شدة الحموم جيت تعزيني لما الحزن ملا حياتي فرحتني ما أنت بس ربي الفريد أعظم رفيق أنا كيف أكون من غيرك أنت كيف أكون.

0: يوحنا. يوحنا الأصحاح الأول. في الأصل كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، والكلمة هو ذات الإله، فإنه كان في الأصل عند الله. بواسطته خلق الله كل شيء، وبغيره لم يخلق شيء. فيه الحياة، وحياته هي النور الذي يهدي الناس، والنور يشرق في ظلام هذه الدنيا، والظلام لم يقدر أن يطفئه. كان رجل مرسل من الله اسمه يحيى، جاء بقصد الشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور، بل جاء ليشهد للنور. فالنور الحقيقي الذي ينير كل إنسان كان آتيا إلى العالم، وأتى إلى العالم، ومع أنه صانع العالم لكن أهل العالم لم يعرفوه. جاء إلى شعبه لكن شعبه لم يقبله. أما الذين قبلوه، أي الذين آمنوا باسمه، فأعطاهم الحق في أن يصيروا أبناء الله، لا لأنهم ولدوا من بشر، ولا بقرار بشري، ولا عن رغبة إنسان، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، ورأينا جلاله، الجلال الذي له باعتبار أنه الابن الوحيد للآب، وهو مملوء بالنعمة والحق. شهد له يحيى فهتف:
1: هذا هو الذي قلت عنه يجيء بعدي ويكون أعظم مني، لأنه موجود قبلي.
0: ونحن كلنا نلنا من قنا نعمته بركة بعد بركة، لأن الشريعة أعطيت بواسطة موسى، أما النعمة والحق فقد جاءا بواسطة عيسى المسيح. لا أحد رأى الله أبدا، لكن الابن الوحيد الذي بجوار الآب هو أخبر عنه. وإن القادة الذين في القدس بعثوا بعض الأحبار واللاويين إلى يحيى ليسألوه:
2: من أنت؟
0: فكانت هذه شهادته، وأعلنها بوضوح ولم ينكر، بل قال:
1: أنا لست المسيح.
0: فسألوه:
2: إذن ماذا؟ هل أنت إلياس؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا:
2: هل أنت النبي؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا له:
2: من أنت؟ يجب أن نقدم جوابا للذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
0: فقال:
1: أنا كما قال النبي إشعيا: صوت واحد يصرخ في الصحراء، أجعلوا طريق ربنا مستقيمة.
0: وكان بين المبعوثين بعض الفريسيين، فسألوه:
3: إن كنت لا المسيح ولا إلياس ولا النبي، إذن لماذا تغطس؟
0: أجابهم يحيى:
1: أنا أغطس في الماء، لكن موجود بينكم من لا تعرفونه هو الذي يجيء بعدي، وأنا لا أستحق أن أحل رباط حذائه.
0: جرى هذا في قرية بيت عنيا التي في شرق نهر الأردن، حيث كان يحيى يغطس الناس في الماء. وفي القدي رأى يحيى عيسى مقبلا إليه فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله ليرفع خطيئة الناس، هذا هو الذي تحدثت عنه لما قلت يجيء بعدي واحد هو أعظم مني، لأنه موجود من قبلي، وأنا نفسي لم أكن أعرفه، لكني جئت لأغطس في الماء لكي يظهر هو لبني إسرائيل.
0: وشهد يحيى وقال:
1: رأيت الروح ينزل من السماء كحمامة ويستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأغطس في الماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي يغطس في الروح القدوس. فأنا رأيت هذا بنفسي، لهذا أشهد أنه هو ابن الله.
0: وفي القدي كان يحيى هناك مرة أخرى واقفا مع اثنين من تلاميذه، ورأى عيسى سائرا فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله.
0: فسمع التلميذان كلامه فتبعا عيسى. والتفت عيسى فرآهما يتبعانه فسألهما:
4: ماذا تريدان؟
0: فقالا:
5: يا معلم، أين تقيم؟
0: أجاب:
4: تعاليا وانظرا.
0: فذهبا ونظرا أين كان يقيم، وكانت الساعة حوالي الرابعة بعد الظهر، وبقيا معه ذلك اليوم. وكان أندراوس أخو سمعان بطرس هو أحد التلميذين اللذين سمعا ما قاله يحيى وتبعا عيسى. وفي الحال راح أندراوس ووجد أخاه سمعان وقال له:
5: وجدنا المسيح.
0: وأخذه إلى عيسى. فنظر عيسى إلى سمعان وقال:
4: أنت سمعان ابن يوحنا، ولكني سأدعوك صفا،
0: أي بطرس. وفي الغد نوى عيسى أن يذهب إلى الجليل، فوجد فيليب فقال له:
4: اتبعني.
0: وكان فيليب من بيت صيدا مثل أندراوس وبطرس. وفيليب وجد نسانئيل فقال له:
6: وجدنا الذي ذكره موسى في التوراة، وذكره أيضا الأنبياء، عيسى بن يوسف الذي من الناصرة.
0: فقال نسانئيل:
7: من الناصرة؟ هل يأتي من الناصرة شيء صالح؟
0: فقال له فيليب:
6: تعال وانظر.
0: ورأى عيسى نسانئيل قادما إليه فقال:
4: هذا من بني إسرائيل، أصيل لا غش فيه.
0: فقال له نسانئيل:
6: كيف عرفتني؟
0: أجاب عيسى:
4: رأيتك وأنت تحت شجرة التين قبل ما ناداك فيليب.
0: فقال نسانئيل:
7: يا معلم، أنت ابن الله، أنت الملك الذي ينتظره هذا الشعب.
0: قال له عيسى:
4: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك وأنت تحت شجرة التين؟ سترى أعظم من هذا.
0: ثم قال:
4: أقول لكم الحقيقة، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله تصعد وتنزل على الذي صار بشراً.

0: العبرانيين الأصحاح الخامس. كل حبر أعلى يؤخذ من بين الناس ويعين ليكون نائبا عنهم أمام الله، فيقدم لله غرابين وضحايا للتكفير عن ذنوبهم، ولأنه هو نفسه معرض للضعف البشري فيغدر أن يعطف على الجهال والضالين، وبسبب ضعفه كان عليه أن يقدم ضحايا ليكفر عن ذنوبه هو أيضا كما كان يكفر عن ذنوب الناس. ولم يكن أحد يتخذ لنفسه هذه الوظيفة الشريفة، إنما كانت تأتي بدعوة من الله كما حدث مع هارون. كذلك المسيح لم يرفع نفسه ليصير الحبر الأعلى، بل الله هو الذي قال له:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي.
0: وقال له في مكان آخر:
1: أنت حبر إلى الأبد مثل الملك صادق.
0: والمسيح في أثناء وجوده كإنسان هنا على الأرض قدم صلوات وتضرعات بصراخ شديد ودموع إلى الله القادر أن ينقذه من الموت، فاستجاب له لتقواه. ومع أنه الابن، تعلم الطاعة بواسطة الألم الذي غاساه، وبعدما أكمل عمله أصبح غادرا أن يعطي النجاة الأبدية لكل الذين يطيعونه، لأن الله عينه حبرا أعلى مثل الملك الصادق. وعندي كلام كثير يمكن أن أقوله بهذا الشأن، لكن شرحه صعب عليكم لأنكم بلداء في الفهم. كان يجب أن تكونوا الآن معلمين، لكنكم تحتاجون من جديد إلى من يعلمكم المبادئ الأولية لكلام الله. أنتم ما زلتم تحتاجون إلى اللبن الحليبي بدلا من الطعام القوي، فمن يتغذى باللبن الحليبي هو طفل رضيع عديم الخبرة في التعليم القويم. أما الطعام القوي فهو للبالغين الذين حواسهم مدربة بطريقة عملية للتمييز بين الخير والشر.

0: الرسالة إلى المؤمنين العبرانيين. العبرانيين الأصحاح الأول. في الماضي كلم الله آباءنا بواسطة الأنبياء مرات كثيرة وبطرق متنوعة، ولكنه الآن في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بواسطة ابنه الذي جعله مالكا لكل شيء، والذي بواسطته خلق العالمين. فالابن هو ضياء جلال الله والتعبير الصادق عن جوهره، والذي يحفظ كل ما في الكون بكلمته الغديرة. فلما أتم تطهير ذنوب الإنسان جلس عن يمين الجلالة في السماء، فصار الابن أعظم من الملائكة، والاسم الذي أعطاه له الله أعظم من أسمائهم، لأن الله لم يقل لأي واحد من الملائكة:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي،
0: ولا قال عن أي واحد:
1: أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا،
0: ولكنه يقدم ابنه البكر إلى العالم ويقول:
1: يجب أن تسجد له كل ملائكة الله.
0: ثم يقول عن الملائكة:
1: صنعت ملائكتك رياحا وخدامك لهيب نار.
0: لكنه يخاطب الابن فيقول:
1: اللهم عرشك ثابت إلى أبد الآبدين، أنت تملك على شعبك بالعدل، أنت تحب الحق وتكره الباطل، لهذا عظمك الله إلهك فوق أصحابك فمسحك بزيت الفرح.
0: ويقول له أيضا:
1: يا رب، أنت في البدء أسست الأرض، والسماوات هي عمل يديك، هي تفنى وأنت تبقى، كلها تبلى كما يبلى الثوب، تطويها كلها كرداء ثم تغيرها كثوب، أما أنت فتدوم ولا تتغير، وسنوك لا تنتهي أبدا.
0: فهل قال الله لأي واحد من الملائكة ما قاله للابن:
1: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك تحت قدميك؟
0: لا، فالملائكة هي أرواح خادمة يرسلها الله لتخدم الذين ينالون النجاة.

تيموتاوس الثانية الأصحاح الثالث. وأريد أن أذكرك بأنه في الأيام الأخيرة تأتي أوقات صعبة، فيكون الناس محبين لأنفسهم، محبين للمال، متكبرين، مقرورين، شتامين، غير مطيعين للوالدين، ناكرين للجميل، فاسدين بلا شفقة، غير متسامحين، مفترين، متهورين، شرسين، يكرهون الخير، خائنين، طائشين، منتفخين بالكبرياء، يحبون الملذات أكثر من الله، يتمسكون بمظاهر التقوى لكنهم يرفضون قوتها الفعالة. فابتعد عن هؤلاء الناس، إن البعض منهم يندس في العائلات ويفتن نساء ضعيفات مثقلات بالذنوب ومنقادات لكل أنواع الشهوات، يتعلمن دائما لكن لا يمكنهن أن يعرفن الحق أبدا. وكما أن يانيس وينبريس عارضا موسى، كذلك هؤلاء الناس يعارضون الحق. عقولهم فاسدة وهم غير أهل للإيمان، لكنهم لن يتقدموا أكثر لأن قباوتهم ستنكشف بوضوح للجميع كما انكشفت قباوة يانيس وينبريس. أما أنت فإنك تعرف كل شيء عن عقيدتي وسلوكي وهدفي وإيماني وصبري ومحبتي وثباتي والاضطهادات والآلام التي قابلتها. أنت تعرف كل ما حصل لي في أنطاكيا وإيقونيا والإسترا، كانت اضطهادات رهيبة، لكن المسيح أنقذني منها كلها. فكل من يريد أن يعيش بالتقوى كمؤمن بالمسيح عيسى يضطهده الناس، أما الأشرار والمحتالون فيزيدون شرا، يخدعون غيرهم ويخدعون أنفسهم. أما أنت فاثبت على المبادئ التي تعلمتها وآمنت بها، وتذكر على يد من تعلمت ذلك، فإنك منذ كنت طفلا تعرف كتاب الله الذي يجعلك حكيما لتنال النجاة بالإيمان بالمسيح عيسى. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع لتعليم الحق وتوبيخ الضلال وتصحيح الخطأ والإرشاد إلى الصلاح، ليكون الشخص الذي ينتمي لله مجهزا ومؤهلا ليقوم بكل عمل صالحٍ.

0: العبرانيين الأصحاح الحادي عشر. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح، وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان سارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
1: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك،
0: فاتكل على أن الله غادر أن يغيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم. واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية.

حولها 7 أيام. بالإيمان راحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به، وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف، وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل، وغيرهم غاص الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو قتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغوا الكمال في صحبتنا نحن.

0: معي.
1: يا الله تقريبا انجي علقت في الحته دي.
0: ما عليك اشوف. عادي ما عليك عادي ما عليك.
1: يا ربي الحكمة شنو يعني؟ حكمة شنو من الموضوع ده كله؟ برا برا برا برا صندوق؟ كثيرة كثيرة عملوها كثير. طيب برا برا برا برا التراك؟
2: لا ولا التراك مستهلة
1: مستهلة؟ طيب برا برا
2: برا الويف؟
1: خطيرين
2: دي
1: هتكون ظابطة
2: على فكرة حتعجب الناس انا حاسة كده
1: برا الويف كله اوريجينال بدون زيف افكار وصور مرسخة في وجداننا وحادية التعريف امور كسرتنا وقوالب علبتنا نمطت افكارنا محتاجة فرمطة كلين يعني تنظيف الادنى والاقصى في المواقف بتخليك محنط بدون تغليف لكن بينهم مسافة ممكن تتمشي اتحرك ما تجيف فكر وتعرف على اطر جديدة تلقى بها تصريف غير زاوية وعيك يمكن بعد وقعتك تاني تجيف ولما تقرر اتعامل مع الأمور بدون تسويف كده جرب يمكن تلقاها مقبولة وسهلة وحالك يكون لطيف وبنقولها تاني برا الويف
3: وشنو ما عادي وشنو عادي وشنو اليوطة العاملة لنا دي هو عادي ما فليس ما قدرت أوصل إيجا بصراحة وشنو بالحركة دي وشنو عادي وما عادي ده يعني يعني بفكر انه هل هو عادي محيطنا وظروفنا تتغير ما اعرف ميولي تتغير اصحابي تغيروا هو الموضوع ده عادي يا ترنيم
4: عادي يا انجي عادي كيف المحيط بتغير يعني الناس بتتغير النفوس بتتغير مش هو لك النفوس بتتغير لا هو بيعمل لك النفوس لا النفوس بتتغير والمحيط بتتغير للأسف الأهداف ممكن تتغير حتى الشغف ذاته بتتغير كله عادي يا إنجي
3: لكن ما هو يعني ليه عادي ما ليه عادي فاهمة يعني برضو موضوع ده ما حر
4: عادي لأنه في النهاية
3: بيحصل
4: ما في حاجة اسمها ده حيكون دايم كده ده ما في حاجة دايمة كده للأبد زي ما هي من غير ما تتغير كل حاجة بتتغير يعني لو جينا دايرين نمسك في كل مرحلة أي زول عنده يعني مثلا أنا لما كنت صغيرة ما عندي نفس الحلم بتاعنا لما كبرت زمان طبعا كنت أكون دكتورة أسنان عادي جدا عادي

0: دكتور تحت اسنان وبتخيل لك نفسي
1: لا لا لا لا, لا كنت دايره تكون دكتور
0: يا اخي, لانه الدكتور بتاع اسنان كنت امشي اتعالج عنده لما كنت صغيره, ده كان ظريف شديد
1: نفس الفهم بتاعي
0: بجد. كنت يعني معجبه بانه هو قد شو لطيف. كنت بستغرب انه الشفعه بيجيبوهم العياده كانوا بيبكوا.
1: وانت ما كنت بتبكي؟
0: ما كنت ببكي عادي مستمتعه يعني في شنو ما, وكانوا بيقولوا علي سنون ولا كان بيعالجوا في حاجه يعني. فمهم يا زول ركبت الشريحه دي وانا حكون دكتوره اسنان لحد دخلت الثانوي, لقيت انه
1: على فكره كنت برضه فتره من فترات كنت عاوزه برضه اكون دكتوره, لكن انا صراحه غيرت كثير يعني. انا غيرت كثير صراحه. اول حاجه كان دكتوره اسنان اول حاجه, عشان كنت مشيت العياده قالت الدكتوره ادتني شفتي البنتات دي بتاعت الدكاتره ديك نفختها وقامت رسمت لي فيها ابتسامه وشوفتها يا زلمه كيفت اتكيفت قلت من الوقت ده قررت اني اكون دكتوره اسنان فاهمه بس بالحركه دي يعني. وعشان قمت عادي قمت غيرت الموضوع,
0: كسرت حنك
1: كسرت حنك ومشيت بجد دايره ابقى ما اعرف لك مره دايره افتح بطون الناس يعني ابقى باطنيه
0: يعني. طبعا عندي المرحله كان ظهر فيها المسلسل بتاع جريز اناتومي.
1: انا
0: طبعا كنت خلاص قايله انه المستشفى حتكون بنفس المنظر, لما اكتشفت ان انا قاعده في السودان قلت لا لا لا ما دايره مع اي مستشفيات
1: بجد. وبعد كده كنت دايره امشي ازور, كان هندسه ديكور حركات كنت ما اعرف مالي صراحه. وبصراحه هندسه الديكور دي استمرت معي لغايه تقريبا اولى ثانوي او ثانيه ثانوي كده استمرت لك بهندسه الديكور. بعد شويه قمت شنو الخلاني احب المحاسبه والحاجات زي كده والبزنس والكلام ده, بس لقيت لك دفتر بتاع اخوي زمان كان عشان اخوي قرا محاسبه يعني اخوي كبير, فقام شنو لقيت لك الدفتر بتاعه رياضيات وحسابات وشنو بتاعه هناك, فالمنظر عجبني انا اللي بحب الرياضيات يعني. فبس فلما شفت البتاع ده قمت اتكيفت لك يا زول, قمت خلاص انا بس الحاله دي انت قريت شنو يا اخوي؟ قام قال لي محاسبه, قلت له هذه بيقروها كيف كيف وين ولا بيعملوا شنو؟ قام قال لي عادي بتقري بتدخلي هنا ده اسمه شو ده ادبي
0: اوكي
1: بزنس اللي هو مجال بتاع المانجمنت عموما وحتخشي محاسبه عادي جدا الموضوع. قمت قلت له يا راي, قال لي في الوقت ده خلاص قمت غيرت راي عادي برضو
0: من هندسه الديكور
1: لمحاسبه فاهمه.
0: فهو طبيعي يعني التغيير اللي بيحصل ده هو طبيعي جدا
1: عادي بيحصل يعني.
0: ويعني لانه اي زول في المرحله العمريه كان بينظر للامور بطريقه مختلفه يعني. انا كنت دايره كنت دكتوره اسنان عشان الدكتور كان ظريف بس هاي فاهمه ظريف, فانا حبيت الموضوع وخلاص دايره اكون دكتوره. وبعد كده لما دخلت المدرسه وهو ثانوي وابتديت اقرا المواد بتاعه بدخل الطب بيولوجي كيمستري وفلك فيزيكس والحاجات دي, لقيت انه شنو الملل ده
1: طبعا
0: شنو الملل ده, انا ما حابه حاجه نهائي. ففي الوقت ده انا عرفت انه انا ما ينفعكم في المكان ده اساسا لانه انا ما مستمتعه. فهسه انا ما مستمتع في الاي بي سي بتاع الطب ما حقدر
1: اكيد بقى طب بعدين ده
0: ما حقدر عليه وما حيعجبني وما حستمتع فيه. فعادي التغيير زي كده ده عادي شديد. وما بس يا انجي في التغيير المجال والحاجات دي, بعد مرات حتى بننجبر انه نخلي حاجة, مش انه انا اكتشفت انه انا ما بحبها وكده, لا موضوع اكتشاف بننجبر يعني بننجبر. زي مثلا عندنا في السودان لما حصلت الحرب ما كان عندي اوبشن بتاع لا لا لا, لا انا ما حقدر اغير بيتي ولا حقدر اطلع, ما كان اوبشن زي كده. انت مجبورة اساسا تجي نفسك تطلعي, كل واحد فينا شان نفسه وطلع. فيعني ها طيب انا بيتي ده يا زولة سريري ده فرط فيه
1: اي طبعا
0: افرط فيه, وانا
1: ما بقدر
0: انا بقدر الاوضه دي والسرير ده والبيت ده ما بقدر اتخيل نفسي في بيت تاني, ما بقدر اتخيل نفسي في حته تانية اساسا. ف ما كان في اوبشن اساسا, ما في اي فرصه انك انت تقعدي ولا ما تقعدي, لا هي انت هتمشي هتمشي اساسا. ومنها الواحد اتصدم انه كنت قايله عادي وحيكون ده الطبيعي بتاعي, طلع انه لا احنا هنغير هنغير بيت هنغير
1: طبعا
0: الناس اللي انا كنت معاهم ما كلهم بيجوا معي. وما بس كده كمان نعرف ان الناس ما مشوا كلهم كأسرة, في ناس يعني احنا طلعنا كلنا كأسرة, لكن في ناس تانين الاب في حتة الام في حتة العيال في حتة وهكذا يعني. الموضوع صعب يعني ده احنا انجبرنا.
1: لكن سؤالي يا تريم, هل بنقدر نقول على انه الحرب حاجة عادية؟
0: لا هي ما عادية، احنا كمان نقول الموضوع عادي. أيوة. يعني احنا بناخد فترتنا اكيد انه دي ما حاجة عادية، وكلنا كلنا في النهاية اتأذينا يعني. لكن لو هي دي كده، هي حصلت، طيب ما انا حاري دي حصلت ولا ما حصلت؟ حصلت صح؟ هأقدر أقول إن هي ما حصلت؟ لا ما حقدر أقول، لأنه أي حاجة حواليني بتقول إنه في حرب حصلت. أكبر دليل إنه ما قعدت في بيتي، أنا غيرت حاجات كثيرة شديد. فطيب ها هناخد فترة أكيد طبعاً، إحنا متضايقين ومكسورين ومجروحين، والمشاكل النفسية ممكن تكون يعني جات مع المشكلة بتاعت الحرب. لكن لو أنا بقيت ماسك في المشكلة دي وبقيت ماسك في الحصل أساساً، هتعب شديد لو انا متمسك فيه انه ده حصل معي، دي حاجه ما طبيعيه وما في زول بيستحمل حالي وانا ما بستحمل حالي وما هستحمل حالي وخلاص الموضوع ده كده، انا انتهيت هنا. ما في طريقه، ما هو ما في اوبشن بتاع انه انا يعني انه انا ممكن اوكي اخذ فتره وبعد كده اشوف ممكن اصلح الموضوع كيف. لكن في للاسف يعني مواقف هي بجد بتكون صعبه، واحد بيقول انه مستحيل اتخطى الموضوع ده او مستحيل استقبل التغيير ده. ففي الوقت ده يعني انا حابه اقول انه ده عادي، عادي حاجات زي كده بتحصل، عادي بتحصل وبتحصل كتير شديد، وما بس الحرب، في حاجات كتير شديد ممكن تكون بتحصل. يعني عادي ممكن انا صاحبتي تغدرني، عادي ممكن تغدرني ولا تغدر بيه،
1: تغدر بي
0: حسيت ان هي ما صح. فيعني شنو ممكن عادي صاحبتي ممكن زول انا بعزه شديد فجأة يكون سبب في انه انا اتأذي شديد، فاهمة؟ ففي عوامل كثيرة شديد يعني هي بتكون نسميها تغيير يعني.
1: وكمان يعني يا ترين ما عارفة، بحس انه يعني عموما الحاجة هي بنقدر نسميها مدام هي بنسميها عادي متين، مدام هي بتحصل لانه هي بتحصل فنعتبرها عادي لانه هي بتحصل. وغير كده يعني كمان الموضوع ما موضوع انه الحرب هل هي حاجة عادية او ما حاجة عادية، على قدر ما ممكن ناخذ الجانب الثاني اللي هو انه الظرف اتغير.
0: اي
1: فانه الظرف اتغير عموما ممكن يكون عندها عوامل، عندها مسببات كثيرة، لكن ما بناخذ بالمسببات، بناخذ بانه هو الظرف كظرف اتغير فده عادي، انه هو الظرف بتاعي اتغير. وممكن مثلا انا يعني اسف شديد لما انا مرات ما اقبل انه عادي حاجة بتحصل في مثلا موضوع بتاع المحيط بتاعي او الظرف بتاعي تغير، انا ما عارفه اتصرف يا ترين، ما عارفه اتصرف. لو مثلا انا يعني المحيط يعني الموضوع بتاعي ده يعني مثلا انا كنت في وضع معين وقام الوضع بتاعي ده يتشقلب، انا كنت مثلا في وضع اذا كان وضع مادي معين او اذا كان مركز اجتماعي معين او اذا كان
0: ايوه
1: المهم والحاجه دي تغيرت، فانا لما تتغير واقوم اتاثر بالحاجه دي واقول لا هي ما عادي، ده معناته انا بقول لنفسي انه انا ما هعرف اتصرف لو الحاجه دي بقت ما موجوده او انه انا مثلا بقيت ما معاها او ما في الوضع الفلاني ده، فانا حقوم يعني دنيتي حتخرب ودنيتي حتبوظ. فدي هي الفكره من انه عادي ولا ما عادي. وكمان الموضوع ده برضو على هذا المثل برضو بنبني برضو الموضوع بتاع الاصحاب. يعني اصحابي ممكن صاحبتي ممكن تغدر بي، وما بس تغدر بي الترنيم، ممكن صاحبتي يعني هي بقت في حته
0: وانا بقيت في حتة تانية،
1: يعني مثلا اهتماماتك في حاجة وانا اهتماماتي في حاجة تانية تماما.
0: يعني احنا ما اختلفنا،
1: أيوة.
0: احنا حلوين،
1: احنا حلوين
0: لكن اكتشفنا انه يعني اللي قدام انه يعني احنا ما انترستد في نفس الحاجات، احنا بنفضل حاجات على حاجات. يعني مثلا افضل كده، احنا ما بتفضل كده، بتفضل حاجة تانية، هي عايزة تكون تمشي في المسار ده وانا بمشي في المسار التاني، فما حنقدر نكون كلوز شديد لأنه نحن الاثنين أساساً ما عندنا نفس الانترست أو بصورة أكبر ما عندنا نفس الاهتمامات. فما حنقدر نكون best friends وclose friends وحاجات دي، فحنغير برضو عادي، حنقول إنه الموضوع ده عادي لأنه أنا اكتشفت إنه أنا حالي ما بحب ده، ما معناته إنه أنا خسرتها وأنا ما أعرف ليك ما بعرف أكون علاقات وأنا يعني الناس بتتغير علي. الحاجة دي على فكرة
1: بيحصل
0: كتير شديد.
1: بس
0: وكمان ممكن من ضمن الحاجات اللي ممكن تكون بتحصل وتغيير كده حقيقي، انه يعني لما مثلا تخشي على مثلا اقول لك كيف، مثلا انت مسافرة، ذاتك مسافرة، يعني احنا تكلمنا عن انه حارب طلعتنا بالاجبار، لكن انت ذاتك اخترتي انك انت تكوني عندك مثلا تدرسي مجال في بلد تاني، لانه يا ما ناس من اصحابنا فجأة يعني طلعوا وقالوا يا اخي احنا عايزين نقرا في بلد تاني غير السودان. ففي الوقت ذاك اكيد يعني الانسان ده حيكون واجه صعوبات كثيرة شديد في انه يا اخي طيب هسه انا حبتدي اعمل اصحاب من اول وجديد
1: طبعا،
0: ولا اتواصل مع اصحابي القدام واشبكها بس فيديو كول وكلام زي كده، وما اعمل اصحاب جداد. يعني خلاص انا اساسا قمت لي 18 سنة مع المجموعة دي، ما بقدر اعمل مجموعة جديدة هاي لانه دي الناسي. لو عملت اصحاب تانين زي كأني ديلاك نسيتهم مثلا،
1: او خنتهم
0: او يعني بقيت بفضل الناس عليهم او ما بحكي ليهم، هم بحكي لناس تانين. فيعني الاحساس ده حلو على فكره، بالذات لو زول عنده بجد ولاء كده للشله بتاعته وللناس اللي بيحبهم كده، تحس انه في الوقت ذاك انه انا اعمل شنو، طيب في تغيير حصل، طيب انا اتصرف كيف.
1: هم ذاتهم حيفكروا عني بيت صوره، حيقولوا لي خلاص خلاص سافر ونسانا وعفلك شو. الحالة دايما بنقولها لبعض يا تريم، يعني مشكلة بتخلي الموضوع، الحالة بتخلي انه الحالة دي ما عادية شنو، انه الضغط اللي بيجيك من برا، يعني الناس بتضغط فيك انت يا اخي انت نسيتنا انت عفلك شنو انت كده، ده في العلاقات.
0: ومشيت عملت اصحاب جداد،
1: عملت اصحاب
0: كده اصحابك ذي الناس منو ذاته،
1: يعني تحس ذي تصحيح
0: خواجات برضو ما حيكونوا زيي، لانه انا تربيت معاك مما احنا كنا اطفال وما في زول حيعرفك اكتر مني.
1: يا اخي بنضغط بعض شديد يا ابني،
0: بنضغط بعض، احنا بندوز على بعض
1: جد، انا بنضغط بعض شديد يعني زياده عن اللزوم بجد. الموضوع ده ضاغط ضاغط ضاغط ضاغط ضاغط، يعني زول اللي بيكون في الموقف بيكون ما عارف يحدد الموضوع ده عادي ولا ما عادي. ببساطه يعني بقدر اقول عليه هو حاجه عاديه عاديه، ما دام هي حاجه بتحصل، ما دام هي حاجه موجوده في الحياه، يعني يعني ما مشينا مثلا دي حاجه فجاه كده بس حصلت لنا احنا بس برانا، لا هي حاجه عموما بتحصل. في وضع يتغير مثلا، انا من ما انا كنت يعني كنت سنجل مثلا، فنفترض اتزوجت، الوضع اختلف تماما، بقوا اصحابي
0: حقيقي
1: غير
0: كمان دي دي, أيوة. دي على فكره بريشر تاني كده من بالذات احنا بالزبط. البنات لو واحده فينا اتزوجت طبعا يعني فنفترض هي اول واحده في الشغل تتزوج كويس، فبقت شنو، بقت 24 ساعه في بيتها طبعاً. ولما يعني تمرق بنشوفها مرقت مع ناس متزوجين،
1: ايوه
0: هم اللي هو يعني انا
1: كنت بنمرق بقى
0: انتوا سنجل دين معلش اقعدوا في الجنب كده.
1: ولا وكمان شنو يعني الحياه اللي بتكون غيازه، انه يعني انت ماشيه خلاص انا ماشيه لان سابتي فاهمة اللي هو كلام انا ماشي لان سابتي انا
0: ليه يلا في الوقت ذاك صحبات ما عندهم بدهم
1: يكونوا دايرين يتلموا
0: فاهماني. أيوة. هم لسه ما في تغيير حصل في حياتهم، هم نفس البنات الموظفين او نفس البنات اللي بيدرسوا، ما في تغيير حصل في حياتهم، هم ما قادرين يفهموا صحباتهم اللي هي في تغيير حصل في حياته، في مسؤوليات جديده دخلت في حياته وفي اولويات ترتبت. يعني الحكايه دي بالنسبه لهم نظام لا صحبتي بقت مصاحبة واحدة تانية من أهل راجلة فنفترض، أو من مجتمع جديد كله ناس متزوجين. فما
1: أبشر كنتي حاجة، أبشر كنتي وأبشر الناس اللي بتحضرنا إنه كان ما تغيرت حسي حيتغير قدام. بس حبيت أقول كذا،
0: لا تتهرشين ولا تهرشوا. حاضر يا انجي.
1: لا ما بجد حاضر يعني كان يا ما شنو، عشان إحنا ما ليه حاجة نقول الموضوع ما عادي، يعني احس يا اخي انا صاحبتي دي اخد قدامه انه لا ده شو ده، احنا كنا بنعزف سوا مثلا، ماشيين في الخط بتاع انه دارين نعمل ميوزك سوا وبتاع برنامج وقصه ونا
0: حصل لا تغيير وغيرت، يعني
1: قررت انه لا انا ده اخلي
0: أيوة الموضوع يعني الموضوع بسيط يا جماعه،
1: نمشي حاجه ثانيه.
0: اي في شنو، ليه نضغط على بعض؟
1: لا عشان ما حصل تغيير، ليه تغيرت أيوة. وانا ما تغيرت. وعلى فكره بالمناسبه يا ترنيم الموضوع ما انت براك بتكون فيه، يعني مثلا ممكن الناس اللي حوالينك ذاتهم، يعني مثلا جيت لناس ابوي طبعا بالذات الاهل دايما ما شنو حنيته بتكون زياده في المواقف زي دي فاهمه. امشي مثلا لابوي اقول له يا اخي ابويا يا اخي يا اخي صاحبتي دي يا اخي خلتني في النص يا اخي، وهي ما تغيرت، انت ما تغيرتي ما تتغير بس فاهم. يلا طبعا حركات الاهل
0: دي يدعمونك الموضوع في راسك
1: تكوني ذاتك تشحني فل فاهمه، بتكوني زعلانه زعل شديد فليه تتغير وانا ما اتغير. لكن لما ندرك انه انا حتغير في يوم من الايام، هي تغيرت او حتتغير ولسه حتتغير يعني هي ما
0: حتى لو ما تغيرت يا انجي الزول ده يرتب اولويات وما يرتبها اضغطوا علينا يا اخي شنو انتوا كمان يا اخي خليك ما تتغيري انا تغيرتها في شنو ثاني عادي عادي بتحصل يعني انا لقيت انه انا ما انترستد خلاص شديد كده او انترستد اي كويس انا كنت بحب الحادي معاك زمان كويس هسه انا شايفه انه في فكره جديده جاتني ما ممكن اعمله هو شنو سيين هو ليش ده
1: كده ترى نطلع برا الموت شويه
0: حتى يطلع برا الموت كده
1: يا الله يا انا متفائله صدقيني ما اعرف ليه دير اتفائل لكن متفائله
0: فعلي.
1: لا حول ولا قوه
0: نرجع ما يكون بكل حنيه يا انجي عشان احنا في مهندسين صوت ممكن يكونوا بيهرشونا
1: طيب قال لي ده سؤالي انا بدات تدري انت
0: لا لا خشي
1: خشي
0: خشي خش.
1: كويس 1 زائد 6 في 6 زائد 16 ناقص 36
0: أبشري يعني أبشري أبشري
1: أنا حزينة أنا قلت أنا بحب أسكن الرياضيات
0: قبل شوية
1: قبل حاجة
0: شوية أنا قلت أنا بحب الرياضيات والمحاس يلا ها ورينا الحب ورينا
1: عيني 6 في 6 36
0: أنا طبعا يعني ما عارفة
1: مبدئيا
0: كان مفترض أكون براجع وراك لكن ما
1: معاني 1 زائد
0: أنا واثقة في الجمهور
1: ما هو بعدين حيكتبوا لينا تحت كده والناس تتابع معي وتعدلني بعدين
0: أوكي
1: 1 زائد 6 في 6 زائد 16 ناقص 36 تمام؟ أوكي مبدئيا الضرب والقسمة بيسبقوا الجمع والطرح
0: والطرح أيوة
1: تمام؟ دي قاعدة حافظها عن ظهر قلب ولا بسموها شنو؟
0: أيوة
1: زي اسمي تمام؟ فهنبتدي أول حاجة بـ 6 في 6 6 في 6 بـ 36 مبدئيا ما دام في 36 هنا أنا حقوم أعمل شنو؟ ما الجمع والطرح هم شنو يعني نفس الحاجة ممكن نبدلهم عادي
0: أيوة عادي
1: فدي 36 وبهناك في شنو في 36 already فحنعمل 36 ناقص 36 بهناك تمام هيكون فاضل لنا شنو 16 16 دي حنجمعها مع الواحد حتبقى 17
0: عايز اصفق
1: لان دي اعمل الحركة دي اصبر
0: صفقتي دي لو صح لو غلط لو انت صح لو غلط انا صفقت غايته أجلي السؤال بتاعي
1: في الرياضيات
0: ما بفزول
1: بفوتني
0: واثقة قالوا لي أحسب 20 مدينة غير مدينة الخرطوم في السودان هو إحنا 20 إحنا أكثر طبعا مش
1: مفروض أكثر
0: أنا ممكن بالكبر ده كله في الخريطة يكون أول حاجة
1: أقل من 20
0: أول حاجة قضارف
1: طبعا شايت من قضارف صح
0: مدني
1: أها جنب القضارف
0: التكيلات
1: جنب المدني اها اوكي
0: جنب المدني كسلة
1: اها
0: الأبيض كده خمسة انا قلت كسلة صح الفاو
1: مين اها جنب مدني كانت برضو
0: شو أقول له جنب مدني
1: لا ما في حتى كده كان جنب مدني ترى ممكن أقوله برضو
0: الحصحصة
1: أها
0: بور سودان
1: أها
0: اللي حسيت تفاجأت لأنه كبيرة كده
1: في الشمالية يا ترى
0: دونغولا الحتة ديك يا أخي الحتة ديك اسمها شو
1: في نهر كده إحنا زرناه نهر كده
0: اصبر يا انجي اصبر
1: نهر حاجة
0: ثانية انا في حاجة ثانية الحتة ديك يا انجي الحتة
1: في الحدود
0: ايوه بسافروا بها
1: هاي ثانية دي سهلة
0: ما هي هي سهلة يلا انا ظاهرة احاول اتذكرها اسمها شنو
1: انا ممكن اساعدك
0: ما تقولي انت شو انت
1: قاعدة حلفة يا
0: حلفة بس حلفة بس دي حلفة كنت من قبل في راسي
1: في في في ثانية يلا ها في الشمالية برضه في لسه لسه
0: في لسه كوستي انا قلتها كوستي ربك
1: لا كوستي ما قلت يا كوستي
0: هستي كم هستي ده كم
1: كوستي ربك محاي واحده اي ربك جوا كوستي
0: مشيها يا انجي ما
1: انت عامله منطقتين بالقوه صح
0: انا عامله منطقتين
1: يا ترنيم عطبر يا ترنيم
0: عطبر
1: كيف تنسيها
0: ايوه ايوه انا
1: وفي حته ثانيه يا ترنيم برضه وفي الشماليه برضه لسه
0: خلاص انجي قولي الباقي يعني
1: كريمه
0: والمشاهدين يعني يكتبوا يكتبوا اكتبوا لنا
1: حس كده يا جماعه فاضل لنا 6 وحدات كده غير أيوة. البرنامج ده يا ريت يا جماعه تكتبوا لنا في الكومنتات
0: وتعرف انا هسبق حاجه دي حكون شغال فكر فكر في ولايه نقدر نرجع للمود نهائي
1: لا لا نرجع نرجع نرجع عين في حركه سحريه كده هتخلينا نرجع
0: ايوه الحركه دي رجعنا لكم من جديد
1: طيب احنا كنا بنتكلم في شنو عشان انت كنت فايره شديده ترى
0: ايوه كنا بنقول انه محيطنا في الفايره فارجع في نفس النقطه اللي انت فايره فيها
1: لا ما عيني ما احنا طبعا بالريموت ليه عشان نروق الدنيا
0: عشان نروق الدنيا
1: احنا نقول للناس ان احنا ناس رايقين بنحل المشاكل ونطلع بالريف
0: عادي
1: بالراحه
0: عادي ذاته هو في شنو ما عادي
1: ايوه
0: ايوه احنا كنا
1: بنقول انه عادي احنا ميولنا تتغير
0: اهدافنا تتغير شغفنا
1: يتغير
0: الناس
1: اهتماماتنا تتغير الزمن بتاعنا جدولنا ذاته يتغير ده كله وارد وكله عادي ان هو يكون بيحصل طيب يا ترنيم احنا ممكن ناخد منظور كده اعمق شويه في انه ليه الحياه دي عادي ان هي تكون بتحصل لانه يا ترنيم حياتنا عباره عن محطات انا داخل احس في التقيل يا ترنيم كلامي جاي ده كلام تقيل حياتنا عبارة عن محطات يعني أنا أصحابي وجودهم في حياتي عبارة عن محطات في حياتي هل ده معناته أنا زولة جافية وزولة ما عندي مشاعر
0: ما عندي عشرة
1: ولا ما عندي عشرة لا أنا عندي عشرة وعندي مشاعر وعندي حب وعندي حياة كثيرة شديد ولا وفاء ووعد كل الناس فأنا ممكن أكون يعني أعتبر أنه كل واحد عبارة عن محطة ومحطة مهمة يعني هي ما فكرة أيوة. أنه يعني محطات يعني نظام خلاص أنا حأمشي وعدي وخليك بالقطر وأفوت لا دي معناتها محطات مهمة جدا جدا جدا أيوة. لازم تكون في حياتي وبتساعد وبتأثر فيني وبتشكل فيني والكلام ده كله
0: ده زي لما نجي أنت يعني صاحبة البنات اللي كانوا معاك في الأساس لحد يوم الليلة كلهم أو حتى لو ما كلهم يعني مجموعة دي يعني إحنا مجموعتنا دي كانت كبيرة شديد
1: أيوة أيوة
0: في مدرستي كان مجموعة كده يعني ظريفة لكن ما معناته إنه أنا الناس ديل ما قاعد أحبهم أو أنا الناس ديل ما عندي لهم حاجة ده يعني دي فكرة غلط لو إحنا قلنا إنه ده عادي يعني لا هو ما عادي إنه أنا أكون كمان بقول إنه ما عندي لهم حاجة وما بفرق معي في شيء ده ما عادي لكن العادي إنه أنا أفهم برضو إنه يا جماعة يعني إحنا بنحب بعض كلنا أي حاجة لكن احنا كنا في الوقت ذاك صحبات حلوين ظريفين خلاص تمام احنا كده انتهينا من المدرسه مشينا مدرسه ثانيه حامل اصحاب جداد كويس ووقت ذاك ذات الواحد يعني ما بيكون قادر يعني يصاحب ذيله ويصاحب ذيله ويصاحب يعني حكايه حتجوط حنصل نقطه وحنجوطها في بعض اساسا ده مع ده مع ده مع ده فالحكايه حتجوط في الحياه ممكن تساعد احنا نكون متواصل مع بعض لكن الموضوع ما بس في بيختص في الاصحاب بالزبط. الموضوع بيختص او بيشمل حاجات كثيره شديد حاجات كثيرة شديد ممكن تكون بالنسبة لنا إنه ما عادي أنا يحصل معي الموقف ده ما عادي إنه أنا يتقال لي الحاجة دي على فكرة حتى أيوة. في يعني حياتك إحساس إنه في اللي هو ما عادي تحصل معي حاجة دي أيوة. ما عادي أنا ما بيحصل معي حاجة فهماني لا هو عادي حاجة ممكن تحصل معك عادي في حاجات انت ما بتقدر تقرره لانه في ظروف خارجيه ممكن هي تكون بتسبب دول. ايوه بتسبب انه حاجه ممكن تحصل فلو احنا عايشين في الوهمه بتاعه انه ما عادي يعني حيجي وقت وحنتصدم حنلاقي انه الحاجه بتحصل بتحصل بعد أيوة. ما حصلت انا مفروض اعمل شنو يلا هسي
1: وهي حصلت لي الحاجه دي انه انا لو خطيت انه فعلا انا عندي هدف معين عاوز اوصل له وانا حياتي منها غايه والحاجه دي عشان انا اكون بوصل لها وبتممها لازم أكون بخد كل حاجة عبارة عن محطة في حياتي تعلمني وتشكلني عشان أقدر أوصل للهدف ده لو أنا قعدت أقول لأ وأنا ما بقبل أيوة. حاجة زي كده وما بعرف لك شنو
0: ما حقدر أمشي ما حقدر أمشي لي قدام
1: ما حقدر
0: أمشي لي قدام كل في الحتة الوردي وما قادر أتقبلها ما قادر أتعامل معها أساساً فخلاص حكون فيها حكون فيها والحاجة أيوة. دي يعني ممكن دي يكون أكتر درس بنستفيد منه هسه بعد الحرب إنه حصل والحصل ما هين الحصل ما طبيعي أو ما بسيط ما بنستهين به لأنه يعني الجرب شعور انه بلد تكون فيها حرب حيعرف يعني شنو حيات كثير شديد هو ما كان متخيل ممكن يوم ايام تحصل له. فبس الحلو دائما انه لما انت بتصبر نفسك او بتطمن نفسك بانه عادي حصلت هتقدر تشوف الخطوه الجايه, هتقدر تشوف الامل, او هتقدر تشوف انه في نور, في نور في النهايه. انا ممكن اتعلم من الحاجه حصلت لي اللي كانت خارج ارادتي واشوف الستيب الثاني انا ممكن اعمله هو شنو. ممكن اكتشف حاجات كثيره شديد ما كنت مكتشفها في نفسي, لكن انا وصلت لحته انا خسرت حاجات كثيره شديد. فحاليا حبتدي بدايه جديده واقول لنفسي عادي انا حقدر اكون قدر الشيله دي كلها. ومنها شفنا ناس بيقوا مسؤولين عمرهم ما كانوا مسؤولين ولا خاتين في راسهم حيكون يوم ايام مسؤولين, واهالهم ذاتهم شايفينهم انه مستحيل يكون مسؤول, لكن وصل لمرحله لقى نفسه انه هو لو استسلم للحاجه اللي حصلت له دي حيكون عايش عيشه ما احسن حاجه. فهو لازم يفكر برا الويف ويكون يعني برا الويف دي شفتيها
1: جات حلوه
0: جات ضبطه صح. لازم يفكر برا الويف عشان يقدر يعيش حياه مختلفه. يعني
1: ده معناته يا دريم
0: انه عادي
1: عادي عادي جدا. حلقة جميلة جدا ورائعة جدا, أحلى حاجة نحب نقول حلقة جميلة بدون ما الناس
0: أساسا حلقتنا وحلقة جميلة
1: ولا ما جميلة
0: أكتبوا لنا لو هي حلقة جميلة
1: حلقة جميلة ولا ما جميلة ونقول للناس
0: باي.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم السبت. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهذا نخليكم مع برنامج بلغة التجريد، كيف يجب على تلميذ يسوع أن يعيش؟ سؤال مهم جدا، ولكن الإجابة أهم.

كحبونا متنسيتنا من لمد نحلفنا قل اختراع جنيده وقل الدنيا لنفع وحقونا لترف شقلق النشكه وكل قدراتنا اجن نتنفع كما كم سليهما ووقتنا اجن نتنفع مكرو نصب امر كوقت اللي نتنفع ادمي هتو عوتك الاجابيتو كما كم سليهو بعل المسمس وعوتك الاجابيتو مسمس الحزه وبرضو تاجيل لوده فانقح وديه للبل اللي ما الى تعوت ويقبي يقدر رامه للبل يقدر لكن يقدر لبيلا وكم قبي اند امنا للتحرك كله قبي اقلو كلك انها تاو اللي تتقدر ولا قفو وديا ولا يتقبي ومن ودايك عدمي قن يبال لبنا قن نجرب وقن نشكي وامرت قن نحزي وعوت قن نحزي بكل لبنا بنا كب كل لبو عوت تلال حزي واقبو يابو لقيس ومن اكي فكر لنتنجي عوت تركب كعوت اللي يركب منتو وهتو قبي عوتك الاقابي لقيسو مسمس للحزي وبمسمس حمامكو وابركو ونوش الليكو حموم الليكو وقت قلبيه لك عدمي من ودايا لك بدتا للبل إلى تعوات قبي قلتك بقى تقدر اقدر لبي الأول الأمن كله قدر لي يقدر لي يقدر لبي لهني حتى يقدر كيقدر يقني بلبنا كقبي قلتك بقى بوبي للبل قبي كود عدمي ربي بزح قدرتها بيو إلا قدرته بتنفع من قبي بزح ودي كبزحام الدام بقدرتهم لتنفعوا بزح ودو وعوت التبزحوا بقدرتهم ليتنفعوا وبلمد لقيسو وبقدام ودايل ودو وقدمي من ودايل لبلو اللوم ديما التدهور نبرو والتوقع لبزحو لقبي للبلو ومن المود والعل للحزو وبكل البوم عوت للحزو لتعوتو بسرب لقيسو وقدمي من ودايل لبلو اللوم عوتي يركبو كعوتي قن نركب من اللمود اقن حلف وبلمد قليني يجيس كما كم سليهو من اكي لمد قن نتنجي اكي لمد ولف سبت قبي قلنا اتو قن نسبت انجرب كمن إلا قن حلف وقبي قن نطرق وقبي قن نيدي قدما لقدام ليك هدايا لتمثل دول هي عوتي مبزح كعوتي بقميش تتركب بشغل تتركب او هاول لرأي والهدف قل هلقنا وحري قفق النيديو ستات قلت هلقنا وامرات قلت هلقنا ووسائل البنشاقي قلت هلقنا بنا كود قدام بزح قدرت لبو ربي قدرت عقلية لهبيو ويديو اقر وقروب لهبيو كما كم سليهو عقل لهبيو اللي عقل بتنفع من قبي بزح قلي ده قدر كل مخترعات لو دو ودي بطب ودي بتعليم ودي بتقنية كل العلا جيسو اللي ميتهم بقدرتهم قلت نعف على جربوا وستات لو دو وهدف ورأي لهبومتهم هدف ورأي لهبوم بلع وسيته وسكابه في الزع ليه تقبه كتل المودهم ديبوا الأنقر قرو وحتى يجيسو سبت اللي رب لها بيناتك قدرت بقى نتنفع وبكل ابنة عوتة نحزي عوتة ونجح بتمني لتركب بشغلت لمزي كل شغل الأول ميتو اقن ايمان بحدفنا بنا كما كم سليهو من فرحت قنت نجبنا وسقط قلت هلا قلنا بنا كفرحت قلنا حنفس وسقط قلنا ندق دو سقطها قول اللي قلنا بنفسنا كم نتعواتنا أمن وكم قبين أمن وقبي إي قبي بيننا من قبي واتفرهت وفرهتنا برنا من قبي حتى ينتعوات كم الفرهت قلنا تنجي وسقط قلت اللي قلنا كفرهت قدام شلل إذا يقلبو أقر لقلبو ولا تعاقل بسبب فرهت كما كم سليهو بلمد وبولف ولف ندمبل ولفنا أولف لا نايتم باك وسجائر وبون اندي قبي برد اللي تولف بعدها اللي بلمد قدام لوديا ليت أهتم ودي كمن قدام وديا وقدام لي وديا منا بقن حساب على ابنا وبلمد ليت أجن يجيس على ابنا لمد بهلت ميتو لمد لنلمدو وبزحو قتل وديو ولا نتقابل التوتو كلين حسب بقن المدين قدر سبت اللي من أكي لمد قنت نجبنا أكي لمد بهلت
إبعادات قل نتقايد وقل نتعاقل بولك بدنا تقدرت قل تسجل وتتأرز ألابا كود آدمي من بلل حيسو بدل سجر ولا تأرز إن ده شك من بلل سنيتو ولا بوتا كل من الهيب سنيتو إيه قبقت من قبي قدرت إن ده بقتو إلا قدرت الله إن ده يلتنا فعبا تحلفكم سلو سيفة مدر للدفنو إن ده سجر ولا الدمدم وينعفق كما كم سلي هو ده آدمي ما قدرته دفن وقبر ابنوس مراد نوس الأمزايا مشكلة دي بلا تكري كمن اللي قلت نجي وبقدرتنا أقل نتنفع دول هاي لما نعبرتنا حبر ومعنت وطمطم ركب إيقبت من قبي ديما دي بدهور النبر ودي بقى كيما نعبرت كمن اللي قلت نجي مكرونة سو أمر اللي للعاقل وقدرتنا لشلل ومن نفع دي منعبرتنا لسدينا منو لن وعلبو وهنا وعاوتك القبيل انكيد سبب ميتو اقلب قدرتنا ينتنفع قبل مد سبت نتكشش كقلي نتكشش وقدرتنا بقى نتنفع وبكل بنا عاوته وقل نحزي وقلنا لنفع وقل الدنيا لنفع وقل قدام لنفع اقل نيدة واجبنا ايقبت من قبل ديما قبل مد النبر كحبونا ما تنسيت من اكيلة مد قلنا تنجي وبقدرتنا اقل نتنفع ورقيق اللي هلقنا وصغط بنفس قلت هلقنا وقبي اقل نيبل وبن كله مشاكل ومسايب قبي عاوتي كم هليت وكل مشكلتك التا نفسها هتنوسا حل ومفتح كم تبتا ومشكلت لترك برنا كلها أمرت قل نركب منا وتيروت قل تقبق لنا ومنا عاوتي قل ندرس واجبنا كما كم سليهو منا بناتو مشاكل ولا فشلناه فشل اندا تعلمنا عاوتي دي بقلنا بصح كفشلنا دبينا فشل قلين المد ودي ما تفشل قلين مبر من فلل أسك عاوتي للعباد صح وسديت لقبقنا ودراسة لقبقنا وقل أقل قبي عاوتي اقلا للحامل اقل لقبقنا واجب اندي يكون اندا فرحنا من فشل واندا فرحنا من فلل ديما دي بدهور ودي بلا ينفع وبلمود ليت أقلين يجيس ليت لما دا لما دا قبي اقلني يكيد وقبي عاوتي اقلنا اقلا قلنت لي وعاوتي دي بقلنا بصح وقلنا اقل ود آدمي للأفيد واقل الدنيا لنفع وحقولنا ترف وقلنا ما تسهل لقم وجيل لنفع شكو لقل نشكي ولبناتو ولا وديناه ليتا أبو عند قلعنا قلي نتقسي اقل نشكي أسك عم علم ميت أسك نتكبر أسك رح نتفقر لنفع اقل الدنيا اقل نيدي وجبنا دول هي لما نعبرتنا حبر وطمطم ركب وقرانا اقل أجيال سديت لقبي وأسر نحدق ودول هي تاريخ ما نحدق وحبنا نركب ولما نبرنا هذه بالدنيا أسر اقل لما تسقرانا وما نفعت نحدق قبل لما دليتا اقلي نيجيس ولبناتا قدرت كلها بقنا تنفع وبرق قدرتنا نفعنا من قبي قليل يكون لبناته أمرت وقدرت كبزه قدرت ندبنا وقدرت عقليت لتفناتا ما قدرت ندبنا إقل مين تنفع بو دين تنفع بسبب بوديناه وببناته دول انسقب وكفيني دول انبل ولا وديكو اندير انبل مقل إيدا قدر إقل لمتزي إقل نيبل بنا كما كم سليهو إقل كل مشاكل وحر لبلس إقل اندكدنا دي بعوتك النبصح ودي بوقل إقل نيجيس ومن دهور إقل نفقر واجبنا وبقدرتنا إقل نأمن وبهدفنا إقل نأمن وكم قبي إند أمننا أسقط قد تلقنا ومن فرهت ولمد إند حلفنا إقل قبل أقدر إقل نيدي واجبنا كب لمد ليتا إقل نيجيس لمد ليتا بقسنا من قبي حتى عوتي إقل نبصح ينقدر كبزحام قدام مجتمع لتكبتو وكل قدام لوديو ودو اللوم كم قدامهم نبرو وكم قدامهم ميتو لكن من قل للحلفو ولا قبل أمثل عند جيسو عند كيدو لا قبل أقدر لودو اللوم اتعوت لبزحو وقل لمثل هاللقم ولا أجيالات حقموتو بسنين إبا معايد سنين للذكرو وبزح لشقو وقل الدنيا لنفعو وقل لمثل
لهلا جيال اقول نافعو اللوم منا لمود الحلفة وتوم كم نلمود اقن حلف وتاريخ واسر اقن حدق ومنفعت قل الدنيا اقن نشك واجبرنا حقوه لنا برنا هدي بالدنيا ودي مدر هدف ومعنات وطمطم ومنفعت قل ود قدام ركب يقبت من قبي التلمود اتقابلنا من قبي اللي حتى يندان تحبونا ما التنسيت إلا سمعوا مكر ندت نفعكم بو دي منابرتكم قلس ديكم وكل وقت قلت فقودو وتمعال قلت توعولو نتفانيكم.

قبي صلاح ميدا قبي صلاح بارد رب الحزية قبي و قبي خير وصل القب خير قنسبت ومنا قبي سحتان قنت نجي و رب الحزية بقنيجيس وقنيدي قبيتا كرحنا نسأل إحنا دي مقبي لينا قبي صلاح تلينا من قبي بعدت قبي إي صلاح نفسنا نسأل بنا كقل قدام لا لا تحزيو ومهم لا قاب أقلو قبي حق الاسبت كل اللي بعد عباي معنا طلبو إقلنا عباي معنا تلتحيبنا قبي حق دول انتلي وكم رب الحزية دول انجيس هتاتا لعو تلت اتبال نيكون بعد عو تيل اتبال كعباي مكسب قلنا قبي دحن وقبي سلام قلنا ركب قبي صلاح قبي الرب لفتية قلنا سبق بنا ونبي أيوب دي بزمان قدام مصر ربي صلاح وربي صالح للبلا قدام وكم صالح الحسب ما قدامته واي النبيلة سألة كل سؤال اللي قلنا بلس البرنامج اللي ناي قبي صلاح لو قلنا نسمع بنا وربي كل قدام قبي صلاح قلنا سبق للحزه ورا قدام قل هلاكي الحز ربي كل قدام سلام ودحن لركب وقلت نجد من اكي ومن قبي اكي وقبي بدا اتقبي بقالت واتقبي نور قلمزاء الحزي وقل سبت اللي ربي تهاجة بقبينا انبياء اقل قدام قل اسمعوا سمعوني قبيت لو وقل يلزمي وسفري قل اسقبتو وقل افرحتو وسلام قل ركبتو نبلان سروم قدام لكن حنا قبي صلاحنا مرة راكبا محلين اندبيلو ونفسهم لك الشرلو دي بيلي نبي سليمان ملبل اقبوه اللي تقلو قدام قبي تعفحات لندت مسلوم هتلاكين قبي موت وبداتا دي بدنقوبة تموت لتبذح لبل وادمي صالحنا قلي بالقلبوني ربيتو لصالح الهيبو وقبي ربي لصبت وكما رب الحزي لقيستو لصالح لركب كنبي داود ابوه النبي سليمان ملبل اورو صالح لبو اورو ملك بق كل قدام من قبي على وطا لبل قبي صلاح من ربيتا ود قدامه بنوسو صلاح قلب صحي يقدر كما رب الحزية قلنا ورب لا حاجة بهجياهو قل أنبياء الهام لهبا ووحي لهبا هتوم قلو ود قدام يقول لنصحو وبا قبي صلاح وقدام سكة قبي صلاح قلت لاكو بزحم أنبياء لاكا منو بازح لهم أنبياء لما تحاجة يقوروتو ولا قبي صلاح حتيتا لبالة هاجو وكل نبوات من ربي تنديكون ناوة قدام شطارت وترجمة ديكون كل نبوات من ربي وقل لوك القدام قبي صلاح قلت لو ومن قبي بدا قلت نجو لتحبر لكتا واللي ناي بديرتو مال لبله اللو أزي وقت قيرة ناي أنبياء ناي زمان إقل نتبع وقل نسمع لبنا لبله اللو لكن يجي ربي يتبلي ويتبدي دي ما تنبر مدروا سما بلي وبدي لكن هجاي يتبلى ويتبدل بالربي حتى ما أورو ما حرف وحتى زعت ونقطة يتبدى من البلان كرب لقياه الحفزة قل ديما وصروم قدام هجا رب قل تقاومه وقل قل الحرب والحزو اللوم كمسل بيكت مسلمان لتتبس كبيكت ومن لتبسها لبيكت تصبر لمن حتى يتقبي كل امن هجا ربيتا ولا بيكت فوت قدامتو كوت قدام هجي على خالق أيو إقلق لقاوم ألبو سروم قدام هجي رب لتقاومو سبت لنا يوم حالت لأمان سبت تسلوم ولا بس حوقت كل قدام لأمان كبتيبو نفسه قل لقشش لحدي ود قدام كان نفسنا قل لقشش على بنا حق قلت ليه وقيا بابان قلت ليه بنا وإذا نا قل نفتح إقل رب للبلو وهلقي ربي والأنبياء ربي له وباق نتمرح إقل قبي صلاح نركب ومنابرتنا هدف وطمطم اجل تركب

حبونا ما تنسيتنا مرحبكم يوم ديب درسة وتليتنا يسوع المسيح قفقل مبراكم بوم وقفكم نبرو وديمكم لعتمدو وهتوم ميت لفنت يوم ومراقبو للبل دي بقنة حاجيتو يسوع المسيح لتلي بكل لبو وأقول لتكبت كم من الجياي وسيرياي نايو ومن قفاي نايو وربي نايو لتكبتو هتو التودي كله دي بكل لتنكب هتو كم تيلياي نايو يقلق با ودي بالعتمد ودي كل سلطتكم ركب ومن كل أكيدكم نتلقيه وسديت روح قدسكم ركب نعم كأبو للأمن وتيلياي نايو لقبي كل سنيات للحزي وهتو ذنوب لا تكفرت وقلو لكن اكيد لي لتمنى كمسل اورت قدام لباس عداوة جديد للابس دي ما قسي اكوي ورسوح قلت قسل ايه الحزي ابو الامنا وقلو لتلا اكيد كمي لتمنى ورزيلت كمي الحزي وتدي بس انيت لي تأكم رقب واكيد من لبكم فقر نعمر كفت ربي ويسوع المسيح لتملى لبو اكيد الحزية ويلتمنى وباي فرح كبكيت لفرح تلب رب لي هلا وفي الترب لي ملاته كقول تلي من كل شهوات ومن كل اكيت ومن كل طمع ومن كل بدا للتنجي وقول تلي خبص وحسادت وفتن لي تلي وهتو كل احترام وكل رحمات ورأفت كم ركب وهتو برحمتنا يا ربي لا تملا ومن ذنوب لا تحصبا ولا تحدثا وروح قدوس بلا تملا كمتما اقلنا يفهم بنا كيسو المسيح لتلي طاعت اندي يكون اسيان يلحزي سنيت اندي يكون اكيد يلحزي وقدوسكم قبي كم رب الحزي الناتا كم مدي بكتاب بطرس لأولاي الهلي كم سليهو قدوسا مقل نقبا هو تصبت قدوس قباتو للحزينا وكل معل دي بكم نعبي ومن اكيد بمن ريم وسنيت بمن ودي وسنيتكم من حزي كبقى داست وفتي قلت ملا فربو قدوس لقبا قدوس لفتي وقلت اللو كم قدس وكم نجي كم سلهما لبومكم لحديثكم لهي لب حديثكم لهي بوم ولا قديم لنا يوم كلكم لتحزبا وحديثكم قبقو وكم لتحدثهم انري ويسوع مسيلة اللي هتو ود ربي لقبي اللي بهلت ناي ربي لقبي وكل اللي وديه كله من ربي واسك ربي لقبا كتكون الدنيا كله لي تلي وقول تلي وقول الحري وقبيل الحري كمتو ديبلا للتنقب قبيل بلقيس من قبيل كيتكم العلوط وسنيت لتكم الحزي وبسنيتكم لتملا لا رينا كيسو المسيح قبل الأمن وقول تلي والدرساين عيو وتيليان عيو لقبقى اكيد كمي لتمني وهتو حديثكم قبي ولب حديثكم ركب انري ككل أسلوبنا حياته لتتغير ولتحدث وحديث ليتا لوديه حديثنا يسني ناي قبي ربي وقول تلي علامتكم بوهت العلامتو علامت ناي قداست وناي سنيت وكل سنيت لودي وكل الأكيد لنايو يسوع المسيح درف عيا عول دفع عقلو وهتو خريقة حداس نجوي والبطاهر ورح قدس بملو لقبي اللي كيت للحزي ويلي لتمنيا وطمع وكيت دي بحياته سلطة لربكم توما قلنا عمرو عجبنا كم سلدي بكتاب أيوب لهليت هجينا عيو اللي بيلعق قبا دي بيل هليت وهتا من رقيفية ومن انجيراي نايكل عمعل والعلكم تاما لتهاجي وهتو دي بعلاقاتهم سر ربلا العبا آدمي ومن هجانا ربلا لتقزي كمسل أيوب لبيلايا هجانا ربي إجليه نبرا وقزاتا لبل كمسل هما أبل الأمن ربكم للدعي وللسلي وبسميت ربلا تقلبا كلكم ركب كمسل هما ربكم شكر كمسلهما مسلا مؤمنين لبعدام علاقته ترددكم ودي كعلاقتهم سر ربي فدابيت ومسلا مؤمنين فدابيتكم قبي ما قلنا عمر بنا مسؤولية الرابعي تاني هتو اقل ركبية سنيت اقل بعدام اقل سلا اقل ربي مبلق ومبشر اقل لقباء لحزي ربي وشكرنا يو قبي إلا كحبونا ما تنسيتنا يسوع المسيح لتلي اكيد كمي الحزي واكيد كمي لتمني كمسلهما هتو وحدته مثل لمؤمنين لبعدام كم لا ترد ودعاء وصلاة أسك ربي كم تقلب ديما إن ري وهجي ربي بكم لتقزي وبهجي ربي كم لتمرح لحبرنا

حبنا ما تنسيتنا مرحبا بكم دي بأسئلتكم جن بلستو كمان أسئلة لما سألتنا سؤال أوراليبل انتم لا تبلو يسوع المسيح بلا الأمن جنة دامنتو قهوت أدام جنة لدمن حقموتا أدمي كميت نمر ويا جنة تجيس أو إسات تلجيس كحبنا ما تنسيتنا بربي للأمن وقبيلة تلي يسوع المسيح لبشر يبا وكل كتبتنا عن بيلا بشر يبا هتو سلامك مركب ودحنك مركبتو لحبرنا سبت إلا لكتاب بحق عملنا وبأنبياء حق عملنا وبول الأمن وبقبيلة جيس دحنكم ركب ودي بملهيوت نايوكم لقبل وكم سلومة من سب زنب وسب كيت وسب خبوس وسب حسادة من كلكم لتنجي ولا بكم ندفتوا لنعمر كأقولوا لتلي شهوات يتلي وتو رب القدوس لقبا قدوسكم وديو وسديتكم لهيبو بطريقة ناي روح قدوس ما انري كدراساين يسوع المسيح لقبي أقولوا تلي وأقولوا الأمن كم سلومة بسميته لبشر ومن كل أكيد لنتنجي وبعدات ما هتو صلاة لودي وربلا للسأل وربلا للدعيته بعدات بسميته قل كل الدنيا لبشر ماتو كبيسوع المسيح للأمن اقلب أمان تلي وقبينا ديفت وقبي طهارات وقبينا نجات لا تبعني كون قبينا غلط ديبا إيل تكره ودور غلط ودي تربكم لقبل وتوبي منري إلا ديانات لكن طقوس لتودي إلا علاقات مصر ربكم يتحيد كم سلومة سميت ليتا كم قبي تلان رين يكون لقبي لنا إلى تلي قبينا يسوع المسيح وملهيوت لنا إلى الحزي كما لبيناها الأسفات للي ديبوتو وبقياهو لنا أبلا تبع وبقياهو لتلي وكتاب ربي لبي ليوتا لتليتو كيسوع المسيح لتلي دحن وسلام ونجاة ركب وأقول تلي وكل ديب لتنكب كما نعبرتو كل أتر بلد تنكبت تلد قبي وعلاقات مسلو علاقات مسلو تترد وعلاقاتنا هي فتت قبي وكم سلومة مسلم مؤمنين لبعدام مليوت لتلقلو وقلوم بسنات للعام اللوم وهتو منوكم إلى تبتك كم سلو كما كل مؤمنين حتى كم قبو ورجستكم طمة نرئينا كم سلومة أقل بعدام للشدو أقل يسوع المسيح قلت لو وسنيتهم لركبوا اقلحوهم لادم الى بعد ما كنفتو تلحبرنا كبيسوع المسيح الامن هتو سنيت جرحه لفتيا كلها اقلحوه لبعد ما لفتياتو سبت اللي هتو بكتاب رب اللي تمرح وبعدام قلوم ما رحيت ونور لقبي كم سلهما يسوع المسيح اللي ولا فتي وبكتابه اللي تمرح وديما طهرت لنا بركم سلهما ديبات كل ما عبرتو رب اللي اسال ورب اللي ادعيته كيسوع المسيح لتلي بهجينا يلو لتغزي كما نبرا لبلع من كتاب ربي كتاب ربي اللي بلي وقياهو الدنيا كل من بلي ومن قيس ومن زول هتلي الزول هجيا كومبو لحبرنا كيسوع المسيح لتلي هتو ود ربكم قبي لندول مبل هتو من عائلتنا يا ربي عائلتنا يسوع المسيح منكم تو وهتو مواطننا جنتكم تو ومسر ربكم نبر والدنيا قلو قل وقت قليل كم تا اندفهما هتو كل لبو مصر ربي لأسور وانت اللي تنعبر كل لودية اتربلا تنكبت ما نعبرتكم نعبر ما نعبركم كحبو رام ما تنسيتنا الأسئلة اللي سمعناها والإجابات اقلنا سديد وما يحيد قتكبا عندنا نتمني كل اللي نسمع اللي اتقامات اتمعلقنا وإلا وطلبنا قنعك عبا نتفانيكم.

حبونا متنسيت برامج جبي صلاح لا تنسوا كلكم بلا سمعوا نفعان والوقام انتم دا نتمني برامج جبي صلاح اسئلتكم قل بلس ومسلكم فكركم ولا تحسوبوا ولا ترقوا وترأي من بكم رأيكم قل تحبونا واسئلتكم قل بلس فرحتنا تكبتها اسئلتكم كبسئلتكم وبرأيكم لبرامجكم بقول كل تجمله نتفانيكم ورأي من بكم التو وسألاتكم نصبر ولا سمعوا من التلبرامج اللي كله دي منابرتنا لسده وقل منابرتنا معنات

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريت. نتمنى أن الموضوع نال رضاكم وإنتوا استفدتوا وإتعلمتوا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0035 79 76 56 35 9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة التجريت كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن المشكلات التي تواجه المغنيين أهل الفن، ناس اللي بيطلبوا الجمهور.
1: بلاك بيتل كواكيتينيا أصف وركالنا كرسينا بلاك بيتل ورئيتي أدير أوتان سينا كي كواكيتسي أصف بلاك بيتل كالكامي دوا كامي

0: tause versa weye neti se ardenja
1: elai na den duo joseph duo to lekenga ye akwelingi ba alansi kwasi kwa alie kolkenga ye na maden tebun inja alanki ma lejundi
0: joseph in si longitengi asabat kilmati yakya mat elai kenga na lompi yesi bawa den tare tulle elai jang
2: kase el joseph aldo kilmati yakya sarap meren jundi ki male elai na ye ela ungara rangaba marantara sinkenga na koelingi alang eng sarap versa weyenga o se ardenja
0: maralia asen si iwo lomping adenja dun namas yesi soga ki yenga longala namas enkwa joseph debetinkwe lokeli ajaba ala mere si jabun nasdintong jo nadinyangwe ja elai ne kutia akolenga ye alang kwe de kiri neji namas kona izakaldo bujani na ye kwa nyetin si sin kien katien paso
1: na ka kwin katien anjale karraungi
2: kadun jin na sejei izakaldo busi deling alanduin jofodungwe na alangis kwin katien a jundi kadun jaile izakaldo busi intiumo alduin jofodungwe nanduin lompi ming ine namang ete naman tabung ere kabang jesesi walabang izakaldo busi kari ulit
3: المستمعين الكرام ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور ونتمنى أن الموضوع نال رضاكم وأنتوا استفدتوا وإذا علمتوا ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535-976-55-39 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com وبنذكركم كمان انه نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30 وهسنخليكم مع برنامج باللغة العربية. موضوع الليلة مهم جدا وحساس ولأنه فيه فائدة كبيرة جدا جدا لك وليك. تعالوا نسمع حلقة جديدة في صحة الكنز والحلقة دي الليلة بتتكلم عن حصاو الكلى وعن فشل الكلى الحد والموضوع ده حيفيد الجميع.

اهلا وسهلا بكم اعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، معانا دكتور صمويل. برنامج صحتك كنز برنامج بيهتم بحياتنا الصحيه، بيهتم بالامراض الممكن تصيبنا، شنو هي الامراض دي وكيف يتم علاجها وكيف يتم الوقايه منها. في حلقه الليله هنتكلم عن حصاوي الكلى وعن الفشل الكلوي الحاد والفشل الكلوي المزمن. هنطلع فاصل قصير ونرجع نتكلم، خليكم معانا.

رجعنا لكم أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحة الكنز، وبنتكلم عن حصاوي الكلى. هي عبارة عن ترسبات كيميائية بتحصل في الكلى أو مجرى البول، بتؤدي لتعطيل جريان البول، وكمان بتعرض لالتهابات وأمراض بالكلى، وفي أنواع كثيرة من حصاوي الكلى. ومهم إنه نعرف نوع الحصاوي دي عشان نعرف كمان طرق علاجها. أول أنواع الحصاوي هو حصاوي الكالسيوم، وده أشهر نوع من أنواع الحصاوي، وممكن تحصل نتيجة لإكثار تناول الكالسيوم أو لتناول جرعات عالية من فيتامين دي أو لتناول الحبوب والمكملات الغذائية المحتوية على الكالسيوم. في نوع تاني من الحصوات بيحصل نتيجة لحدوث التهابات البول بصورة متكررة، وده بنسميه بحصاوي الاستروفايت. كمان في الحصاوي بتنتج من تراكم حمض اليوريك، ودي بتحصل نتيجة لزيادة حمض اليوريك في الدم، وده بيحصل نتيجة لمرض الجاوت أو النغرس أو لأمراض الكلى المختلفة. في نوع من الحصاوي اسمه حصاوي السيستين، وده نتيجة لمرض وراثي بيكون في الجسم. في الحالات دي المرض بيفرز الأحماض الأمينية دي بصورة كبيرة، وبتنتج في النهاية لترسبات في الكلى بتعمل حصاوي. العوامل اللي بتزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى هي تاريخ العائلة أو التاريخ الشخصي، أو عدم تناول قدر كافي من الماء والسوائل، أو زيادة نسب الأملاح والبروتينات والكالسيوم في الغذاء. السمنة كمان واحدة من الحاجات اللي بتزيد من خطر الإصابة بالحصاوي. في أنواع من أمراض الجهاز الهضمي ممكن تزيد من قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم، بالتالي بتزيد من خطر الإصابة بالحصاوي. كمان تكرار الالتهابات البولية أعزائي المستمعين هو واحد من أسباب الإصابة بالحصاوي. بالنسبة لتشخيص حصاوي الكلى، بيتم بعمل فحوصات الدم لقياس نسبة الكالسيوم أو حمض اليوريك أو قياس وظائف الكلى. كمان بيتم تجميع البول لمدة 24 ساعة عشان نقيس نسبة المعادن اللي بيخرج الجسم بصورة زايدة. ممكن كمان نعمل صورة أشعة أو موجات صوتية أو تصوير مقطعي أو رنين مغناطيسي عشان نشوف الحصاوي دي.

بالنسبة لعلاج الحصاوي بيعتمد في الغالب على حجم الحصاوي وسببها. في حالة الحصاوي الصغيرة واللي عندها أعراض خفيفة بيكون العلاج عن طريق شرب الماء الكثير ومسكنات للألم. ممكن كمان الطبيب يوصف لنا علاجات بتساعد في زيادة إخراج المواد الكيميائية دي من الكلى أو بتقلل من امتصاصها من الإمعاء. معظم الحصاوي الصغيرة بتستجيب للعلاج وممكن كمان تخرج مع مجرى البول. بالنسبة للحصاوي الكبيرة والمسببة للأعراض في الغالب بتستدعي للتدخل، وده بكون في شكل تفتيت الحصاوي بالموجات الصوتية أو إزالة الحصاوي الكبيرة بتم من خلال العمليات الجراحية أو إزالة الحصاوي عن طريق المناظير في حالة الحصاوي في الحالب أو في الكلى. وممكن كمان نعمل علاج للسبب الأدى لتكوين الحصاوي دي، زي علاج الغدة الدرقية في حالات حصاوي الكالسيوم أو علاج الجاوت في حالات حصاوي حمض اليوريك. ممكن تصرف أدوية مدررة للبول للمساعدة في خروج الحصاوي دي. من الحاجات الجديدة اللي بتتعمل كمان هي تفتيت الحصاوي بالليزر أو الصدمات الكهربائية. بالنسبة لمضاعفات حصاوي الكلى أعزائي المستمعين، هي الألم الشديد نتيجة لتحرك الحصوة أو إعاقة مجرى البول والتعرض لالتهابات البول المتكررة، وقد يصل إلى حد الفشل الكلوي. الوقاية من حصاوي الكلى بتتم عن طريق شرب الماء الكثير وبالذات في الأجواء الحارة، وتناول كميات أقل من الأطعمة المحتوية على الأكزالات زي السبانخ والبنجر والشوكولاتة والطماطم، تقليل كمية الملح في الطعام، كمان تجنب أخذ المكملات الغذائية المحتوية على الكالسيوم دون الحاجة لها. ونصيحة مهمة إنه ما نكثر من تناول اللحوم والأطعمة المحتوية على البروتينات العالية لتجنب حصاوي اليوريك. ممكن نعتمد على البروتينات النباتية أو بروتينات الحليب. من المهم كمان تناول عصائر الحمضيات زي الليمون والبرتقال، وتقليل تناول الشاي والقهوة لأنها بتحتوي على الكافيين ممكن تؤدي للإصابة بحصاوي الكلى. أعزائي المستمعين، حنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معنا.

رجعنا لكم مرة تانية أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، معانا دكتور صمويل، وحنتكلم عن مرض الفشل الكلوي. وأول حاجة محتاجين نعرفها شنو هي وظيفة الكلى. الكلى بتقوم بتصفية الدم، بتخلص من المواد الجسم اللي ما بيحتاج ليها والمواد السامة، كمان بتتخلص من السوائل الزايدة عن طريق إخراجها في البول. وقد تكون في مشكلة في الكلى بتبدأ تتراكم السموم والسوائل داخل الجسم، والحاجة دي بتؤدي لمشاكل كثيرة. مع الوقت بتبدأ الكلى في فقدان وظيفتها، وتدريجيا بيسمى عصور وظائف الكلى، والحاجة دي ممكن كمان تتطور تدريجيا عشان تبقى فشل كلوي تام. وبينقسم الفشل الكلوي لفشل كلوي حاد وفشل كلوي مزمن. بالنسبة للفشل الكلوي الحاد، بيحصل لما الكلى بتعجز عن أداء وظيفتها بصورة مفاجئة. ده بينتج عنه تراكم السوائل والمواد السامة داخل الجسم، وممكن ينتج عن الفشل الكلوي الحاد مضاعفات خطيرة جدا وقاتلة، لكن كمان في كثير من الأحيان ممكن علاجه قبل ما إنه يصل لمرحلة الفشل الكلوي المزمن. أسباب الكلوي الحاد أعزائي المستمعين هي أي مرض ممكن يقلل من كمية الدم الواصل للكلى، زي فشل عضلة القلب وأمراض صمامة القلب وضيق شرايين الكلى، في بعض الأحيان الجفاف الشديد بالذات عند الأطفال المصابين بالإسهال أو مرض الكوليرا. وفي أمراض داخل الكلى ممكن تسبب الفشل الكلوي الحاد، زي الالتهاب الشديد بالكلى أو أخذ جرعة زائدة من الأدوية اللي بتخرج بواسطة الكلى. كمان انسداد مجرى البول بالحصاوي أو تضخم البروستات ممكن يعرض للفشل الكلوي الحاد. أعراض الفشل الكلوي الحاد أعزائي المستمعين هي قلة إخراج البول، تراكم السوائل داخل الجسم، وده بيؤدي لتورم الساقين والأقدام والوجه، وضيق في التنفس بسبب تراكم السوائل داخل الرئة. كمان ممكن يحصل إرهاق أو غثيان أو استفراغ. بيحصل كمان عدم انتظام في ضربات القلب، ممكن تحصل غيبوبة في الحالات المستعصية. العوامل اللي بتزيد من خطر الإصابة بالفشل الكلوي هي العمر المتقدم والأمراض المزمنة زي الضغط والسكري وفشل عضلة القلب وأمراض الكلى وأمراض الكبد وبعض أنواع السرطانات والعلاجات المستخدمة في علاجها. مضاعفات الفشل الكلوي الحاد، مضاعفات الفشل الكلوي الحاد هي تراكم السوائل بالذات في الرئة، وممكن تسبب ضيق في النفس وألام بالصدر. الفشل الكلوي الحاد كمان ممكن يسبب الفشل الكلوي المزمن في حالة حدوث تلف دائم بالكلى أو في حالة تأخير العلاج. كمان ممكن يسبب اضطرابات في ضربات القلب، وده نتيجة لزيادة البوتاسيوم في الدم، وده ممكن يؤدي للوفاة. أما بالنسبة لتشخيص الفشل الكلوي الحاد، فبيتم عن طريق فحوصات وظائف الكلى وكمية الأملاح بالجسم وحساب كمية البول المخرجة في 24 ساعة. ممكن كمان نعمل موجات صوتية أو أشعة مقطعية لرؤية الكلى. ممكن كمان نأخذ عينة من أنسجة الكلى. أما علاج الفشل الكلوي الحاد أعزائي المستمعين، بيكون بعلاج السبب الذي أدى للفشل الكلوي. ممكن يتم علاج المضاعفات الحاصلة زي تعويض السوائل مع إعطاء مضررات في نفس الوقت، معالجة ارتفاع البوتاسيوم، وهو أمر مهم جدا لتجنب حدوث اضطرابات ضربات القلب. في حالة تراكم السموم بصورة كبيرة، قد نضطر لعمل غسيل كلوي لفترة محددة حتى تتم استعادة وظائف الكلى. بالنسبة للوقاية من الفشل الكلوي الحاد، بيكون في شكل عدم الإكثار من تناول المسكنات والأدوية بدون وصفة طبية، وعدم إهمال علاج الأمراض المزمنة زي الضغط والسكري، وتناول الغذاء الصحي المتوازن، وتقليل الأملاح في الطعام، والإكثار من شرب السوائل. أما الفشل الكلوي المزمن فهو مرض بيحصل تدريجيا وبيتم فيه فقدان لوظائف الكلى تماما. وأسباب الفشل الكلوي المزمن ممكن تكون الأمراض المزمنة زي السكري والضغط والتهابات الكلى المتكررة والتهابات البول، وكمان مرض تكيسات الكلى. كمان انسداد مجرى البول زي الحصاوي وتضخم البروستات ممكن يؤدي للفشل الكلوي المزمن. العوامل اللي بتزيد من خطر الإصابة بالفشل الكلوي المزمن هي إهمال علاج الأمراض المزمنة والتدخين وشرب الكحوليات وتناول المخدرات. كمان لقوا إنه عند الرجال قابلية أكبر للإصابة بالفشل الكلوي المزمن من النساء. أعراض الفشل الكلوي المزمن ممكن تكون ما في أي أعراض ويتم التشخيص بالصدفة أو عند حدوث المضاعفات، لكن من الأعراض الممكن تحصل هي فقدان الشهية، الغثيان والاستفراغ نتيجة لزيادة مادة اليورية، تغيير في كمية البول، ورم بالأرجل والوجه. ممكن كمان يحصل ضيق في التنفس نتيجة لتراكم السوائل في الرئة وارتفاع في ضغط الدم. أما التشخيص بيتم بفحوصات وظائف الكلى وفحوصات البول والموجات الصوتية والأشعة المقطعية أو عن طريق أخذ عينة من الكلى. بالنسبة لعلاج الفشل الكلوي، بيكون عن طريق الغسيل الكلوي الدائم زي الغسيل البروتوني اللي هو بيتم فيه تركيب قسطرة عن طريق السرة، وغسيل الكلى عن طريق الغشاء البروتوني المحيط بأعضاء البطن، وده بيستخدم في الحالات المبكرة من الفشل الكلوي. أما الغسيل الدموي، ده بيتم فيه تركيب القسطرة في الذراع أو في الرقبة، ده بكون في المراحل الأخيرة وفي انتظار زراعة الكلى. الخيار الثاني لعلاج الفشل الكلوي المزمن هو زراعة الكلى، وهو العلاج الأمثل بالنسبة للفشل الكلوي المزمن. وقبل الزراعة بيتم عمل فحوصات للتجانس بين المريض والمتبرع، ويجب أن يكون المتبرع هو شقيق للمريض أو قريب من الدرجة الأولى لتجنب رفض العضو المزروع.
وبعد العملية لابد من المتابعة واخذ علاجات بتقلل من المناعة عشان تقليل احتمال رفض العضو. مضاعفات الفشل الكلوي تتمثل في تراكم السوائل في الجسم زي تورم الجسم وضيق التنفس، وممكن يعمل ارتفاع في ضغط الدم. كمان من المضاعفات الممكن تحصل عن الفشل الكلوي المزمن هي الأنيميا وهشاشة العظام نتيجة لفقدان فيتامين دي. كمان بتحصل صعوبة في التركيز نتيجة لزيادة اليورية، بتحصل أمراض القلب والأوعية الدموية. بالنسبة للوقاية من الفشل الكلوي المزمن بيكون عن طريق تناول غذاء متوازن ومنخفض الأملاح، وعن طريق علاج الأمراض المزمنة زي الضغط والسكري والفحوصات الدورية والالتزام بالوصفات الطبية وتجنب أخذ العلاجات عشوائيا. من المهم كمان تجنب التدخين والكحول والمخدرات، وأهم حاجة هي شرب السوائل بصورة معتدلة. بكده أعزائي المستمعين بنكون وصلنا لنهاية حلقة الليلة، أتمنى أن الحلقة تكون مفيدة بالنسبة لنا، ونتلاقى في حلقة جديدة من برنامجكم صحة الكنز معايا الدكتور صمويل.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-79-56-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية سمات الغفران يعني شنو؟

إخوان السودان الحلوين والناس اللي بيحب يستمعوا لراديو سمر السوداني في كل مكان، أنا أخوكم قسيس متوكل برحب بكم وبقول لكم أهلا وسهلا في برنامجنا الصمود أمام العواصف. وفي برنامجنا بنقدم مواضيع كتابية للكنيسة وعشان المؤمنين يقدر يعرفوا كيف يصمدوا ويواجهوا الاتحاد، وما بس كده لكن كمان يقدروا يختاروا النصرة في وسط العواصف. في الحلقات السابقة اتكلمنا عن المرارة نتيجة عدم الغفران، وفي الحلقة دي هنتكلم عن سمات الغفران. خلونا نطلع فاصل وبعد ذلك نجو ونواصله.

ورجعنا لكم تاني أحبائي، وزي ما قلت لكم موضوع حلقتنا الليلة هو سمات القفران. القفران حل شخصي بيحرر الزول الغلطه في حقه، أو بطريقة تانية القفران صفقة شخصية بيطلق صراحة المساء إليه من قبضة الإساءة. ودي السمات الكتاب المقدس بيركز أو بيذكروا عن القفران، إنه أغفر لأن الله غفر لك. ومن الأمثلة في الكتاب المقدس بنقروه أو بنشوفه غفران يوسف لأخوانه، رغم باهه كعبد لكن بالطريقة ده أخذ حريته الحقيقية لما سمى ولده منسى بمعنى الذي ينسي. القفران هو عمل الإيمان، لما أغفر الآخرين ده بوري ثقتي في عدالة الله مع عدالتي أنا، لما أغفر ده بوري أنا اتنازلت عن مطلبي بتسوية الحساب لأني خليت كل شيء، أو أنا عفيت الزول وخليت ربنا يتعامل معه، لأنه ربنا هو وازن الأمور وهو العادل والراحم. وزي ما الكتاب بيقول في كلوسي 3:13، محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا إن كان الأحد على أحد شكوى، كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا. باي خلينا نطلع فاصل نسمع ترنيمة مع بعض ونجي نواصل. ورجعنا لكم تاني أحبائي، وزي ما بنتكلم عن سمات القفران والآية اللي قريناها في كلوسي 3:13، محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا إن كان لأحد على أحد شكوى، كما غفر لكم المسيح كذا أنتم أيضا. أخي المؤمن أغفر، لأنه نوال القفران في المستقبل بيتوقف على القفران اللي بتقدمه الليلة، ما مطلوب عشان نغفر الآخرين بس، لكن لما نسامح الناس ده بمعنى إنه بنتعلم كلمة الرب وبنطيعه وبنطبق على حياتنا، وبنقدر نتعلم إنه نوال الغفران إن المستقبل بيعتمد على موقفنا من الغفران للآخرين. ده في متى 6:14-15 بيقول، فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أبوكم أيضا السماوي، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أيضا زلاتكم. خلونا هنا نطلع ترنيمة مع بعض وبعد ذلك هنا نجي ونواصل.

رجعنا تاني أهبائي، وزي ما هنا قلنا وبنتكلم عن المرارة نتيجة عدم الغفران، فإذا بنقدر نتعلم من نوال الغفران في المستقبل يعتمد على موقفنا من الغفران للآخرين. والآية دي بتذكرنا بالمثل اللي قدمه ربنا يسوع، الرجل اللي توسل وطلب الرحمة وشالها وهو مديون بالكثير، وهو كان مديون كثير، لكن لما رجع وطلع الشارع ولقى شخص آخر مديون له بحاجة بسيط بس رفض سامه. وفي المثل بنشوف السيد طرح الرجل ده في السجن عشان يتعذب لغاية ما يدفع الدين الكبير، ورب يسوع يوصلنا للنتيجة ده. فهكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه زلاته، ده في متى 18:35. أغفر حبيبي لأن الغفران بيدي شفاء وبيقوي العلاقة، وتعليم المسيح بيقدمه لنا كمبدأ. علينا نغفر للناس اللي بيسوءوا لنا، لأنه ما في حاجة تاني غير الغفران يقدر يوقف عمل الدائرة أو اللوم والألم والرغبة من الانتقام والعنف. المعنى الحرف للغفران في العهد الجديد هو إن تتحرر أو تحرر نفسك، وبمعنى آخر تفك نفسك. الغفران بيقدر يخلي المخطي يحس بالذنب، وكمان يقدر يحرر الآخرين من الحمل الثقيل أشايلينه. الغفران عنصر أساسي في انتصار الخادم المحارب، وغلبته بتوقف على الغفران للآخرين، إنه طريق الصليب نحو أن تكون، أو أنت بتحب أنك تكون رجل عظيم وبتخدم بفعالية، محتاج أنك تقدم غفران. وده النصر الحقيقة، وده النصر اللي بيسحر لأبطال الإيمان أو الخدام. ربنا يدينا نعمة إن نقدر ندي الآخرين بدون مقابل، يعني حتى اللي بيغلطوا في حقنا، إن نقدر بغفران الله والسمات والغيم الإلهية إنه يقدر يعمل فينا. خلونا نكون في صلاة مع بعض أحبائي. يا رب إحنا بنجي قدامك وبنطلب ثمارك الروح إنه يكون عامل فينا، إنه كيف نكون مسامحين. بنقدم مسامحة لأنك تسامحتنا، بنسامح الآخرين لأننا نعكس إنه نحن أولادك، أنت اللي بتعمل فينا ومن خلالنا. بارك حياتنا يا رب، وخلينا دائما هنا نقدم الصورة الطيبة للآخرين، وليتمجد اسمك دائما ولك كل المجد. أحبائي اترككم في رعاية الله، وفي لقاءات قادمة بإذن الرب نتقابل.

0: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.
1: من أي مكان أنت فيه خليك دائما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

0: ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسه على راديو سمر.
1: في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمعها مرة تانية على الساوند كلاود.

مستمعين الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، مساء الفل، مساء الخير عليكم، مساء البركات والنعم الكثيرة، مساء يعني يكون مفعم بالحيوية كده، ونحن بنتلمى مع بعض في مسيتنا الجميلة الطيبة عشان ما نستمع للترانيم الروحية من مختلف مرنميننا السودانيين. أكيد ترانيم كثيرة بينبسها من خلال ساعة سمر، وزي ما بقول لكم كل مرة، إذا عندك أي ترنيمة حابة تسمعها ياريت تراسلني على رقم الواتساب 0535 79 76 55 35 9، وأكيد حكون مبسوطة طبعا بمشاركاتكم وكمان بتفاعلكم معنا. وكمان خلونا رحب بالناس اللي بتسمعنا على الساتلايت، بنقول لكم أهلا ومرحبا بكم، وسعيدة جدا جدا بطلتكم ومتابعتكم لنا. وإنت إذا بتسمعنا على الأبليكيشن وحاب تنزل لقناتنا، فتش علينا باسم راديو سمر سودان، وأكيد حتلقانا على النايل سات بالتردد 11354، وأكيد الاستقطاب رأسي فيرتيكال. إذن أعزائنا، مساء الخير لكل زول فتح الرادي هسع وبيسمعنا، بنقول لك حبابك وأجمل مساء عليك. تعالوا مع بعض كده في حوشنا الكبير نتلمى بكل حب عشان ما نستمتع بالترانيم الروحية. إذن مستمعينا، باقة من الترانيم الجميلة جهزت عليكم، وأكيد تحايا قلبية متجددة مني أنا إيناس إسماعيل وكمان من الفريق العامل. تعالوا مع بعض كده نستمع الأولى ترانيمنا ونرجع نواصل، وأكيد الليلة برضه حنعملها يعني شكل مسابقة كده، نشوف الناس اللي حترد علينا. إذا عرفت المرنم هو منو بكون طبعا ما عارفة الجائزة اللي أنا أقدمها لك شنو، لكن ممكن خليك تسمع ترنيمة تانية. رأيكم شنو في الموضوع ده؟ إذا متفقين معاي برضه ممكن تقولوا لي، وتعالوا مع بعض كده نختبر نفوسنا ونشوف الترنيمة الأولى دي منو هو مرنم الترنيمة. خليك من المؤلف ولا الملحن، بس قل لي الصوت ده الصوت منو البرنم. اتفقنا يا جماعة؟ إذن تعالوا مع بعض كده نستمع لأولى ترانيمنا ونرجع نواصل، خليك قريب معنا.

بجدد التحايا والترحاب بكم أعزائنا المستمعين، وبنسعد جدا بوجودكم معنا وكمان بتفاعلكم معنا في حلقة الليلة. وأنا سعيدة جدا جدا ونحن بنستمع للترانيم الروحية نتبارك من خلالها وكمان نتعزى من خلالها. إذا حسي بأي يعني مشكلة أو ضغط عليك تعال انضم لنا، لأنه الليلة أمسيتنا حافلة بالترانيم والمرنمين المختلفين، يعني كده حنستمع لهم وكمان يعني أنواع موسيقى جميلة ورائعة في ساعة سمر. إذن أعزائنا المستمعين ترنيمتنا الفاتت أكيد للمرنم القس فيلمون حسن. القس فيلمون حسن طبعا معروف بأدائه الجميل والحيوية اللي دائما بتكون في نبرة صوته. إذا حاب تسمع الترنيمة دي مرة تانية وقول لي وأنا أكيد حسمعك لها من خلال ساعة سمر. إذا مستمعينا رأيكم شنو نستمع للترنيمة التانية كمان، وبرضه ما حقول لكم عنوان الترنيمة، أنا مستنية أسمع منكم عنوان الترنيمة أو المرنم للترنيمة دي هو منو، عشان أنا عارف هل يعني اتعرفتوا على المرنمين. إحنا دائما بننزل لهم الترانيم هنا في ساعة سمر ولا لسه عندكم شوية لبس معاهم، عشان كده حابة في اختبارات صغيرة كده ونشوف نفسنا هل قدرنا نتعرف على المرنمين ولا لا. تعالوا مع بعض كده نستمع للترنيمة دي ونرجع نواصل.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، حتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

رجعنا مستمعينا وخلينا اكشف لكم يعني كده اودكم بخرة صغيرة. الفريق اللي كان مرنم هو فريق ابناء كوش وطبعا المعروف بأدائه وب يعني الترانيم الجميلة والكلمات الرائعة والألحان كمان الأروع والصوت الشجي طبعا مع المرنم باب الكوش. شكرا لكم يا شباب, ربنا يبارككم دائما. اذا اعزائنا تعالوا مع بعض كده في يعني جولة إخبارية نشوف الحاصل شنو حول العالم اذا كان في عالم الرياضة أو الأخبار السياسية. في نيويورك يعني يعتقد ينعقد حاليا أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة قادة وممثلي دول العالم, وبدأ النقاش في العام 22 سبتمبر ويستمر حتى 28 سبتمبر في العام 2026. الجلسات دي بتناقش عدد من القضايا العالمية المهمة أبرزها الحروب والنزاعات, الأوضاع الإنسانية, التنمية, التغيير المناخي والصحة العالمية. ومن الملفات البارزة كمان السودان, خاصة مع استمرار الدعوات الدولية لوقف الحرب والوصول إلى حل سياسي وإنساني. وخلال الاجتماعات الجمعية العامة دي دعت الإمارات إلى قرار من مجلس الأمن لوقف إنساني فوري لإتاحة المجال أمام جهود الوساطة. كمان شهدت الدورة اجتماعات رفيعة المستوى حول الحق في التنمية, ارتفاع مستوى سطح البحر والاستعداد للجوائح والأوبئة. والرسالة الأساسية من الاجتماعات الجمعية العامة هي محاولة تعزيز التعاون الدولي في وقت بتواجه فيه دول العالم أزمات وحروب وتحديات إنسانية ومناخية متزايدة.

وكمان من الأخبار الجميلة المفرحة، خلونا مع بعض كده نحتفل ونقول مبروك للصقور الجديان ومبروك لكل سوداني فرح بالفوز. إن شاء الله يا رب تكون بداية لمشوار جميل، ونشوف كمان علم السودان بيرفرف فوق أمم أفريقيا. صقور الجديان طبعا فرحونا، والسودان حقق الفوز في بداية مشواره في تصفيات أمم أفريقيا. الفوز ما كان مجرد 3 نقاط بس، كان لحظة جمعت السودانيين كلهم على حاجة واحدة، حب السودان والفرحة بالحاجات الكثيرة اللي عملوها الشباب ديل. يعني بجد فرحة ما بعديها فرحة، وفرحة السودان خاصة في الأزمة وفي الوقت ده بيعني فرحتنا أن إحنا كلنا. فخلونا كده نشجع الشباب ديل ونقول لهم ألف ألف مبروك، وإن شاء الله رب دائما إلى الأمام، ويا رب نسمع كل خير. والسودان إحنا لسه يعني عندنا فرحة، ولسه علم السودان ممكن يرفرف في كل الأماكن. يعني بجد ربنا يبارككم، وربنا دائما يكون معاكم في كل خطوة انتوا بتخطوها. بعد ما استمعنا مستمعينا لي يعني مقتطفات أخبارية، ولسه يعني من خلال حلقتنا الليلة حنتطرق لبعض الأخبار والعناوين المهمة، لكن تعالوا مع بعض كده في فاصل برضو نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. خليك معانا عزيزي المستمع، لأنه عندنا موضوع جميل هنناقشه مع بعض في أمسيتنا دي.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصلي إنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

كل الشكر والتقدير للمرنم جورج بيلي المشهور بالجرافي، ويعني أكتر حتة بتعجبني كده من المرنم شارلز ديمتري. يلا يا ناس، يلا يا ناس، دعوة جميلة من ديمتري، وشكرا يا ديمتري، ربنا يبارك أصواتكم ويا رب يدكم الصحة والعافية. وافتقدناك يا جورج بيلي، ونتمنى إنك يعني تجي للبلد وتقيم واحدة من الحفلات التسبيحية اللي دائما بتجمع المؤمنين على المحبة. إذا مستمعينا في مساءاتنا الليلة، عايزين نشوف إنه مرات في حياتنا بنكون واقفين في مفترق طرق، محتارين نمشي ولا نقعد، نبدأ ولا ننتظر، نقول ولا نسكت، نتمسك ولا نخلي. وفي قرارات بتكون بسيطة في شكلها، لكن بعد سنين بنكتشف إنها كانت نقطة التحول الحقيقية في حياتنا. عشان كده أعزائي المستمعين، موضوعنا الليلة عن يعني ممكن قرار يغير حياتك أو يغير حياتي. دارين نسمع منكم كده في الأمسية دي، شنو القرار اللي بتفتكروا إنه غير حياتك؟ وهل لو الزمن رجع بيكم تاني كنتوا حتختاروا نفس الاختيار؟ يمكن القرار يكون سبب في إنه إنسان تاني ياخد خطوة لكن كان خايف منها، ويمكن حكايتك كمان عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة يخلي الزول يعني يقول أنا ما براي. في ناس مروا بنفس التجربة أو بنفس الحاجة. يلا كده خلونا مع بعض كده نفتح يعني دفتر الذكريات ونرجع كده مع بعض للحظات الجميلة السابقة، نشوف القرارات اللي احنا كنا أخذناها، هل كانت قرارات صائبة وغيرت فعلا في حياتنا، ولا قرارات احنا ندمنا عليها؟ عايزاكم في الفترة دي مستمعينا تشاركونا وتتفاعلوا معانا على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-39-9، وتعالوا معانا في فاصل ونرجع نواصل.

0: جيتنا
1: جيتنا
0: مشتاق
1: مشتاق
0: يا رب لصوتك مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضراء تحديني لمياه الراحة جيت أقول مشتاق يا رب لمستك

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

حباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي بنقول لك أهلا ومرحبا بك وتحايا مسائية جميلة مننا. وشكرا شباب على الترنيمة الجميلة دي وللكاتب حلمي جون على كلمات فعلا بنحتاج نقيف عندها. نفسي عطشانة إلى ماءك الحي يا حبيب قلبي في حاجة إلى كلمتك يا يسوع. فعلا لما نكون عطشانين يعني نرتوي من الماء الحي عايزين كده نقعد قدام ربنا ونفتح الكتاب المقدس أكيد حنلقى الشبع منه. إذن أعزائنا موضوعنا الليلة كان موضوع جميل ورائع وأكيد بصحبتكم أنتوا وكمان بتفاعلكم معنا. لكن عايز أسألكم كده سؤال كده ونشوف إجابة كل واحد على حسب طبعا اختباره وعلى حسب تجاربه في الحياة. لو رجع بيك الزمن لورا شنو القرار اللي بتتمنى تاخده من جديد؟ وشنو القرار اللي بتقول يا ريتني ما أخدته؟ هل في حاجة كنت حتعملها بشكل مختلف؟ ولا بتقول مهما حصل كل الحاجات اللي حصلت كانت لازم تحصل عشان يعني أنت توصل للمكان اللي أنت فيه أو الحاجات اللي خلتك توصل للمكان اللي أنت فيه هسه حاليا؟ لو رجع بيك الزمن هتعمل شنو؟ أكيد مستمعينا ممكن كل واحد حيقول يعني الحاجات اللي هو ممكن يعملها. وحابة أسألكم برضو سؤال، شنو القرار اللي ممكن يغير مسار حياتك؟ القرار اللي بيخليك تقول من هنا هبدأ من جديد، هل كان قرار سفر ولا شغل ولا علاقة؟ ناس كثيرة لما تجي عند السفر بتجيب وقفات ممكن تكون صعبة، لو ما قدر يقرره ممكن أصحابه يقرروا عنه، لو ما بيجوا أصحابه ممكن أهله يقرروا عنه، ولو ما بيجوا أصحابه ولا أهله التحديات الموجودة قدامه ممكن تكون هي العائق أو تغير مسار القرار اللي ممكن ياخده. عشان كده في حاجات إن إحنا محتاجين نحكم فيها نفوسنا ونطلب المشورة من ربنا. وكمان ما ممكن قرار بينك وبين نفسك يعني ما كان في زول عارف به غيرك حتستنى زول إنه يديك فيه مشورة ولا زول يديك فيه قرار. دي حاجة بينك وبين نفسك محتاج كده تقعد زي ما قلنا برواقة ويعني تشوف إنك إنت حتاخد القرار الصحيح في نقطة بالضبط في حياتك. إذا كان قرار شغل حتى الدراسة مرات يا جماعة مرات حتى نحن بنكون مشوشين خاصة يعني الدفعة الامتحانة السنة دي يعني وتوفقوا وتفوقوا بقول لهم ألف مبروك مرة تانية وأكيد محتاجين يعني روية كده نقعد ونشوف النسب يعني حتدرسنا أو حتودينا لياتو كليات وياتو جامعات ما يعني نتلخبط ونتشوش ونقعد ناخد يعني نصيحة من هنا ومشورة من هناك وبعد شوية نلقى نفسنا إنه نحنا مشينا وراء قرارات أخدوها لنا ناس تانيين. فعشان كده عزيز الطالب وعزيزة الطالبة محتاج في الفترة دي تقعد بينك وبين نفسك. المشورة والنصيحة ما كعبة لكن برضو أنت محتاج تاخد قرارك. إذا مستمعينا الأعزاء موضوع القرار أكيد حاجة ممكن تكون صعبة جدا في حياتنا وفي نفس الوقت ممكن تكون من أسهل الحاجات بالنسبة لناس كثيرين مروا بتجارب أو باختبارات مختلفة في حياتهم. فبقى موضوع القرار ده أسهل ما يكون لكن طبعا يقول لك بعد دراسة وبعد روية وبعد يعني استكشاف لحاجات كثيرة أنا قدرت مثلا أخذ القرار ده ويمكن القرار ده كان في صالحي أو كان ضد يعني موقفي أو يعني مثلا الموضوع اللي أنا كنت هاخد فيه القرار ده. عشان كده مستمعينا كده أنا عايزاكم برضو تشاركوني يعني واحدة من تجاربكم وكمان المشكلات اللي أنتم مريتوا بها في حياتكم أو المعضلات أو الظروف اللي خطتكم في مواقف صعبة إنكم تاخدوا قرارات يمكن تكون كانت صح أو قرارات ندمتوا بأنكم أخذتوها في يوم من الأيام. وفي الفترة دي وأنتوا يعني بتتفاعلوا معاي أو بتكتبوا كومنتاتكم يا ريت تعالوا مع بعض كده في فاصل نطلع فيه ونستمع لترنيمة ونرجع نواصل. خليك معانا ما تمشي بعيد.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.

حبابكم مستمعين الأعزاء، ورجعنا من أول وجديد بعد ما استمعنا لترنيمة حيوية يعني لغة عربي جوبا، عربي جوبا العربي المحبوب جدا جدا. وكمان حابة يعني حي كل المرنمين في دولة جنوب السودان، وبنقول لكم ربنا يبارككم دائما، وأكيد حنسمع كل شيء جديد عن الترنيمة السودانية. إذن حبابكم مستمعينا نرجع مرة تانية لموضوعنا ونشوف القرارات، وعايزين في المحور ده نشوف تأثير كمان الآخرين على قراراتنا. مستمعينا ممكن يعني نشوف إنه كم مرة في حياتنا أخذنا قرار عشان الناس شايفاه صح وما عشان إحنا مقتنعين به. مرات الأسرة بتكون عندها رغبة في مستقبل معين لنا، والأصحاب عندهم رأي، والمجتمع برضو عنده توقعات، ومع كل الآراء دي ممكن صوتنا يعني يضيع وسط الزحمة الكثيرة اللي إحنا حول هذه. زي ما ذكرت لكم مثل يعني أولادنا اللي امتحنوا والأحرزوا يعني نسب جميلة جدا جدا وتفوق في الشهادة السودانية. الأهل عايزين حاجة، والأصحاب كمان عندهم رأي، وكمان المجتمع برضو عنده توقعات كبيرة. طيب هل بتفتكر إنك بتاخد قراراتك بإرادتك، ولا أحيانا رأي الناس بيأثر عليك أكتر مما تتخيل؟ في قرار يعني أنت أخذته في حياتك عشان ترضي شخص بتحبه، وبعد فترة اكتشفت إنك ما كنت عايزه من الأساس؟ هل الخوف من كلام الناس ممكن يخلينا نختار طريق ما بيشبهنا؟ أسرتك كانت يعني عندها تأثير عليك على قراراتك الكبيرة، زي مثلا الدراسة، الزواج مثلا، واحدة من المشاكل الكبيرة جدا جدا اللي مرات يعني الأسر بتكون عندها يعني عندها نسبة كبيرة جدا جدا من إنها هي ممكن بتاخد لك القرار ده. مثلا برضو قلنا السفر، وخاصة في ظل الظروف الصعبة اللي بمر بها السودان، ويعني أخواننا وشبابنا كتير يعني قرروا إنهم يسافروا بطريقة أو بأخرى. يعني القرار ده هل حسيت إنه كان سليم، ولا برضو خصم من حياتك حاجات كتيرة؟ أحيانا مستمعين الأعزاء النصيحة بتكون بتافع الحب والخوف علينا، يعني برضو ما نتجاهل ده. كيف نفرق بين النصيحة وبين إنه زول تاني يقرر حياتنا بالنيابة عننا؟ ها يعني هل نسمع للناس الأكبر مننا والأكثر خبرة، ولا في لحظات معينة لازم نقول يعني أنا بعرف حياتي أكثر من أي زول تاني؟ شنو أصعب حاجة في حياتك، إنك تتخذ قرار غلط بإرادتك، ولا تتخذ قرار ما مقتنع به عشان ترضي الناس التانين؟ طبعا دي واحدة من المشاكل الكبيرة جدا جدا، إنك تاخد قرار أساس إنك أنت ما مقتنع به، أو على أساس إنه ناس تانين هم يعني هياخدوا لك القرار ده. مرات شدد ما يتعودنا على إنه من الناس يدخلوا في حياتنا بنقول يا خلاص شوف أنت عايز شنو، أو شوف لي أنت كده أنا أعمل شنو. فدي مرات قاعد تكون صعبة جدا جدا في حياتنا. فعشان كده في الأمسية دي حابة إننا إحنا كلنا نتعلم كده نكون عندنا موقف واضح تجاه قراراتنا اللي إحنا بنكون بناخدها. تعالوا مع بعض كده في فاصل نستمع لترنيمة ونرجع نواصل.

مستمعينا الأعزاء، يمكن نكون وصلنا لختام حلقتنا الليلة، ولكن دار أقول لك إنه في حاجات مهمة محتاجة فعلا ناخد فيها قرار، لأنه بتغير مسار حياتنا. قرارات زي قرار التوبة والرجوع لله، قرار الإنسان إنه يترك طريق قديم ويبدأ حياة جديدة مع الله. توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم. كمان قرار قبول المسيح وكمان نتبعه. قرار الإيمان بالمسيح ما مجرد لحظة عاطفية، لكن بداية لمسار حياة ممكن تكون مختلفة. عشان كده الكتاب المقدس بيقول إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. عشان كده أعزائي المستمعين، أتمنى فعلا في اليوم ده أو في أمسيتنا الليلة نكون تعلمنا إنه في قرارات مهمة بترجع لينا بيننا وبين نفسنا، وفي حاجات برضو محتاجين نسمع فيها نصايح من غيرنا. ربنا يقدرنا كده فعلا نكون ثابتين وعاقلين وكمان ناضجين في القرارات اللي إحنا ممكن ناخدها. ومن غير كده كمان بقول لك خذ كل حاجة قدام ربنا وأطلب منه إنه يتدخل عشان ما تقدر تأخذ القرار الصحيح في حياتك. سعيدة جدا بوجودكم معانا في حلقتنا الليلة، وبنسعد أكثر لما تدخل على الصفحة وتتابعوا برامجنا المختلفة. كمان يعني إذا عندكم أي استفسارات، عندكم أي أسئلة، عندكم أي مقترحات، بنقول لكم حبابكم. وكمان يعني ممكن تراسلونا على رقم الواتساب 0535976055 39 9. والحد ما نتلاقى في يعني موضوع جديد وحلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، يتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل، وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر.

بل باغو كان جل جانكو كان برنامج بلك متيلي ندان برنامج بلك متيلي كيرك كيوس ودونا نالدين كيكوندول انانغيس كينغاسي باليال انانز كيركركا كيتال كانغي نكيتال كانغي با لونغ دينغ نمس دوك كوا كران الدين كوندول نسكاو دين انانغيس كينغاسي كيركركا كيتال كانغي نكيتال كانغي.

أحبائنا ومستمعي راديو سمر، أهلا وسهلا بكم مرة ثانية في برنامجكم القيادة الروحية في الواقع السوداني. أنا القسيس فيليمون حسن، حكون معاكم وبسوقكم معاي في رحلة هذا البرنامج، ونتعرف على بعض الأمور اللي بتهمنا في الواقع السوداني. خليكم معانا وتابعونا في خلال الجزء ده من الحلقة دي.

مرحب بكم للمرة الثانية، ونحن بنواصل في الحلقة بتاعتنا القيادة الروحية في الواقع السوداني، وبنتكلم عن أزمة قيادة في الكنيسة السودانية. ونحن أثناء ونحن بنتكلم مع بعض برجع إلى يعني مقاطع كتابية، وناخد نموذج كتابي لبعض الأزمات بتاعت القيادة في كلمة الله. ولكن قبل ما أقرأ معاكم وأمشي معاكم على الشاهد الكتابي، عاوز أواصل زي ما وصلنا المرة اللي فاتت، بأنه كثيرين من الناس من القادة ربطوا عملية القيادة بأنهم ما لقوا يعني فرص بالرغم أنهم متعلمين، فكان صعب أن يلاقوا فرص مع الناس في الدولة، وأنا أشرت على النقطة دي المرة اللي فاتت، ولقوا الكنيسة بتفتح لهم الباب أن هم يكونوا موجودين في يعني في الكنيسة كقيادة، ما بالضرورة أن هم بيؤمنوا بدعوة الله ليهم زي ما أنا قلت، ولكن فقط لأن الكنيسة بتحتاجهم كناس متعلمين أن هم يكونوا في قيادة. هل قادرين تتوقعوا يعني أو قادرين تفكروا معي شنو ممكن يحصل لو القادة ديل لقوا ظروف بأنهم يشتغلوا في وظائف بتاع الدولة؟ يعني بمعنى أتيحت الفرص بالتساوي والمعاملة بالعدل في الدولة، هل بطرح فقط سؤال، هل القادة ديل بيواصلوا فعلا إن هم يكونوا يعني بيستمروا في الدعوة بتاعتهم بتاع الكنيسة؟ يعني مثلا في الوضع اللي حصل بانفصال لجنوب السودان، هل في قادة تركوا الخدمة بسبب إن هم لقوا أشغال في الدولة؟ ممكن ده يكون حصل مثلا. لو ده حصل معناته ده بيدينا فكرة وبيصدق الكلام اللي احنا قلناهم، إنهم البعض منهم فعلا كان عندهم الجزئية دي إنهم هم فقط دارين يعني قيادة في الكنيسة لأنه بيملوا بيه فراغ، لأنه ما لاقيين الحتة اللي تساعدهم إنهم هم يعني يشتغلوا في الدولة. طبعا كلنا بنعرف بناء على دعوة بولس كان بيشتغل وكان في نفس الوقت شغال خيام، فما في أزمة أبدا بأنه القائد لظروف ما أو اللي هو شايفه ممكن يشتغل شغل عادي وظيفة ويكون في نفس الوقت بيخدم ربنا بجزء من الوقت بتاعه، ده ما المشكلة. يعني ممكن يكون في خادم عنده وظيفة ما في الدولة وفي نفس الوقت يكون بيخدم كنيسة، دي ما مشكلة. لكن المشكلة فيها أنه يكون ما مقتنع تماما بفكرة أنه هو يعني خلاص هيواصل في الخدمة خلاص طالما الدولة وفرت له الوظيفة. فأنا أخاف أنه يكون ده اللي ممكن يحصل في الحياة بتاعتنا. في نموذج بتاعت أزمة بتاعت قيادة، والنموذج ده موجود في خروج أصحاح 18 من 1-26، وهو نموذج لموسى وبقية الوقت ده من الوقت. أنا يعني حقرأ بعض المقاطع، إنه في 18 عدد 6 قال لموسى، ده حمو موسى، أنا حموك يثرون آتي إليك وامرأتك وأبنائها معها. فخرج موسى لاستقبال حميه وسجد وقبله وسأل كل واحد عن صاحبه عن سلامته، ثم دخلا إلى الخيمة. فقص موسى على خيمة على حميه كل ما صنع الرب فرعون والمصريين من أجل إسرائيل وكل المشقة التي أصابتهم في طريق فخلصهم. ابتدى يعني يشرح له، وبعدين قال وحدث في الغد أن موسى جلس ليقضي للشعب، فوقف الشعب يد موسى من الصباح إلى المساء. فلما رأى حمو موسى كل ما هو صانع للشعب قال ما هذا الأمر الذي أنت صانع للشعب؟ ما بالك جالسا وحدك وجميع الشعب واقف عندك من الصباح إلى المساء؟ فقال موسى لحميه إن الشعب يأتي إلي ليسأل الله، إذا كان لهم دعوة يأتون إلي فأقضي بين الرجل وصاحبه وأعرفهم فرائض الله وشرائه. فقال حمو موسى له ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، إنك تكل أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا، لأن الأمر أعظم منك لا تستطيع أن تصنعه وحدك. الآن اسمع لصوتي فأنصحك، فليكن الله معك،
كون أنت للشعب أمام الله، وقدم أنت الدعاوي إلى الله، وعلمهم الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه، وأنت تنظر من جميع الشعب ذوي قدرة خائفين الله أمناء مبغضين الرشوة، وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين. عزيزي المستمع، هنطلع فاصل وحنرجع عشان نشوف هذه الأزمة كنموذج من كلمة الله. انتظروني في الجزئية الجاية بعد الترجمة الصغيرة.

رجعت مرة ثانية معاكم أنا قسيس فيليمون، وبنواصل في نموذج كتابي لأزمة قيادة ما حدثت عند موسى في خروج 18 من 1 إلى 26، لو حابي ترجع للشاهد ده في البيت. الأزمة اللي حصلت هنا والقصة بتقول إنه أحامي موسى اللي هو في السودان اللي هو نسيبه يعني أبو مرته لموسى جاء زيارة لموسى وقعدوا مع بعض ويتونسوا ويتكلموا عن الأمور، موسى عامل كيف مع الوضع ومع الأمور وكده. ابتدى موسى يحكي لحميه أو لنسيبه، ابتدى يحكي له يعني كيف البلد ماشي وكيف الوضع ماشي. وهم قاعدين أنا بفتكر إنه يعني يثرون حامي موسى مل من القعدة. ليه مل من القعدة؟ كان الناس داخلة لموسى وطالعة لموسى، وعدد كبير جدا من الناس كانوا في تواصل، وده اللي عنده مشكلة لموسى بيحكي عليه، وده اللي بياخد موسى للجنب، وده اللي عنده مشكلة عائلية، وده اللي عنده مشكلة في الأكل، وده اللي عنده مشكلة. فبيقول إنه شاف يعني يثرون الكلام ده، والشعب من الصباح إلى المساء واقفين عند موسى. فحموه اللي هو يثرون بيسأل موسى بيقول له يعني ما هذا الأمر الذي أنت صار الشعب ده شنو أنت بتعمل فيه؟ يعني قاعد براك من الصباح الناس يقفوا عندك، فوريني يعني شنو القصة. فموسى قال له يعني دل الناس طبعا ومشاكلهم وكده بيجوا يسألوا الله عن طريقي، وأنا بساعدهم وبصلي من أجلهم وبقيف يعني معهم، والزول اللي عنده دعوة كان بيجيني وأنا أساعده بينه وبين أخوه أو صاحبه يعني، وأعلمهم فرائض الله وشرائعه. حمو موسى أدرك وفهم أنه في أزمة بتاعت قيادة عند موسى. طيب موسى رجل الله، موسى يعني كليم الله، فكيف ممكن يمر بهذه الأزمة من غير ما ينتبه يعني؟ فبيدي نصيحة وبيقول له لا لا لا، نوع من يعني فيه التوبيخ وفيه نوع من النصيحة. ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، في أزمة يا موسى، أنت تكل يعني تتعب أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا. ليه؟ لأن الأمر أعظم منك، لا تستطيع أن تصنع وحدك. يعني تخيلوا أن موسى براه واقف، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة. فبيقول له ما ممكن الأمور دي تمشي. في توبيخ وفي نصيحة. قال له خليني أنا أديك نصيحة، يعني الآن أسمع لصوتي فأنصحك فليكن الله معك. كن أنت للشعب أمام الله، قدم أنت الدعاوي إلى الله، أرفع لربنا، صلي لأجل الشعب، وعلم أنت الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه. وبعدين إذا كان أنت عندك جزء من المسؤولية دي، الجزء ده أنك أنت تقدم الدعاوي إلى الله، أنت تعلم الفرائض، أنت تقيف مع الناس ووريهم الطريق كيف يسلكوه. لكن ممكن تعمل حاجة تانية، أنك تختار تنظر لناس ذوي قدرة خائفين الله. خائفين الله دي نقطة مهمة في القيادة، أمناء مبغضين للرشوة، وتقسم الناس دي يا موسى وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء 50 ورؤساء عشرات، فيقدون للشعب كل حين، ويكون أن كل الدعاوي الكبيرة يجيئون به إليك، وكل الدعاوي الصغيرة يقدونهم فيها. وخفف عن نفسك فهم يحملون معك. إن فعلت هذا الأمر وأوصاك الله تستطيع القيام، وكل هذا الشعب أيضا يأتي إلى مكانه بالسلام. طبعا موسى سمع كلام حميه، اختار ذوي قدرة من جميع إسرائيل وقسمهم يعني رؤساء للشعب وألوف ومئات، وبالطريقة دي موسى حل الأزمة. اللي عاوز أوصله هنا في النقطة بأنه الله في كل مرحلة من مراحل الخدمة، من مراحل القيادة، لله قادة ومشيرين، وفي كثير من
يعني أزمنة الكنيسة وأزمنة العهد القديم بتمر أزمات مختلفة في القيادة زي النموذج اللي احنا أخذناه ده. ولكن مع كل جيل ومع كل الناس بيحتاجوا انهم يدركوا انه في أزمة حقيقة ويعالجوا هذه الأزمة. وده الدور بتاعنا وده التفكير بتاعنا اللي احنا بنحاول نعمله في النموذج اللي انا قدمته عن موسى وأزمة بتاعته القيادية. مبسوط ان انا كنت معاكم في الحلقة دي كمان، ولكن عشان الوقت بتاعنا حنواصل في موضوع جديد في الحلقة الجاية من القيادة الروحية في الواقع السوداني. أترككم في رعاية الرب والرب معكم.

أعزائي مستمعي راديو سمر، إحنا متشوقين إنه نتقابل مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات الخطايا المستترة، ومعاكم أنا القس فيليمون حسن، وحنتعرض ونتكلم المرة دي عن الحسد. الحسد من الخطايا المخفية اللي ما بننتبه لها، اللي ما قادرين نشوفها. وواحد عرف الحسد وقال هو شعور عاطفي بتمني زوال قوة أو إنجاز أو ملك أو ميزة من شخص آخر والحصول عليها، أو يكتفي الحاسد بالرغبة في زوالها من الآخرين. واحد تاني قال الحسد هو النظرة الحقودة إلى ما لدى الآخرين، نظرة عدم الرضا والشعور الخبيث من نحو الآخرين لأنهم يمتلكون ما لا يمتلكه، ويتمنى أن يتحول إليه ما لديهم من نعمة أو أن يسلبوها. يعني كده لما نتكلم بالراحة كده، إنه الحاسد هو بيشوف الحاجة اللي عند شخص آخر وما بيقول إنه أنا أتمنى أن أكون يعني زي الشخص ده أو لا، بيتمنى ليه الحاجة دي تكون عند شخص ده، يعني المفروض ما تكون عندي، المفروض تكون عندي، فيتمنى إنه يعني الحاجة دي تنزل من يعني، أو بطريقة ما الشخص ده يفقد ما يملكه ويتحول يعني امتياز الحاجة دي أو موهبة ثروة أي حاجة إنه يتحول ليه هو. وهل ممكن ده تكون دي خطيئة عند المؤمنين؟ هل ممكن مؤمن يكون عنده الشعور ده بأنه عاوز يشوف إنجاز أو قوة أو ميزة أو أي حاجة عند شخص آخر ويفكر إنه هو يتحصل عليها؟ يعني معقولة؟ تصدق معي معقولة إنه ده ممكن يكون موجود عند المؤمنين؟ ولكن زي ما أنا قلت قبل، هي رغبات وهي خطايا مدسوسة ما منتبهين لها أو ما قاعدين يعني نديها أهمية بتاعتها، بنمشيها كأنه موضوع عادي. عاوزك تنتبه معي إنه دي خطية برضو من الخطايا المدسوسة الغير معروفة. الحسد في لحظة جديدة يعني بيتدرج بأنه من أشنع الخطايا. مرقس 7:22 ورومية 1:29 بيدخل الحسد من ضمن الخطايا دي، يعني شنيعة غير محبزة. والروح القدس بيحذر المؤمنين من الحسد. غلاطية 5:21 أو بطرس الأولى 2:1. ولما نيجي يتكلم الرسول بولس في كورنثوس الأولى 13:4 عن المحبة، أبرز الأشياء الموجود فيها وبيذكر الرسول بولس بشكل واضح هي أن المحبة لا تحسد. معناته في حسادة، يعني زول حاسد معناته المحبة مو موجودة، لأنه الكتاب المقدس بيقول المحبة لا تحسد. فلما يكون في حسد معناته المحبة ما موجودة، لو الحسد موجود والمحبة غير موجودة في حياة المؤمنين. لكن الحسد بمعنى الخطية، بمعنى الخطية الشخص ما يعني ما منتبه له، لأنه ممكن تكون هي خطية أنا بيتكلم بها بس من جوا أو بفكر فيها. لما نقول يعني من الخطايا المستترة، يعني احميني يعني احفظني، لما نقول الخطايا الفكرية، فالخطايا الفكرية ما ضروري تكون أمور مرتبطة بأمور جنسية أو غيره، لا، ممكن تكون أمور مرتبطة بنوع الحسد دي، بأنه أنا أتمنى الشخص ده الحاجة دي تزول منه وتتحول يعني إن هي تكون لي. فقدر كيف أن إحنا يعني نعاني من الحاجة دي، أو موضوع الحسد بيمر في حياتنا ونحن ما منتبهين، يعني ما منتبهين له وما مدينه حتته. أسباب الحسد، هنتعرف على الأسباب دي لما نطلع فاصل شوية كده ونجي راجعين. خليكم معي ونحن بعد الفاصل يعني هنتكلم عن موضوع أسباب الحسد.

أسباب الحسد: العداوة اللي بتقود إلى الرغبة في الانتقام، والشماتة يعني حال الشخص ده خسر أو وقع في مصائب، يعني أو مصاعب أو مشاكل، فتبقى فيه عداوة، والعداوة دي زي ما قلنا هن قادت إلى الرغبة في الانتقام وبالتالي الشماتة. لما يكون فيه عداوة ده بيقود إلى الحسد. أو السبب الثاني عجب النفس، يعني واحد معجب بنفسه زيادة، فبيدفع صاحب المعجب بنفسه ده إلى أنه يشوف كل شخص حوالينه يعني أدنى منه منزلة، فيتولد الشعور ده والرغبة في السيطرة على كل الناس، يعني التميز بما تملكه اليد، بمعنى أنه هو يعني بيعاين الشخص ده كويس لأنه هو شايف نفسه زيادة، فليه الحاجة دي المفروض تكون عندي أنا؟ الحاجة دي لو عندي أنا هتكون كمل لي كل حاجة، أنا كده هكون يعني وصلت، أنا كده أكون اكتملت، أنا كده أكون عندي كل حاجة. فبيعاني دائما نظرة إلى الآخرين لأنه معجب بنفسه زيادة. أو حب القيادة، امتلاك السلطة عشان الناس تمن تمدحه والناس يعني تكون جنبه، فحب يعني حب السلطة دي بيدفع الحاسد إلى أنه يتمنى زوال السلطة من شخص تاني ويتحول له. دي ربما بعض الأسباب اللي هي ممكن تعمل نوع من الحسد. جورج هيغل قال: الحسد أغبى الرذائل على الإطلاق، لا يعود على صاحبه بأي فائدة غير أنه بيأذي صاحبه وممكن يأذي معه الناس التانيين كمان. صفات الحسود، لما نتكلم عن الحسود شنو صفات، يعني كيف أعرف إنه طيب أنا عندي الشعور ده بالحسد؟ التمني بإلحاح بزوال النعمة من شخصي تماما، يبقى أنت هنا قربت إلى الحسد. الحزن والغضب الشديدين الظاهرين أو الخفيين، لما أنت تشوف شخص، رؤية شخص سعيد، يعني تشوف شخص سعيد أو تسمع الناس بيتكلموا عنه بنجاحاته، فإذا يخلق نوع من الشعور جواك بالحسد. أخ يا ريت الكلام ده كان عني أنا، يا ريت السعادة دي كان عندي أنا، فلي بخت الزول ده المفروض يكون عندي أنا. الشعور بالسعادة عند وقوع الضرر على الشخص، تخيلوا معي أنه أنت سمعت بمصيبة شخص أو أنه وقع في ضرر فتشعر بالسعادة، تحس إنك أنت مبسوط وتشمت بقى طبعا، يعني لأنه النقطة الرابعة بتقول الشماتة العلنية فيما أصاب الشخص من أذى. آي ما كلمناه ويستاهل، ما نحن قلنا ليه، وأنا أحس وكنا عارفينه، فتعمل شماتة علنية، ده يعني ظاهرة بتاعت شخص حسود. تخلي الحاسد عن المحسود ويعني محاربته، ازدراء به، احتقاره، افتراء عليه، ونميمة وكشف أسراره. لما تبتدي تعمل الحاجات دي، تحتقر شخص وتزدري به، تفتري عليه، يعني في مثل كده يقولوا يعني ما بتلحقوا يعني بالضبط كده، ما بتلحقوا يعني جدعوا، يعني فلوا، يعني أضربوا بحجار، يعني ما يعني، فأنت تفتري عليه، تعايله بنظرة احتقار. فده دي الصفة، بتكون صفة من صفات يعني موجودة فيك. واحد قال طيب شنو الفرق بين الحسد والغيرة، يعني ما شكلهم غريبين، يعني قريبين لبعض، شنو ممكن يكون الفرق بيناتهم؟ أسمع الكلام وأنا حنقله زي ما هو كتبه هذا الشخص، وقال: الحاسد يكره أنه يكون غيره سعيد، فيصبح من الشماتين إذا صادق الآخر موقف مؤلم، بمعنى لو شخص ده مر موقف مؤلم، الحاسد بيكره انه يكون سعيد وبيشمت لما نزول ده مر موقف مؤلم. ويشعر بالسعادة الشديدة عند وقوع الضرر للغير. بس المنافسة اللي هي الغيرة بمعنى المنافسة كويس، حالة طبيعية لشخص عنده الطموح بأن يكون زي الشخص الآخر، يعني أنا عاوز أكون زي الشخص دي، لكن خليه يكون هو عنده حاجته، بس يعني أنا كمان أتمنى أنه أنا أوصل للحجر. مثلا لاعب كورة، أنا عاوز أكون زي فلان،
في لعبة كورة، لكن ما بتمنى أخ لو كنت أنا مكانه. ليه هو وش وما فأنا أنافسه يتشال من الوجود خالص عشان أنا اسمي يظهر. فالمنافسة مختلف تماما، غير بمفهوم المنافسة إنه أنا عاوز يعني إن أنا عاوز أكون كده، مختلف تماما الحاسة اللي هو بيفكر إنه ده لا الخير ده يتشال منه ويتحول لي. يعني كان في نوع من حسد في الكتاب المقدس هامان ومردخاي، بالرغم إن هامان كان عنده كل حاجة، مردخاي يعني شوية بواب يعني ما عنده ولا حاجة، لكن يتغاظ من الطريقة اللي هو بيتعامل فيه، قاده ربما لهذا الشخص إنه ينتقم منه ويشيله خالص برا الموضوع يعني. وهكذا بعض الصور من العهد القديم والعهد الجديد اللي بيتكلم عن الحسد. احنا نحتاج انه نضع بركة الله لحياتنا ونبارك الناس التانيين، فالحسد بيمنعك انك انت تبارك الآخر، ولما تمنع هذه البركة من الآخر انت للأسف الشديد بتأذي نفسك بانك انت بتمنع البركة عن نفسك. باركه يعني بارك تبارك، أعطي تأخذ. فلما تمشي بمبدأ بتاع الحسد، بمبدأ بتاع أنه أنا عاوز أكون أنا بس، أنا عاوز أكون أنا في الصورة، أنا عاوز أكون أنا الظاهر، ده بيحصل بين المؤمنين للأسف الشديد، بيحصل بين المؤمنين، خطايا مستترة، خطايا بيحتاج أنه نتعامل معها بجدية، لأنه قاعد تبوظ الشركة بتاعتها مع الله، قاعد تبوظ الشركة بتاعتها مع الناس، قاعد تبوظ علاقتنا ونفسيتنا نفسها المفروض تكون سوية وتتعامل مع الناس. احنا محتاجين ان نتوب، وعشان نتوب احنا محتاجين انه يعني مفهومنا ونوايانا تتغير تجاه الاخرين، نقتنع انه الله عنده بركه لحياتنا الشخصيه، والبركه بتاعتي اذا كانت البركه ماديه او اي حاجه يعني او اي ميزه ممكن ربنا يديني لها مختلف تماما عن الشخص الاخر، فهو عنده بحسب ما ربنا اداه انا مقتنع. فعلاج موضوع الحسد هو أنه نكتفي بما عندنا، اكتفي بما عندك، وساعد الآخرين أنهم هم يكبروا ويتباركوا وينموا في النعمة وينموا في البركة. صدقني لما نتعاين بهذه الشكلية أو بالطريقة دي لشخص الآخر أنه هو يترفع وأنه هو يتبارك، تتخيل معي أنه أنت كمان بتتبارك وبتترفع من ناحية تانية، ربما يكون ما الوقت المناسب، أو ربما يكون الله عنده شيء خاص عاوز يكلمك أو عاوز يباركك بطريقة مختلفة تماما عن الشخص الآخر. فأرضى بما سمح الله أنه يكون موجود عندك، واكتفي بما عندك، وغير النظرة بتاعتك دي لحياة الناس التانيين، وابتدي باركهم. ربنا يباركك لأجل استماعك ووجودك في الوقت ده، أنا بعتبره وقت غالي. فشكرا أنك كنت معانا في هذه الحلقة من الخطايا المستترة، تحديد الموضوع الحسد. هنتلاقى طبعا في حلقة تانية جاية بإذن الرب، والرب معكم، وأترككم في رعاية الرب.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدر وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين، وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باقي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس، حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي قال لهم:
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعش من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب. فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
2: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وقوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلةٌ.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت، والإيمان بالله، وشعائر التقطيس، ووضع الأيدي، وقيامة الموتى، وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.